0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: وقلوبنا بعد الفراق كسيرة، أرواحنا في الحزن كم تتألم، يا راحلين عن الأحبة ها هنا بقلوبنا

0: في ناس بتمشي ورقها ما يهزكش، وفي ناس فراقها بيذبح الأيام. وأنا عندي حد فارقني من فترة وما زلت أشوفه في كل مرة بنام. يوحشني صوته وشكل تجاعيده، يوحشني منه هزاره وسط الجد. بما إني بكتب له بما إنه مش موجود، فأنا عاوز أقول ببرود إنك وحشني بجد.
1: أنغام من كل مكان.

0: لا شيء يوجعني في غيابك، لا شيء ينقصني في غيابك سوى الكون.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: اللي قال ان الحياه بتنسي ناس كانوا لينا فرحه، كدابين والقلب شاهد. عمري ما نسيت اي حاجه وعقلي بيعيد المشاهد، لسه ريحتك في الحاجات بيكذبونا ان قلنا مات، عايشه فينا الذكريات من حد طيب قلبه زاهد.
1: انغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Écrivait Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer.
1: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع

مررت بدارهم شوقا إليهم لعلي ألمح الأحباب فيها، فما من نائم في الدار يصحو وما من زائر يدنو إليها. سألت الجار من أخبار قل له، فقال الدار أبقى من ذويها، ألم تعلم بأن الناس تمضي وتبقى الدار.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في عدد جديد من مقامات التجلي، هذه الفسحة التي نخصصها لمختلف الأناشيد الدينية، ونحاول من خلالها التعريف بأهم الأنماط الغنائية المعتمدة من قبل المجموعات الصوفية والطرقية وغيرها من الإبداعات الموسيقية التي تنسج على منوال هذه الأرصدة الفنية التقليدية. سوف نواصل في هذه الحلقة مع الطريقة السلامية في تونس، ونحاول التوسع في كشف مختلف إنتاجاتها الأدبية وممارساتها الإنشادية التي انفتحت عبر السنين على العديد من الأشكال الموسيقية المتطورة. كنا قد شرعنا منذ الحصة الماضية أصدقائنا المستمعين في التعرف على الممارسات الصوتية التأسيسية للطريقة السلامية، والتي كانت تصطبغ في بدايتها بصبغة طقوسية وتتوزع إلى نوعين، إذ نجد ممارسات صوفية ذكرية تعبدية تتمثل في قراءة أحزاب شيخها ومؤسسها عبد السلام الأسمر وسرد وظيفته المخصوصة، وهي عبارة عن مختارات من الآيات القرآنية والأذكار والأدعية والتوسلات. أما النوع الثاني من الممارسات فيتمثل في أداء قطع متنوعة من الإنشاد الصوفي تقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهذه القوالب هي السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الصوفية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور المنظومة باللهجة العامية الملحونة. بالنسبة للسلسلة الذهبية فهي عبارة عن قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى تتألف من 79 بيتا صاغها شيخ الطريقة السلامية عبد السلام الأسمر، وضمنها سنده في الأخذ الصوفي الذي يربطه بمصدر الإلهام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبر سلسلة من الشيوخ والمتصوفة الأعلام. بالإضافة إلى السلسلة الذهبية يتم كذلك إنشاد سلسلة الفزوع، وهي عبارة عن قصيدة مؤلفة من 800 بيت شعري نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف السني المشرقي والمغربي، أولئك الذين يفترض أنهم متصلون بشكل من الأشكال بسند الطريقة الشاذلية التي يتباهى السلميون بشرف الانتساب إليها. وقد قام الأستاذ فتحي زغندة في كتابه الذي خصصه للطريقة السلمية وخلال تعريفه لسلسلة الفزوع واعتمادا على مصادره الشفوية التي استقاها من أبرز شيوخ الإنشاد السلامي بتونس، قام بشرح طريقة أداء هذا القالب الإنشادي في تونس، وذكر أن الهيكل اللحني لهذه السلسلة ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما السلسلة ذاتها وأختامها، وكلا القسمين مأخوذين من نفس القصيدة الشعرية المنظومة بلغة دارجة. بالنسبة للقسم الأول وهو قسم السلسلة فهو متركب من جزئين اثنين على الأقل، الأول في مقام أساسي أو نغمة أساسية مع إمكانية التلوين والتخلص إلى مقامات مجاورة، وله إيقاعان مختلفان بطيء ثم سريع. أما القسم الثاني فإنه يكون في مقام أصلي مغاير للأول مع إمكانية الخروج إلى مقامات فرعية. وفيما يخص الأسلوب المعتمد في أداء هذه السلسلة فإن الشيخ المنشد يبدأ في الجزء الأول بترديد عبارة الشهادة لا إله إلا الله في نغمة من اختياره، ثم يشرع في إنشاد الأبيات في نفس النغمة، ويكون لكل بيت صياغته اللحنية المخصوصة التي يعيدها جماعة المنشدين باستعمال عبارة الشهادة لا إله إلا الله. ويمكن أن يكون الانطلاق من نغمة الذيل مثلا، ثم يتم تناول بقية النغمات حسب الترتيب المعتمد في نوبات المألوف. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد للجزء الأول من سلسلة الفزوع بصوت الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته من مدينة بني خيار.

0: نواصل أعزائنا المستمعين مع سلسلة الفزوع، وهي نوع من الممارسة الإنشادية الخاصة بالطريقة السلمية والمقتصرة على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية. وتتمثل هذه الممارسة في أداء قصيدة منظومة بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأهم أعلام التصوف السني المشرقي والمغربي. وقد كنا في الاستماع إلى عينة من سلسلة الفزوع، وتحديدا من قسمها الأول المتركب من جزئين اثنين. الأول يكون في نغمة رئيسية مع إمكانية التلوين والتخلص إلى نغمات مجاورة، ويكون الثاني في نغمة أصلية مغايرة للأولى مع إمكانية الخروج إلى نغمات فرعية. ويستهل الإنشاد في البداية من طرف الشيخ المنشد الذي يقوم بترديد عبارة الشهادة لا إله إلا الله في نغمة من اختياره، ثم يشرع في إنشاد الأبيات في نفس النغمة، ويكون لكل بيت صياغته اللحنية المخصوصة التي يعيدها المنشدون باستعمال عبارة الشهادة دائما. أما فيما يخص القسم الثاني من سلسلة الفزوع فإنه يختلف عن القسم الأول بسرعة نسقه وتوزع صياغته اللحنية على عدة نغمات، ويبقى دور المنشد دائما رئيسيا في هذا النوع من الإنشاد، إذ يتولى أداء معظم الأبيات الشعرية بطريقة ارتجالية في جملة من الطبوع التونسية التي ينتقيها حسب ذوقه وقريحته النغمية، متنقلا بينها بكل حرية وسلاسة وأحكام. نبقى مستمعين مع هذا المثال من الجزء الثاني من سلسلة الفزوع من أداء الشيخ عبد العزيز بن محمود صحبة فرقته السلمية في إحدى المناسبات المنعقدة بالمقام الشاذلي بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: ما يزيد الدخيل تحت السماء.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

نواصل أعزائنا المستمعين مع الممارسات الشفوية الخاصة بالطريقة السلمية، وهي الطريقة الصوفية التي تأسست في أعقاب القرن الخامس عشر في مدينة زليتن الليبية على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الفتوري الملقب بالأسمر. تتوزع هذه الممارسات الشفوية مثل ما أسلفنا إلى نوعين: ممارسات صوفية ذكرية تعبدية تتمثل في قراءة أحزاب الشيخ عبد السلام ووظيفته المخصوصة، وممارسات إنشادية تتمثل في أداء قوالب متنوعة من الإنشاد الصوفي المقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة للآلات الموسيقية. وهذه القوالب هي السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية، إلى جانب التصليات النبوية ثم البحور العامية الملحونة. وقد تحدثنا عن السلسلة الذهبية، تلك القصيدة المنظومة باللغة العربية الفصحى والتي صاغها شيخ الطريقة السلمية وضمنها سلسلة سنده في الأخذ والترقي الصوفي عن جملة المشايخ المربين والأعلام المعلمين. وتحدثنا كذلك عن سلسلة الفزوع، تلك القصيدة التي نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف. ونواصل مع القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى والتي يتم إنشادها قبل سلسلة الفزوع وبعدها أيضا بطريقة ارتجالية منفردة، وذلك من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين. ويتم ارتجال هذه الأشعار باعتماد جملة من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية أيضا، كما يمكن المزج بين هذين النمطين من النغمات، وهو مزج حادث بفعل التأثير الكبير للموسيقى الشرقية المصرية خاصة والمسجل في مختلف الممارسات الموسيقية داخل البلاد التونسية على امتداد القرن العشرين وحتى قبله. من الأمثلة على ذلك نقدم لحضراتكم أعزائنا المستمعين مقتطفات من هذه الأبيات الشعرية المرتجلة بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونبدأ مع هذا الارتجال الذي يستهل بالنغمة الشعبية التونسية المعروفة باسم المحير سيكا، يتخللها مقام النهاوند الشرقي، ثم يقع تناول طبع المحير عراق، ثم العودة إلى طبع المحير سيكا. وهذه القصيدة مطلعها: يا خالق الخلق بالسر العظيم، ويا من أمره الحق بين الكاف والنون، أنت العليم بحالي والبصير به، يا مالك الملك يا

مقتطع آخر من إحدى القصائد المرتجلة في الطبوع التونسية يستهلها الشيخ عبد المجيد بن سعد بنغمة الحسين فرمل المايا ثم النواة الذي يتخلله المحير عراق وبعده عودة إلى الحسين. يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة يا من غدا مدحه في سائر الصحف.

والدري في الصدف يا من له شق بدر التم حين دوا والجذع

0: التلفي.
1: أبيات شعرية أخرى نقترحها على حضراتكم أعزائنا المستمعين في الدعاء والتضرع إلى المولى، وينشدها بطريقة ارتجالية الشيخ عبد المجيد بن سعد، وتكون هذه المرة كلها في مقامات شرقية، وتكون البداية بمقام النهاوند ثم الراست والبياتي. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد.
2: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت

0: صمد.
1: نواصل مستمعين الأكارم مع هذه المقتطفات من القصائد الصوفية التي يتم إنشادها في الطريقة السلمية بصفة فردية ارتجالية باستعمال جملة من النغمات التونسية تارة والمقامات الشرقية تارة أخرى، وقد يتم المزج أحيانا بين هذين النمطين من النغمات التونسية والشرقية مثل ما عايناه في هذه الأبيات التي أنشدها الشيخ عبد المجيد بن سعد، وانتقل خلالها من مقام البيات إلى العجم عشيران، ثم انتقل إلى الحسين صبا، ومنه إلى رمل المايا. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما.

0: محتمى.
1: أبيات شعرية أخرى في الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله يرتجل إنشادها الشيخ عبد المجيد بن سعد باستعمال مزيج من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية، ويستهلها بطباعة المحير سيكا ثم مقام النهاوند في البياتي والرست، ثم ينتقل إلى طباعة المحير عراق ويختم برصد الذيل. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا.

0: أبدا.
1: كنا قد انتقينا لحضراتكم مستمعين الأكارم منتخبات من بعض القصائد الصوفية التي يتم إنشادها صلب الطريقة السلمية بطريقة ارتجالية قبل إنشاد سلسلة الفزوع وبعدها أيضا. وقد تميزت هذه القصائد المرتجلة باستعمال جملة من النغمات الموسيقية الموزعة بين الطبوع التونسية والمقامات الشرقية، وقد يقع الخلط بين النمطين أحيانا نظرا لما شهدته جل الممارسات الموسيقية في البلاد التونسية من تأثر بالموسيقى المصرية منذ انبلاج القرن العشرين وحتى قبل ذلك. وكنا قد قدمنا هذه المنتخبات الذكرية بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونظرا لشهرة هذا المنشد وتميزه في مجال الإنشاد السلامي عموما، رأينا من المفيد أن نخصص حيزا للتعريف به وبمسيرته الحافلة في مجال الإنشاد. قبل ذلك نقترح على حضراتكم مقتطفا ارتجاليا آخر للشيخ عبد المجيد في مقام البيات المشرقي، وقد تناول هذه المرة قصيدة للمتصوف المغربي الشهير الحسن ابن مسعود اليوسي في التشوق إلى الحج، ومطلعها جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام. والحسن اليوسي هو أديب وفقيه مالكي مغربي، ولد سنة 1360 وتوفي سنة 1991، وكان ينعت بغزالي عصره في المغرب الأقصى. تحول اليوسي في عدة مناطق مغربية طلبا للعلم والمعرفة، فحل بيتكالا ومراكش وسوس قبل أن يقصد الزاوية الدلائية ويستقر بها ما يربو عن 20 طالبا للعلم أولا ومتصدرا للتدريس ثانيا، ثم قدم إلى مدينة فاس ليتقلد منصب التدريس بجامع القرويين ثم بالمدرسة المصباحية. واشتهر الحسن اليوسي في مجال التصوف حتى قال فيه العياشي صاحب الرحلة: من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه. أخذ اليوسي عن محمد بن ناصر الدرعي وعبد القادر الفاسي وغيرهم، وتأثر منهجه التدريسي في تلقين العلوم بشيخه محمد بن ناصر شيخ الزاوية الناصرية الشاذلية بتمكروت، وقد دعا له شيخه ابن ناصر قائلا: جعلك الله عينا يستقي منك أهل المشرق والمغرب. نبقى مستمعين مع هذا المقتطف من قصيدة الحسن اليوسي يرتجلها الشيخ عبد المجيد بن سعد في مقام البياتي: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام. حرم حله نبي كريم وإمام بجنبه وهمام، وجلال وهيبة ووقار وبهاء ورفعة واحترام. ها هنا فليسقى الفؤاد لتطفى حرق شبه الهوى وضرام. مت هنا لوعة وشوقا ووجدا وغراما فما عليك ملام. نحن في روضة الرسول جلوس، هذه يقظة وإلا منام. جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.
0: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام. جد

الفؤاد ها هنا فالصق الفؤاد لتطفاح وقل شبك الهوى وضرام مت هنا لوعة

0: إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام آل بيت الرسول إني محب وجزاء المحبة الإكرام.
1: نواصل أعزائنا المستمعين مع الطريقة السلمية للتعريف بأحد أبرز منشديها في البلاد التونسية، وهو الشيخ عبد المجيد بن سعد. ولد الشيخ عبد المجيد يوم غرة مارس سنة 24 و900 وألف في حي الجامع بمدينة القيروان من أب أصيل دوار أولاد سعد. زاول تعليمه بالمدرسة الابتدائية الأسوار إلى أن حصل على الشهادة الابتدائية، وكان طوال تلك الفترة يتردد على زاوية سيدي عبد السلام قرب جامع عقبة بن نافع، حيث تعرف هناك على الشيخ المرحوم محمود الورتاني الذي كان من أبرز منشدي الأغاني الصوفية في ذلك الوقت. آمن الشيخ محمود الورتاني بقدرات الشاب الصغير عبد المجيد وأعجب بصوته، فضمه إلى مجموعته وتنبأ له بمستقبل مشرق في عالم الإنشاد الديني السلامي بالخصوص. ثم قدم الشيخ محمود الورتاني الفتى عبد المجيد إلى المقرئ القيرواني الشهير الشيخ علي البراق، ومنذ ذلك الحين صار الشاب عبد المجيد بن سعد محط أنظار الجميع. سافر بن سعد إلى العاصمة تونس والتحق بالمعهد الصادقي لمزاولة تعليمه، وقد أقام منذ حلوله عند إحدى العائلات المعروفة بحبها لفن الغناء والإنشاد، فازداد قربا من الموسيقيين والمنشدين، ونهل فنون التلحين والأداء وكذلك كتابة الشعر والارتجال. وصاحب عبد المجيد بن سعد عند إقامته بالعاصمة ذات مرة الشيخ علي البراق إلى قصر الباي لإقامة حفل إنشادي، فزادت بذلك شهرته وامتد إشعاعه. لكن إقامته بتونس لم تطل بسبب الحرب العالمية، فاختار العودة إلى القيروان، واقترح عليه أحد أصدقائه المقربين مصاحبته إلى مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، فوافقه على ذلك، وبدأ من هناك العمل الفعلي ضمن فرقة الشيخ مسعود ساسي للسلمية. وقد كانت انطلاقته الحقيقية من تلك الربوع، فجاب مدنا وقرى وأحيا عديد السهرات. وسريعا ما تميز الشيخ عبد المجيد بن سعد عن بقية المنشدين بجمال الصوت وحسن الأداء. من الأناشيد التي اشتهر بها الشيخ بن سعد نشيد يا صاحب الجاه، وهي مدحة من الأمداح العديدة التي نظمها ولحنها الشيخ بن سعد في نغمة العرضاوي العزيبي القيرواني، وخصصها للصحابي أبي زمعة البلوي دفين القيروان المسمى لدى العامة بسيد الصحبي ساكن صبرا.

كان هذا أعزائنا المستمعين مقتطفا من المدحات التي تغنى فيها الشيخ عبد المجيد بن سعد بالصحابي دفين القيروان المشهور باسم سيدي الصحبي، وهو أبو زمعة عبيد ابن الأرقم البلوي الذي استشهد سنة 34 للهجرة 54 و600 للميلاد خلال عمليات الانتشار الإسلامي الإفريقية، وذلك في غزوة معاوية ابن حديج، وهو في عز المنازلة ضد الجيوش البيزنطية قرب عين جلولة الواقعة على بعد 30 غرب مدينة القيروان. وقد دفن جثمانه في موضع القيروان قبل التأسيس، وتتفق الروايات على أنه قد احتفظ في قلنسوته يوم منى في حجة الوداع ببعض شعيرات النبي، لذلك وسماه أهل القيروان بصاحب الشعرات. ويعتبر مقام أبي زمعة البلوي بالقيروان من أهم المزارات الدينية بالبلاد التونسية، حيث يرجع تاريخ بنائه إلى عهد حمودة باشا المرادي الذي حوط مثوى الصحابي بجدار دائري، على أن يستكمل حفيده محمد ابن مراد الثاني بناء الزاوية سنة 84 و600 وألف. سوف نستكمل أعزائنا المستمعين في الحلقة القادمة ما بدأناه من حديث حول مسيرة الشيخ عبد المجيد بن سعد، أحد أهم الأعلام البارزين في مجال الإنشاد الصوفي الخاص بالطريقة السلمية، والذي تميز بالإضافة إلى جمال الصوت وسعة الحفظ بتأليف النصوص الذكرية وتلحينها أو تركيبها على صيغ لحنية شهيرة، وهي القوالب المعروفة باسم الصنائع التي ظهرت في مرحلة متقدمة صلب الطريقة السلمية، وذلك بعد السلاسل المدحية والقصائد الذكرية والتصليات النبوية مزامنة مع سرد القصة المولدية. سوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية لمزيد التعرف على هذه القوالب الإنشادية السلامية، وحتى نلتقي في موعد الأسبوع القادم نحييكم أصدقائنا المستمعين، ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية.

0: إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس ولهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم

عجل السرح ما بين يومي وليل ليل البارح لو واحد عسل في البحر للبانة لو واحد عسل في البحر المالح ومرة تعيشي

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة بعنوان معاريش، والمعراج له معنى ديني بمعنى الصعود المقدس إلى الفضاء المقدس، ولكن للمعاريج جملة من المعاني الأخرى والمرادفات، منها الصعود ومنها الترقي ومنها الرقي ومنه المرقات إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. والصعود له في الجسد حركة باتجاه الأعلى، ولكن له في الروح أيضا حركة باتجاه المطلق، باتجاه الله، باتجاه كل ما يمكن أن يمثل مثلا عليا. يسعدنا في هذه الحصة أن نستضيف لكم لكي نتحدث عن المعاريج بهذا المعنى وذاك الأستاذة فردوس بوعين، وهي أستاذة الفرنسية بالجامعة التونسية. مرحبا بك.
3: شكرا سي توفيق، شكرا على الضيافة والدعوة.
2: الحقيقة أن هذا الموضوع هو من مشاغلك، لأنك اشتغلت في نصوص لها منحا صوفي ولها منحا روحي ولها هذا الاتجاه التصاعدي، ربما في مدونة سنعود إليها، ولكن لنستمع إلى هذه الموسيقى التي تسمى بالإنجليزية Ascension بمعنى معراج أو صعود أو ترقي.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا في مقطع موسيقي صامت فيه هذا الشعور بأن الحركة الموسيقية صاعدة، وعليك طبعا أن تستمع وأن تتخيل بالشكل وبالقدرة التي لديك أيها المستمع الكريم في هذه العملية. أولا، ما معنى معراج، أو ما معنى ارتقاء، أو ما معنى صعود بالمعنى الذي اشتغلت عليه أنت في بحوثك؟
1: شكرا دمس توفيق. اختيار الموضوع جاء لسببين. السبب اللي وضحته سيادتك من حيث اشتغالي على مفاهيم مرتبطة بالصوفية، وجاء بطريقة مباشرة من وحي برنامج تبريز بمدرسة المعلمين العليا، حيث اشتغلت مع طلبة على نوع أو جنس أدبي أو مبحث في الرواية الفرنسية الواقعية في القرن 19، وهو ما يسمى في السوسيو ليتيراتور الصعود الطبقي ولا لغومان دو لاسونسيون سوسيال، وربطتها بوعي أو لا وعي مني بالبنيات المتكررة في المخيال، بما أني سليلة مدرسة غرينوبل، وهذه المدرسة التي تشتغل على ما يسمى بالميتو كريتيك، والتي تربط هذه الصور ببناء معقدة تجمع المخيال، تجمع الانثروبولوجي، الدين، الشعر، الأسطورة. ومن هنا جاءت الفكرة أني نبحث على مفهوم لاسونسيون الترقي في عديد المجالات، وهو مفهوم عابر للاختصاصات، نجده في الفلسفة، هو صعود من الحسي إلى العقلي في الفلسفة الأفلاطونية، من الجزء إلى الكلي. في الدين هو صعود نحو التجلي، سأعود إلى هذه المفاهيم لاحقا بمزيد من الأمثلة. في التصوف هو صعود باطني، c'est une ascension intérieure، عبر ما يسمى في المصطلحات الصوفية بالمقامات والأحوال.
0: في هذا كان اشتغالك
1: بالضبط،
0: تروح الدكتوراه
1: essentiellement.
0: نعم، لو تحدثنا في هذا السياق الأول الذي كنت، يعني ما خصيصة مدرسة غرينوبل وأنت درست في فرنسا، ما في هذا السياق، يعني حتى يفهم السادة المستمعون وأنا أيضا أريد أن أفهم معهم.
1: مدرسة غرينوبل تأسست، أو مركز البحث حول المخيال لغوشيخ شغل ماجينير، تأسست حول نصوص دي تكست فونداتور، ترجع
0: نصوص مؤسسة
1: بالأساس لميرسيا إلياد، جيلبر دوران، وباشلار.
0: ما الذي يجمع بين هؤلاء؟
1: الذي يجمع بينه هو الاشتغال على بنيات المخيال.
0: ما المخيال بشيء من التبسيط؟ ما الفرق بين الخيال والمخيال؟
1: المخيال يجمع، هو نشاط انديفيدويل،
0: نشاط فردي.
1: فردي يجمع فيه التحليل، الرموز والأساطير والمتخيل الأدبي والاجتماعي. ومدرسة غرينوبل من المدارس التي جاءت لتركز على جانب القراءة،
0: كيف نقرأ
1: النص،
0: كيف نقرأ النص من باعتباره منتجا والتجربة لنقل خيالية، ولكنها تعتمد الخيال الجامع المشترك بين البشر، والذي يمكن أن يدرس في علم الإناثة، يمكن أن يدرس في علم الأثار، يمكن أن يدرس في الأساطير، التي يمكن أن تجمع بشرا أو مجموعات بشرية في عناصر أو وحدات مخيالية معينة. هذا هو.
1: أنت لسنوات طويلة ظلت مدارس التحليل الغربية تركز على جانب الكاتب، لا ديمونسيون اوكتوريال. جاءت مدرسة غرينوبل لتقول أن القارئ، تجربة القراءة، الاكسبيرينس ليكتورال، عندها أهمية في مقاربة النص.
0: نعم.
1: وصارت قراءة تشاركية مبنية على تخيل هذا القارئ لي وهنا تدخل نظريات أخرى سنعود إليها في التلقي مع
0: نعم يوسف. بالنسبة إلى قلتي وتفضلتي بالحديث أن الترقي، وأنا في ما تعلق بالجانب المقدس والجانب المتعالي سأسميه المعراج والمعاريج، بالنسبة إلى هذا الترقي يمكن أن نجده في قلت في المنحة الأدب الاجتماعي، هل لهذا صلة بما نقوله اليوم بالعبارة السائدة إن المدرسة في تونس كانت مرقاة اجتماعي؟ هل له علاقة مثلا، يعني لكي أفسر، كانت مرحلة ما قبل المدرسة في الوطن العربي، لنقول في الوطن العربي، كان هنالك الأشرف وهنالك العمال وهنالك ربما في وقت ما العبيد الذين يعملون، وقدرك إن ولدت شريفا أن تظل شريفا، وإن ولدت غنيا أن تظل غنيا، وإن ولدت فقيرا فقدرك أن تظل كذلك. ولكن جاءت المدرسة وجاءت الدولة الوطنية لكي تساوي في حظوظ الناس باعتبار التعلم والحصول على الشهادة ودخول ميدان الوظيفة العمومية التي ترتقي بالإنسان إلى المراتب التي لم يرثها، ربما لا ترضي الذين ورثوا الطبقة العليا، ولكن في هذا السياق نقول إن المدرسة هي عنوان الترقي الاجتماعي، هل لهذا معنى؟
1: في الأدب القرن 19 المدرسة نفس المعنى والفكرة موجودة، والشخصية في كتب مثلا اشتغلنا عليها مع طلبة ستاندال في الروج لو نوار أو في لوبير غوريو دو بالزاك، الشخصية في صعودها الاجتماعي هو صعود اجتماعي لبطل فقير من طبقة متواضعة، والأسانسور سوسيال
0: المرقى يعني اللي نسميها الدروج، المرقى الاجتماعي
1: كان يمر عبر طريقين لا ثالث لهما، إما عن طريق الدراسات، والدراسات الدراسة اللاتينية تهيئك لكارير معناتها دينية،
0: أي تصبح يعني من رجل دين أن تتعلم اللاتينية، وبالتالي بهذه اللاتينية يمكن أن تدخل النصوص القديمة وتشرحها.
1: بالضبط، لأن اللاتينية كانت لغة
0: الخاصة
1: النخبة
0: وتكاد تكون ميتة،
1: تكاد تكون لغة الخاصة ولغة
0: ضيقة
1: بالضبط، إليتيست نخبوية. وكان هناك طريق آخر هو طريق الجيش لغمي والليدول معناتها الذي يرنو إليه أو تصبو إليه الشخصية، هو مثال نابليون بونابرت،
0: يصبح قائدا ويصبح ضابطا.
1: هذه الوسائل الوحيدة
0: يدخل عالم النجوم، لكن نجوم
1: الحرب
0: نجوم الضباط
1: والاشتغال على السلاح. إذن المدرسة بمفهومها الحديث لم تطرح بعد، لكن بمفهوم
0: على الأقل
1: آخر،
0: بالمفهوم القديم، لأنك حينما تتعلم هذه اللغة تصبح بها شارحا، كأنما دخلت بواسطة تعليمية ما وارتقيت. يعني هنالك التعليم، لنقول تعليم لغة اللاتينية، وهناك مرقى الجيش أو مصعد الجيش. على سبيل المثال في الروج لو نوار، كيف ذلك؟
1: في الروج لو نوار الثنائية التي يعلنها الكتاب من العنوان، هي اختيار الشخصية، ماذا ستختار الشخصية في ارتقائها الاجتماعي في هذا السلم الاجتماعي، ماذا يمكن أن يكون الشخصية. في بداية الرواية تعلم جوليان سوريل اللاتينية ويدخل للرواية كمعلم للاتينية، ثم في ما نسميه بالتحول أو هذا شما إنيسياتيك للتعلم، هو نربط مفهومين في دراسة النص الأدبي، لو رومان دو لاسونسيون سوسيال و لو رومان دو لابرونتيساج. أثناء صعودي هو يتعلم أن يبدل اسمه، أن يبدل ملابسه، أن يبدل المعاملات، أن يختار طريقا. الطريق الأقصر كانت بالنسبة لجوليان سوغيل للدين ولا الجيش، كانت عن طريق النساء، تعلق بأثواب النساء حتى يدخل الجنة. والجنة في لوغوجلو نوار هي باريس،
0: مدينة الأنوار.
1: سينتهي جوليان سوغيل مشنوقا، صعوده سيكون صعود عكسي. في اللحظة التي سيصل فيها القمة جوليان سوغيل بفضل دولامول وبفضل مدام دو رينال في بداية الرواية، ستكون اللحظة التي سيشنق فيها، ولحظتها سوف يعانق هذه الآفاق الرحبة التي كان يحلم بها طول الرواية. إذن الصعود هو صعود عكسي حتى في بالنسبة لمدرسة
0: هو صعود عكسي، وأنت ربما تربطين بين صعودين، بين صعود اجتماعي ينتهي بالقتل، وهذا يشبه، وأنت تعرفين جيدا، نفس التخطي ونفس الصعود الذي يمر به المتصوفة وبالأساس الحلاج حينما علق، ولا يعتبر أن لا يعتبر هؤلاء أن موتهم نهاية، ربما هي مرحلة صعود اجتماعي ولكنها ستتلى بمرحلة صعود روحي، حيث ربما العوالم الأخرى التي لا نجدها في عقولنا العادية متاحة، هذا ربما درجة أخرى من درجات الرقي. سوف نستمع إلى هذا المقطع وفيه حديث عن معنى الاسانسيون بمعنى في المسيحية.
2: Qu'est-ce que c'est que l'ascension? Le mot le dit de lui-même, c'est une montée. La montée du Christ ressuscité au ciel auprès de Dieu 40 jours après Pâques. 40 dans les Écritures, c'est un chiffre symbolique, une durée de temps qui peut être difficile, mais qui aboutit à une relation à Dieu établie ou rétablie dans l'Alliance. Alors que se passe-t-il dans le récit de l'Ascension ? Très peu de versets dans le Nouveau Testament nous renseignent. 4 versets à la fin de l'Évangile de Luc, 6 versets au début du Livre des Actes et un petit bout de verset à la fin de l'Évangile de Marc. C'est donc surtout Luc qui évoque l'Ascension deux fois et avec deux récits différents. Le Christ, en présence de ses disciples, est enlevé au ciel. Alors qu'il les bénit, à la fin de l'Évangile de Luc, alors qu'il leur promet une puissance, l'Esprit, qui les aidera pour leur mission dans le Livre des Actes. Mais qu'est-ce que cela signifie sur la relation des disciples au Christ et à Dieu ? Eh bien d'abord, le Christ n'est plus à portée de main. Il n'est plus possible de le toucher. Il ne sera plus vu avec les yeux, il ne sera plus entendu avec les oreilles, sa présence ne passera plus par une proximité physique, par les sens. Les disciples ne pourront plus le laisser devant eux, en première ligne, ils ne pourront plus rester derrière lui. Avec l'ascension, ce qui est mis en avant, c'est la responsabilité et la liberté des disciples pour leur engagement sur terre, dans le quotidien. D'ailleurs, dans le livre des Actes, les anges interrompent la contemplation du ciel par les disciples, parce que la vie, la foi, l'évangile, c'est sur terre, ce n'est pas ailleurs. Par la séparation du Christ ressuscité et par le don de l'Esprit, les disciples sont rendus capables, capables de croire, de penser, de vivre de l'évangile, d'annoncer l'évangile. Il n'y aura plus d'apparition du Christ ressuscité, mais ce ne sera pas un manque pour eux. Puis un autre point important, l'ascension répond à Noël, d'un bout à l'autre de l'évangile de Luc. À Noël, Dieu se rend proche dans la naissance de Jésus. Dieu descend. Il naît dans l'humanité et c'est une grâce merveilleuse et cela change la manière d'être humain. À l'ascension, en Christ élevé, nous voyons la destination de l'humain, sa destinée d'être en proximité avec Dieu. En Christ, c'est l'humain qui naît en Dieu.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى هذا المقطع بالفرنسية و على لسان سيدة هي راعية كنسية باستور دومينيك إغنوديز، تنتمي إلى الكنيسة البروتستانتية وتحدثنا عن الآيات أو المقاطع النصية التي نجدها في النص المقدس المسيحي عن هذا الصعود. في الحقيقة النصوص التي ذكرت فيها هذه المقاطع هي نصوص قليلة، تقول مثلا عندنا بعض النصوص ربما في هذا المجال، ربما سوف نستمع إلى هذا النص بقراءتك وبتعليق. هي في حديث عن هذا الصعود، صعود السيد المسيح إلى السماء بعد أن غادر الحواريين.
1: Donc l'Écriture acte 1 verset 9, il les conduisit jusqu'à vers Bethanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel.
0: Enlevé au ciel, هذه العبارة. كنا نتكلم عن ارتقاء بطل في الرواية، ونحن نحن في سياق آخر من الارتقاء. هل ينبغي ربما للإنسان العادي، الإنسان الاجتماعي، وأيضا للإنسان الذي له رمزية المسيح، رمزية النبي، أن يرتقي حتى تبرز القيمة الأساسية له؟ يعني ألا يمكن في رمزية الأشياء أن نعيش بخط أفقي دون أن نصعد؟ مش به المشي على الأرض يمكن أن تقضي حياتك وأنت سائح في أرض الله ولا ترتقي. ما الذي يصنع بشرية البشر حينما يرتقون؟ وما الذي يصنع ربما نبوية الأنبياء حينما يرتقون؟
1: أظن أن العمودية وحلم الصعود هو حلم رفق الإنسان، حتى الإنسان البدائي،
0: لأنه لا يطير.
1: بالضبط، لأنه في محاولة دائمة لمقاومة ثقله، يحلم بالأعالي، لا يكف عن هذه المحاولة ومقاومة السقوط. لذا نرى أن الحلم رفق الإنسان من الإنسان البدائي، حتى الميثولوجيا غريكولاتين، حتى للأديان، حتى للتصورات الحديثة، من هناك صنع الطائرة وصنع الصواريخ في محاولة لتقليد الطيور.
0: نعم، الطائرة الإنسان اليوم يطير في طائرة. هل هو وهو يطير له هذه الدرجة الواعية الرفيعة من أنه مخالف لتاريخ كامل من البشرية الذين كانوا يسافرون أرض أرض طبعا بالطرق المختلفة، أم أن تعامل الإنسان مع هذه الأدوات التي منها الطيران التي تجعله في لمدة ساعات في السماء تجعله هذا الوعي القليل يجعله ينظر إليها أداة سفر وليس أداة عروج؟
1: هي في الآن نفسها أداة سفر، لأنها تسهل التنقل من نقطة إلى أخرى.
0: أنا يعنيني وعي ذلك المسافر.
1: وعي
0: هل
1: المسافر،
0: هل خلقت الآلة، هل خلقت التكنولوجيا له هذا الحلم فقط لكي يعتبره أداة سفر؟
1: هو حلم رافقه من إيكار في الميثولوجيا الغريكولاتين، لعبس بن فرناس في محاولة لاكتساب جناحين للطيران، في محاولة دائمة لتقليد الطيور، ويعتبر هذا انتصار ضد الطبيعة وضد قوانين الفيزياء.
0: نعم،
1: الارتفاع والصعود معناها وسيلة سفر، ولكن انتصار ضد الطبيعة معناها.
0: نعم، نحن أنت ذكرتي منذ حين أنك فكرت في هذا الموضوع بناء على درس لطلبة التبريز في دار المعلمين العليا في شعبة الفرنسية، ولكن حينما نقول نحدثهم عن الصعود الاجتماعي وحينما نحدثهم عن هذا المعراج، يتخيل المتلقي سواء كان طالبا أو شخصا عاديا أنه غير معني بهذا، وأن الذين ربما عرجوا أو صعدوا، نتكلم عن المعراج الروحي، المعراج الروحي، وأن الذين يصعدون هم بشر مميزون ومختلفون، بينما هو في حياته اليومية يعيش حيثيات هذا الصعود في طائرة مثلا.
1: بالضبط، هو حتى طالب
0: وحتى في اللعبة ذيك بتاع الجران ويت.
1: هو حتى الطالب الذي يداوم على دراسته وعلى الدرجات، هي هو ترقي من نوع آخر، هو
0: هي اسمها درجات.
1: درجات
0: يعني الأعداد، أنك تأخذ 16 أنت في الأعلى،
1: هو سلم.
0: أفضل من أنك تأخذ 6، فهذا هو سلم. نعم،
1: هو سلم، هي هيراركي موجودة في المجتمع، في الطبيعة، هي في المنحة الديني. ليكول دو غرونوبل ربطت الارتقاء ما يسمى بالليشام أسانسيونيل، الترسيمات الصعودية
0: أو الخططات
1: أو الخططات
0: التصاعدية
1: التصاعدية. وترقي الأنبياء مربوط بالجبال ومربوط بالكهوف العالية. محمد جاءه الوحي في غار حراء، موسى كلم ربه من فوق الجبل، معناها الجبل كشام أسانسيونيل مربوط بهذا الشكل الهندسي،
0: يعني هو أعلى ما يوجد في الأرض،
1: أعلى قمة
0: ما يوجد في الأرض
1: للالتقاء بالإله. في التقاء موسى بربه نزل الإله على الأرض وارتفع الإنسان فوق الأرض وخلق هذا الفضاء المقدس بين السماء والأرض. هناك سلم الاجتماعي، ولكن هناك سلم في النصوص في الأناجيل لشيل دو جاكوب، حيث تجلت له رؤية بسلم يربط السماء والأرض، تنزل عليه الملائكة وتصعد. سلم بقي حتى في اللغمان مودرن في القرن التسعتاش موجود هذا الشام أسانسيونيل. الجبل بما أنه من أهم الترسيمات الصعودية المربوطة بالصعود، قسمت في جبل سيناء مثلا، سميته جبل العهد، العهود والمواثيق، تقع هي نوع من الارتفاع الأخلاقي، الارتفاع الديني. هناك جبل الابتلاء، صعود إبراهيم في تجربة الذبيحة، هي تجربة صعبة أليمة عاشها من فوق جبل. وفي الأناجيل يتجلى المسيح فوق جبل عالي يسمى بجبل التجلي. عند المتصوفة نجد أن أغلب، حتى في المخيال المغاربي وما يسمى عند المستشرقين بلوكول ديسان، ملاحظة وأنا أشتغل في التراث أيضا، أن أغلب الأولياء سكنوا أعالي الجبال، سيدي بلحسن الشادلي، بوسعيد الباجي، سيدي علي المكي، بوغابرين في زغوان، كلهم
0: في هذه دكتورة، في هذه الآية ربما أو هذا النص الديني الذي ستقرأينه، سنرى أن هذا الصعود في الحقيقة هو رجوع.
1: Donc Marc 16 verset 19. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je retourne vers le Père.
0: نعم، في هذا النص كأن يسوع في الحقيقة منطلقه كان السماء، لأنه ابن في العقيدة المسيحية هو ابن الرب، وبالتالي فإنه نزل من عليائه إلى الأرض. وحسب ما فسرت هذه السيدة فكأن رجوعه إلى السماء هو في الحقيقة لفت انتباه للحواريين ولأتباعه بأن الأرض ليس فيها كل الحلول وليس فيها كل التعليم، وإنما ينبغي حينما نعود إلى السماء أن نعيد النظر أيضا إلى هذا. في قصة آدم أيضا عنا نفس تقريبا الحقيقة، فآدم كان يعيش في السماء، كان يعيش في الجنة، وإذا سألت أي مسلم اليوم سيقول لك الجنة في السماء، على عكس بعض التعاليم القديمة، حضارة القديمة. يعني كان آدم في الجنة ومع حواء ثم نزل، وهو سيعود بعد حسابه والمن عليه، إذا كان رب طبعا، إذا كان إنسانا خيرا سيعود إلى الجنة من جديد، ويعود ربما بشكل فيه وثوقية وأنه لن يغادره. هذه الدائرية، بمعنى سماء أرض. سماء، هل فيها ربما هذا المثلث الذي ينبغي أن يعيشه الإنسان بقطع النظر عن كونه فردا أو عن كونه إنسانا أو نبيا، هل ينبغي له أن يعيش هذا المثلث لكي يعرف قيمة السماء؟ حين تعود إلى جنتك أنت عائد إلى شيء فقط.
1: أظن أن السفر بين السماء والأرض هو سفر مبني على مفهوم أساسي، هو الحنين لنوستالجي، هو حنين للمكان الأول. إذا كان في الديانة المسيحية واعتبار المسيح هو ابن الله ونزل من السماء إلى الأرض، إذا كان في المفهوم الإسلامي الصوفي في الحقيقة المحمدية التي كانت في السماء وأنزلت إلى الأرض، هو نفس الفكرة، هي نفس عودة على بدء، البداية كانت من السماء والرجوع أن يكون عبر، يجب أن يكون عبر السماء. في المعراج المحمدي، محمد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تدرج في السماوات
0: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولكن لاحظ هنا أنه من المسجد الحرام أفقي إلى المسجد الأقصى أفقي،
1: لكن في المعراج يعطي الرسول،
0: لا المعراج بعد ذلك هو تنقل أفقيا، ثم لم يكن المعراج حسب الآية الكريمة، لم يكن المعراج من مكة، إنما هناك التنقل. طبعا لا ندخل في تفسير كيفية، فقد تكفل بذلك المفسرون، ولكن هناك تنقل أفقي كأنما فيه استعداد وعودة ربما إلى المعاريج الأولى، مناطق المعاريج القديمة، كأنما هناك ربط بهذا المكان المقدس الجديد الذي هو مكة بالمكان المقدس القديم، فهو ربط لابد أن يقع في الحياة في الدنيا، وبعد ذلك بهذا الربط كأنما المعراج وقع بينهما.
1: بالضبط بالضبط، هو الترحل الأفقي هي إتاب، هو مرحلة في الارتقاء الصوفي. كل متصوفة يمرون عبر هذه ما يسمى بالإغانس أو الترحل بدون هدف. لكن في وقت من الأوقات أستخدمها لا مارش دوفيان فيرتيكال، ستصبح عمودية،
0: يعني تماما للتبسيط على السادة المستمعين، عليك كي تطير أنت تفعل مثل الطائرة، يعني تمشي في البيست،
1: تمشي أفقيا
0: ثم تصعد تدريجيا إلى أن تغادر،
1: تلتحق بالسماء.
0: هل في هذا خوف على هذا العروج المفاجئ الذي ربما لن ينجح؟
1: خوف بالطبع، لأنها تجربة تزعزع من الداخل، وتجربة يترصدها الفشل في كل لحظة. أي صوفي يمكن أن يحترق في خلال اقترابه من الشمس، وإيكار ذابت أجنحته لما اقترب كثيرا من الشمس. هي تجربة خطيرة، ولكن الصوفي لا يراها كذلك، هي تجربة لازمة للحلول. الفناء هو مرحلة من المراحل، هي تجربة حدية. محمد في المعراج وصل إلى سدرة المنتهى،
0: نعم.
1: هي وصل الحد، إذن
0: لم يصل قبله ولن يصل بعده
1: بشر
0: أحد، ليس بشر، يعني نحن لن نصل بينسير، نحن في نطاق تنافس بين مراتب الأنبياء أصلاً. نسمع إلى المقطع الموالي.
3: لوي ماسينيون، je vous donne la parole.
4: J'ai rencontré Hallaj, un printemps d'Égypte brûlant sans pureté, où je cherchais les sources où boire la vie, et ce devait être la vie éternelle. Et un jour, un de mes amis qui pensait à d'autres genres de vie et qui savait merveilleusement l'arabe et qui était devenu musulman, me dit « Mais vous aimez, vous désirez, si vous voulez croire, vous pensez qu'il faut aussi aimer Dieu. Dieu doit être cru, une parole immuable. Nous aimons n'importe quoi, nous aimons nos trahisons. L'amour n'est pas fait pour Dieu. Mais néanmoins, il y a un musulman que beaucoup considèrent comme un saint, et qui est mort d'amour de Dieu, qui s'est livré au supplice de la croix, pour l'amour de Dieu. Et il m'a tendu un livre. Ce livre, c'était en persan. Car quoique ce mystique dont nous allons parler ait écrit en arabe et n'est probablement pas su le persan, il était né en Perse. Et c'est en Perse qu'on s'est souvenu de lui le plus, de même que c'est en Perse qu'on s'est souvenu le mieux du supplice de celui dont il portait le nom, le petit-fils du prophète, Hossein tué à Kerbela. Je pense de plus en plus que c'est par sa mère que Hallaj a porté ce prénom de Hossein, c'est la mère qui donne le nom à l'enfant et elle lui donne son destin. Elle le conçoit, elle ne le comprend pas. Hallaj avait donc été surtout célébré par de grands poètes persans, par Hafez et avant par Attar. Le livre que mon ami me présentait était le mémorial des saints de Attar, dans une très belle traduction française de Pavette Courteil, d'après une traduction ouïghour, ce qui est encore plus cru. Et Pavette Courteil avait laissé dans le texte ouïghour certaines sentences en arabe, qui m'intéressait plus puisque c'était un arabe bizant et qui m'aidait à comprendre le reste.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى في تسجيل نادر للمستشرق الكبير لوي ماسينيون الذي كتب عن الحلاج كتابا شهيرا يتحدث عن حكايته مع الحلاج، وترجم شيئا من حديثه يقول: لقيت الحلاج ذات ربيع مصري. لاحظي هنا اللغة ليست عادية، من لا يعرف الحلاج سيفسر كلام ماسينيون وكأنه وجده في مصر ولقاه في مصر وجلس معه وتحدث، وهو يتحدث عن الحلاج الذي توفي قبل قرون من ذلك. قال: وأنا دون الطهر، قال يعني لم استعد لذلك، كنت أبحث عن المنابع التي منها يمكن أن أشرب الحياة. ما رأيك في هذه اللغة؟ هذه اللغة من بدايتها استعارية، من بدايتها مجازية. هل هؤلاء الذين لهم تجربة روحية ويتحدثون عن أمثال الحلاج من أصحاب التجارب الصوفية طلقوا اللغة العادية؟ هل أن الإنسان الذي يعيش تجربة روحية معينة لا يستطيع أن يستعمل كلام الناس، تماما كالمتصوفة الذين في مرحلة زهدهم يبدأون بالنظر إلى اللغات التي يتكلم بها عامة الناس وكأنها لغة غريبة ويأتون بلغة أغرب بالنسبة إلى العامة؟
1: هو في الحقيقة بما أننا تحدثنا عن تجربة حدية، هي تجربة حدية للغة أيضا، سي اون اكسبيريونس دو ليميت، يسميها
0: تجربة تخوم.
1: يعني تخوم، عبد الوهاب مدب يستعير صورة تعجبني، يقول أنها تجربة الحرف. الحرف في العربية يعني لاتخ ويعني الحد.
0: جميل.
1: هي تجربة

0: من المتخيل المسيحي، حتى العنوان لا باسيون دو كريست أراد أن يقول
1: لا باسيون دو حلاج،
0: لا باسيون دو حلاج لم يجد مرادف في المتخيل المسيحي الغربي لهذه التجربة خارج الحدود بأكملها.
1: حتى ترجمتها مشكلة، كيف نترجمها؟ كيف
0: هي تجربة في العشق،
1: يعني لو قلت عشق أنت معاه الحلاج،
0: أنت مع الحلاج، ولكن القارئ الغربي لا يمكن أن يتصور التجربة الحلاجية بوسائله المسيحية. لذلك كان لابد من تقريب الصورة بمصطلح مسيحي وهو كلمة لا باسيون.
1: يقول: وذات يوم هناك صديق من أصدقائي عاد إلى اللغة اليومية، كان يفكر في أجناس أخرى من الحيوات، كأن حسب هذا الكلام كأنه لا توجد حياة واحدة هي التي أعيشها أنا وأنت الآن وهنا، بل حسب هؤلاء الذين لديهم تجارب روحية أن هناك أجناس من مما نسميه حياة وهي ينبغي أن تجمع. تلاحظين أن حتى العربي لا تعطيك جمع حياة إلا نادرا، فهي تجمع على حيوات، وهذا جمع قديم. قال: ويعرف العربية هذا الصديق معرفة جيدة وصار مسلما، وقال لي: لكنك إن كنت تريد الإيمان بأنه يمكن أن تحب الله في مرحلته الروحية، ربما هو يحب الله ولكن ينبغي أن يؤمن بأنه يحب الله. هناك فرق، هناك الله، هناك الإيمان بالله، هناك حب الله، وهناك معرفة بأنك تحب الله، حتى يفهم السادة المسلمين هذا الفرق، لأنه الخطاب خصوصي، بأنه يمكن أن تحب الله ينبغي أن يكون الله مؤمنا به، كلماته لا تتغير. ليس كما في عالم البشر الكلمات تتغير، نحن نحب أي شيء، نحب حياتنا، ولم يجعل الله رغم ذلك لكي يكون ثابتا في هذا المعنى، وإنما ينبغي أن تكون صورتنا وحبنا وكلامه ثابتا. وهنا ربما يتحدث، قال: وناولني كتابا بالفارسية، هذا الكتاب الفارسية هو عن الحلاج، وقال: رغم أن الحلاج لم هو عربي، فإن الفرس قد احتفوا به أكثر من العرب. وأنا الحقيقة لا أعتقد في هذا الكلام، لأن الحلاج اليوم على الأقل اليوم، ليس في زمن
0: تلك الظرفية،
1: الحلاج شخصية محتفى بها هنا وهناك، ولا يمكن أن تكسبه هذه ربما القومية التي ليست له، لأنه وهو يتحدث عن تجربة ينبغي أن توحد جميع الكون. ما الذي يمثله الحلاج؟ وأنت تعرفين أنك اشتغلت على الخطاب الصوفي، ما الذي ربما ساهم فيه الحلاج لكي يقدم لنا مفهوما صوفيا مختلفا عما يسمى هذا العروج وهذا الارتقاء وهذا الصعود الصوفي؟
0: الحلاج في الحقيقة، حتى نبدأ من النهاية، هو شهيد الحرف، هو شهيد الكلمة وشهيد الفكرة، لأنه دفع بالأشياء حتى نهايتها، حتى حدودها، في ظرف سياسي يتسم بالمغالق، يتسم بالصعوبة، واصل قضية الحلاج من أطول القضايا التي شهدها الفكر الديني والسياسي. دامت القضية أكثر ما يقارب 12 سنة، وهو في جدال مع جمع العلماء والقضاة. الحلاج وصل بالتجربة الصوفية حدودها، وتجاوز كل ما كان تفرضه السلطة من قيود. إلى اليوم أي سلطة تحاول أن تفرض قيود على الكلمة، على الفكرة، والحلاج فكرة والفكرة لا تموت. اليوم الكثير يدفعون من حياتهم وأجسادهم ثمنا لفكرة وثمنا لكلمة. صعود الحلاج لما ترى المشهد، وأنا اشتغلت عليه كثيرا سواء عند ماسيني

0: سواء في الأدب بالفرنسية أو بالعربية، المشهد وما فعل بجسد الحلاج فعل بالجسد فقط وليس بالفكرة. قتلوه وذبحوه وعلق رأسه على أبواب المدينة حتى يكون عبرة لمن يعتبر، ولكن اليوم نتحدث عن الحلاج. الفكرة لم تمت، ارتقت الفكرة، لكن الجسد مثل به وعذب ولم تكن هذه معناها العبرة من تجربة الحلاج. في التاريخ التصوف المنعرج الحلاجي كان منعرج حاسم في الفكر، ويقول جنيد بأنهم من موقف الحلاج
1: جنيد وهو متصوف
0: متصوف رجعوا إلى دائرة القرآن والسنة. إذن تقيدت الفكرة في ظرفية معينة، لكن الفكرة لم تمت. الحلاج وبفضل ماسينيون، أيضا بفضل ماسينيون عرف الحلاج في الغرب، وأصبح الحلاج رمزا ليس لتجربة صوفية حدية، لكن تجربة إنسانية كونية في الرنو إلى الأعالي، إلى العروج السماوي، إلى الخلود.
1: نعم، للتذكير، الحلاج هو الحسين بن منصور ويلقب بأبي مغيث. ولد سنة 244 للهجرة، 858 للميلاد، وتوفي 309 للهجرة، 922 للميلاد، تقريبا 1100 سنة على وفاته، وما زال موجودا. يسمى فيلسوف، والحقيقة أنه لا يمكن أن يدخل في هذا الباب. هو شاعر ومتصوف وصاحب تجربة ربما ربط فيها فكره الصوفي وتجاربه الروحية بلغة حينما تستمع إليها وكأنها تحد للسائد، والحقيقة أنها طريقة من طرق وصف التجربة الصوفية. بالنسبة إلى الدارسين، هل يعرفون جيدا الحلاج أم هل أن معرفته تتطلب قراءة لنصوصه الشعرية وقراءة لما كتب حوله وما كتب حوله كثير؟ يعني هل يمكن أن نطمئن اليوم أن الدارسين يعرفون الحلاج حينما يريدون التحدث عنه؟
0: في الحقيقة ليس لدي علم بما
1: هذه أسئلة
0: عليه في الجامعة التونسية.
1: هذه أسئلة لسنا في سياق التثبت منها، إنما فقط بصفة عامة، نحن في بصفة عامة، هل هذا الانطباع من أن الناس تعرف؟ مثلا الناس يعرفون المتنبي، يعرفون شو معناه، يعرفون اليوم نزار قباني إنه شاعر المرأة وكذا، يعرفون محمود درويش بصفة عامة. إذا قلت يعرفونه يعني يحط، مش يعرفه كشخص، وإنما يضع على الأقل خطاطاته الشعرية في سياقها. اليوم هل الحلاج معروف بهذا الشكل؟
0: في الأدب الصوفي أو في الشعر الصوفي عامة، بالضبط نفس المثال، هناك الشجرة التي تغطي الغابة. أغلب المشتغلين بالنص الصوفي يشتغلون على كتب ابن عربي، بدرجة أقل على شعرية ابن الفارض. الكثير لا يعرفون الحلاج، البسطامي، جنيد، سهروردي، ولكنها
1: حتى سهروردي هو أيضا مقتول،
0: القتيل الثاني،
1: وهو منكل به،
0: المنكل
1: ويسمونه العاشق المقتول.
0: بالضبط. في كل مجال أظن أن هناك رموز رجال، يقول ابن عربي أنا رجل هذا العصر وما سيأتي بعدي. هناك أشجار تغطي غابات. الحلاج أظن أنه معروف بالنسبة لمن يريد سبر الأغوار، ولكن بالنسبة للعام يظل النص صعب، طواسين نص صعب الاشتغال عليه، ويتطلب ما يسميه المتصوف بالجهد والمجاهدة، ليس نص.
1: نحن سنستمع إلى قطعة موسيقية صوفية منسوبة للحلاج، لكن سنقرأ ربما بعد كل هذا التقديم سيعتقد ربما من لا يعرف الحلاج أنه رجل قال كلاما غريبا وأنه كلام استمعوا إلى كلامي البسيط. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفسي. فيش حاجة، حبك إلهي مقرون بأنفسي. يمكن أن يكون هذا المعنى الغزلي يقال في شخص. ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلسي. عادي، كلام عادي. ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. هنا دخلنا شوية للمنطقة التي فيها كلمة وسواس وخناس، يمكن أن تجعلنا نقف قليلا. إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، في القرآن عند الوسواس الخناس. هذا المدح كله يصف كائنا موقعه في القلب، ولكن ماهوش القلب اللي نحن راضون عنه بالمعنى الديني الكلاسيكي، هو قلب فيه وسواس. مشكلة هنا تبدأ المشكلة، لأننا سنترجم كلامه بما حصل لدينا من كلمة وسواس وخناس، وأنه مرتبط بالشيطان، وأن كلما ذكر الشيطان ينبغي ألا يكون شخص مهم في هذا السياق. ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. أنا من الناحية، من ناحية ربما قلت أنت الخيال أو المخيال ليس في، ليس متاحا، ليس في قدرة شخص عادي شاعر عادي أن يشرب الماء ويرى خيال من يتحدث عنه في الكاس. هذه الصورة لو توقفنا عندها، وأنت درست النص الصوفي بناء على مدونة مدونة طبعا ذكرتها
0: سي
1: عبد الوهاب مدب، كيف يتوقف شارح النص الصوفي عند هذا البيت؟ ولا هممت بشرب الماء من عطش، كان من الممكن يقول بشرب الخمر، بشرب ونفس الوزن، بشرب حتى عرضيا ما تغيرش، ولكن ربما غيرت أثناء ذلك، لأن حينما يتكلم التصوف عن الخمر لا يعني الخمرة
0: بالضبط،
1: هو ليس في مشكلة،
0: هي خمرة روحية،
1: هي خمرة روحية. أي إلا رأيت خيالا منك في الكيس،
0: هي فكرة راودتني لمدة سنوات وأنا أشتغل معناها إسانسيلمون على ترجمة الأشواق، والفكرة لم تفارقني، ظللت أقاوم كلما قرأت ترجمة الأشواق إلا وتذكرت نظام، وأحسست أنها قصيدة غزلية فيها مشاهد حسية لا يمكن لو تضع ابن عربي في جهة، وذلك النص الذي كتب في خلوة في الحرم المكي، وابن عربي هائم بنظام، هي قصيدة غزلية. لما تقرأ خمرية ابن الفارض لو لم تعرف الاسم لظننتها أنها خمرية أبو نواس. الذي
1: أنت تعرفين جيدا أن رولان بارت يسمي هذا درجة ثانية في العلامة.
0: بالضبط.
1: العلامة الأولى، درجتها الأولى أنك حينما تقول كأس فإن هذا دال مدلوله الإناء الذي يوضع فيه الماء أو الخمرة، وحينما تقول خمرة فدال أول مدلوله الأول أن هو هذا السائل الذي يسكر، وهو طبعا حرام، وتستطيع أن تؤول تقول فيه ما شئت بالنسبة إلى الدين الإسلامي. ولكن الدرجة الثانية من العلامة هو أن هذا الدال والمدلول، أي العلامة الأولى، أي كلمة خمرة وكلمة كأس وكلمة امرأة وكلمة جفون وكلمة غزل وكل ما كان له دال ومدلول في المستوى الأول، رولان بارت يقول لك يصبح جميعا يعني العلامة بدالها الأول ومدلولها الأول يصبح جميعا دالا جديدا لهذا السياق الصوفي.
0: بالضبط، هو مستوى الفهم صفر مثل ما قلت عند رولان بارت، ثم التأويلية الهرمنوتيك عندما تؤول المعنى في مستويات عدة. نظن أن النص الصوفي قلتها منذ قليل يعشق، الصوفي يعشق المواربة، يعشق التخفي بين الصور. هل هي قصيدة في حب أحببتك حبين، عندما
1: حب
0: تقول
1: الهوى.
0: عندما تقول رابع أحببتك حبين، هل هو للحبيب أم هو لله؟ الله هو الحبيب. الخمرة هي خمرة روحية، هي حظرة إلهية، عندما يتحدث عن الدن والنديم ولا يعطيك كل مقومات القصيدة الخمرية.
1: إذن فنحن في نسق دلالي آخر عليك أن ترتقي إليه، وهذا مرقا آخر في القراءة،
0: هو
1: أن ترتقي إليه، لأنه حينما استعمل اللغة ترقى
0: ارتفع
1: درجات عن اللغة العادية. فعلى القارئ، مش رمزية، القارئ لكي يريد أن يفهم ذلك النظام، ذلك النسق،
0: أن يرتفع
1: إلى هذه
0: وفي
1: الدرجة.
0: في نفس الفكرة أظن أن حتى المعلقات، وهنا أتكلم تحت رقبتك، أظن أن المعلق هي قصيدة رفعت فوق غيرها لقيمتها. إذن على القارئ أن يرتفع حتى يستطيع الدخول في هذه القصيدة المعلقة المرتفعة فوق الأرض. معناه هو ارتفاع فكري أدبي أسلوبي.
1: الحقيقة يعني ربما ردا على هذا، لا يمكن أن نقول، على الأقل المعلقات فيها مستوى يمكن أن تقرأه بالخطاب العادي، ولكن هناك مستوى أعلى، مستوى أعلى من الصنعة ينبغي أن ترتقي إليه. لكن هذا الخطاب كاملا عليك أن لا تستعمل فيه فكاك شفرات، ديكوداج، لو ديكودور، ديكريبتاج، فكاك شفرات اللغة اليومية. إنما عليك أن تشتري لك، تدفع فلوس، تشتري لك بالمعنى العام، تشتري لك أدوات تحليل أخرى. كل الشكر لك أستاذة فردوس بوعين على هذا الحضور في معاريج كثيرة اجتماعي، وانتهينا بها إلى الصوفي. شكرا
0: سي توفيق، شكرا على الدعوة.
1: قبل أن نترك السادة المستمعين، سنتركهم في هذه القصيدة التي كنا نقرأ منها مقطع، والله ما طلعت شمس للحلاج، وبموسيقى عمر خيرت. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان، إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: نعود إلى حديث الذاكرة نستأنفه بعد أن قلنا فيه ما قلنا، فأشرنا إلى أن الذاكرة أمارة الحياة وشرطها، بها يحيا الإنسان حياة غنية متعددة الأبعاد، وبها يتحدى الزمان ويغالب الموت ويكتب لنفسه وجها من وجوه البقاء والدوام. والذاكرة أيضا ملجأ وملاذ وخلاص، ويمكن أن تكون أيضا الداء والدواء والعلاج والشفاء. رأينا فيما رأينا كذلك أن الذاكرة وفعلها يفتحان أمام الإنسان آفاق التحرر والحرية والتحليق في فضاءات الزمان والمكان والإفلات من الواقع وقيوده الآسرة. وأفضى بنا الكلام على الذاكرة ووظائفها إلى أنها متصلة بالحنين والشوق يحركانها ويتيحان لها أن تعمل عملها. قد يكون الحنين عادياً واعياً من قبيل ما ينشأ في النفوس من مشاعر التعلق بالماضي والرغبة في العودة إليه، وقد يكون الشوق عميقاً غائراً غائماً أنطولوجية الطبيعة والرهان مداره على أصل الوجود والكيان، من مثل ما نجد في الفلسفة المثالية والمذاهب الصوفية والرؤية الرومنطيقية، وفي جميعها يغدو التذكر سبيلاً للمعرفة والظفر بحقيقة الوجود. ذاك ما رأينا من شأن الذاكرة، لكنها في طبيعتها تلك وما تمتاز به من الخصائص تمثل أيضاً قدر الإنسان الذي لا مفر منه ولا سبيل إلى التخلص من قبضته. فحياتنا محكومة بذاكرتنا، تحدد مسارنا وتوجه فعلنا وسلوكنا. فعلى قدر ما تكون الذاكرة أفق حرية وتحرر، تكون أيضاً قوة أسر واستلاب. كذا هو أمر الذاكرة، طبيعتها المفارقة تفتح الآفاق وتشد الإنسان إليها وتقيده بقيدها في الوقت نفسه واللحظة ذاتها. أما صورتها فعلى هيئة المنزلة البشرية المتأرجحة بين الحرية وانعدامها. إن الذاكرة في مفارقتها الأصلية تلك تبدو كأنها شائعة في الكائنات جميعا وفي الأشياء كلها، يستوي في ذلك الحي والجماد. فللإنسان ذاكرته، وللحيوان ذاكرته، وللنبات أيضا، وللأشياء والكلمات، وللزمان والمكان كذلك ذاكرة. إنها ذاكرة الكيان بأشمل المعاني وأعمقها، تتجلى متنوعة في مختلف الكائنات، فتمنحها هويتها وكيانها الواحد المختلف في ذات الآن.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن ذاكرة الإنسان إضافة إلى ما قلنا تكون فردية كما تكون جماعية، أما الفردية فقد فصلنا القول فيها، وأما الذاكرة الجماعية فهي تلك المتصلة بمجموعة من الناس، شعبا من الشعوب أو أمة من الأمم أو البشرية جمعاء. وإنما تتشكل الذاكرة الجماعية بجملة الأحداث الكبرى الحاصلة عبر العصور المتلاحقة، وبما ينشأ بها من القيم ويبنى حولها من الرموز والأساطير، فيتحول ذلك كله إلى تراث مشترك يجمع بين أفراد الشعب أو الأمة، وتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. إن الذاكرة الجماعية تنشأ نشأة تلقائية عفوية كما يقال، لكنها تصاغ أيضا بالإرادة والعزم حين يتوفران. وما التاريخ في منتهى المطاف إلا رسم لهذه الذاكرة الجماعية وصورة لها، فالتاريخ ذاكرة الأيام والليالي وصداها المسموع عبر الزمان. كلما ظلت الذاكرة الجماعية حية وقادة متوهجة، كانت بمثابة العين الدافقة تمنح أصحابها أعمق معاني الانتماء، كما توفر لهم ما هم في حاجة إليه من طاقة إبداعية تدفعهم على الدوام إلى العمل والفعل والإنجاز. وإنما يحصل هذا حين تكون الذاكرة الجماعية محررة لا كابحة مكبلة، وحين تكون طاقة خلق وتجديد لا قيد جمود وتقليد.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لكم تكون الذاكرة الجماعية قوة تحفيز على النضال والكفاح وخوض المعارك والإقدام على جسيم التضحيات حين يتعلق الأمر باسترداد حق مغصوب أو وطن مسلوب أو بالدفاع عن شرف منتهك أو كرامة مهانة. تظل الذاكرة الجماعية في مثل هذه الحال ناقوساً يدق على الدوام، يمنع التخاذل والنسيان، ويذكر بواجب الذود عن الشرف والحما. وتغدو الذاكرة بمثابة الشعلة الملتهبة أو المشعل الوقاد الذي تتداوله الأجيال ويرثه الأحفاد عن الآباء والأجداد. إن الأمثلة على ما نقول كثيرة في التاريخ وفي الزمن الحاضر على حد سواء، ورمزها دون شك قضية فلسطين. تريد قوى البغي والظلم طمسها، وترتب الأمر لذلك ترتيبا من أجل أن ينسى أصحاب الحق حقهم أو ينشغلوا عنه أو يتنازلوا ويستسلموا. لذلك تمثل الذاكرة الجماعية رهانا، ويمثل تنشيطها وإذكاؤها أداة من أدوات المقاومة لكي تظل القضية حاضرة في الأذهان حتى النصر المبين. في الأدب الفلسطيني بصفة عامة وفي الشعر منه على وجه الخصوص احتفاء بالذاكرة، وقد أصبحت تعني منبع المقاومة والصمود. بل إن الأدب الفلسطيني شعرا ورواية راهن على أن يكون هو ذاته ذاكرة شعب وذاكرة نضال، يتحد فيها الفردي بالجماعي فتكون الملحمة، ويصبح للمكان جلاله وللزمان قداسته وللذاكرة دورها في الحفاظ على الإرث العظيم. تقول الشاعرة فدوى طقان وقد ذكرت طفولتها في يافا وحنت إلى الأرض واشتاقت، تقول في يوم عيد ما عاد عيدا: أترى ذكرت مباهج الأعياد في يافا الجميلة؟ أهفت بقلبك ذكريات العيد أيام الطفولة، إذ أنت تنطلقين بين ملاعب البلد الحبيب طورا إلى أرجوحة نصبت هناك على الرمال، طورا إلى ظل المغارس في كنوز البرتقال. واليوم ماذا اليوم غير الذكريات ونارها؟ واليوم ماذا غير بؤسكن وعارها؟

أما درويش فقد قاده وعيه الفكري والإبداعي إلى أن يدرك أن تحرير الأرض شرطه تحرير الذاكرة، فقال: أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة، فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء اخرجوا، من مفردات الذاكرة.

0: شجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يدنو

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: للذكريات في حياة الإنسان المنزلة المعلومة، ولها في الحب حضورها ودورها، ولها وهجها ومتعتها، ولها وجعها وألمها أيضا. قد يضحي التنائي بين المحبين بديلا عن التداني، مثلما قال ابن زيدون في مطلع قصيدته المشهورة: فلا عزاء للمحبين عندئذ،

0: فينا إلا حزنا على حزن وألما على ألم، وهي توقظ فيهم الأوجاع وتزيد الأوصاب، لا سيما إن كان الفراق بسبب هجر وغدر أو سلو ونسيان. ومثال الحالة الأولى قول عنترة إذ تراءى له خيال حبيبته وهو في معمعان الحرب والوغى: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: قطر الندى،
2: قطر الندى.
0: أما ذكريات الحب المغدور فماثلة في قول ابن زيدون لصاحبته ولادة: إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا، والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا، وللنسيم اعتلال في أصائله كأنه رق لي فاعتل إشفاقا. كانت تجارب محض الود مذ زمن ميدان أنس جرين فيه أطلاقا، فالآن أحمد ما كنا لعهدكم، سلوتم وبقينا نحن عشاقا.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن للذاكرة علاقة عضوية بالإبداع عموماً، فلا يكون هذا الإبداع حسب بعض النظريات الإنشائية إلا من ذاكرة مسكونة بكلمات اللغة وأساليب التعبير المتنوعة وبعدد لا يحصى من النصوص والأعمال الفنية السابقة حفظتها الذاكرة حتى غدت مراجع يستحضرها المبدع حتما فيما ينتج ويبدع، وقد يستعيدها فهو إذن مقلد، وقد يستلهمها ويطورها ويستوحي منها ما يستوحي فهو إذن مجدد يسعى إلى الإتيان بما لم يستطعه الأوائل على حد تعبير أبي العلاء.

إن الذاكرة تظل في جميع الحالات فاعلة مؤثرة في مجال الإبداع الأدبي والفني وسائر مجالات التعبير. على هذا الأساس تشكلت في بعض التصورات الأدبية نظرية التناص مثلاً، وظهر قبلها أو معها مفهوم الحوارية، وهذا معروف لدى أهل الصناعة والاختصاص.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: للذاكرة. بعد هذا دور إنشائي كبير في تشكل لون من ألوان الكتابة الأدبية، ذاك الذي يسمى عموماً كتابة الذات، ومنها الترجمة الذاتية، ومنها المذكرات، وغيرها من الأجناس الأدبية التي تراهن على التذكر لكتابة ما فات من تجارب الذات القريبة أو البعيدة. وفي مطلع كتاب الأيام لطه حسين، وهو من أدب الترجمة الذاتية، ما يصور فعل الذاكرة في الكتابة عموماً وفي كتابة الترجمة الذاتية بصفة خاصة. فقد تستعصي الذاكرة في البداية ثم تلين بعد ذلك، وقد يكون الأمر على وجه الحقيقة، وقد يكون لعبة تمارسها الذات الكاتبة وذاكرتها لتبرير ما تكتب ولاستحضار ما تريد استحضاره وتغييب ما ترغب في تغييبه. فللذات وذاكرتها ما لهما من العناد، ولهما أيضا ما لهما من المكر والمخاتلة. ألم نقل منذ بداية حديثنا عن الذاكرة إن أمرها عجيب عجيب؟ طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى،
1: قطر الندى،
0: موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى،
1: قطر الندى،
0: لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية.
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف
3: سينما.
7: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
3: موسيقى وحوارات.
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وكانوا لنا عابدين.

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

هذا المنشد السوري المعتصم بالله العسلي بدينا بيه هذا الصباح، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من أغاني الحياة. نرافقكم في هذا المشوار حتى حدود الساعة 9. يؤمن لكم هذا اللقاء مريم مناع في المتابعة الرقمية والتنسيق كذلك الصحفي للحصة، سهير زيان في الهندسة التقنية، نزيها زرعي من أمام ميكروفون استديو 6، كذلك زملائنا في الرقمنة عبد اللطيف بالحاج علي، كوثر موريا وهند الرحموني. لقانا مازال متواصل مع الأنغام اللي يشرب فقية وطبعا نقول له بالشفاء إن شاء الله ونسمعه محمد الجام موسيقى هو جيدور.

6:21 دقيقة، تحية لكم وين ما كنتم متابعين على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. يصادف اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والروائي الأمريكي من أصل أرمني ويليام سارويان. يقول أو نقتبس له: عش فهذا هو وقت حياتك. يقول أيضا: لا شيء جيد ينتهي أبدا، لو انتهى لما كان هناك ناس في العالم ولا حياة على الإطلاق. اللقاء يتواصل مع الأنغام والقصائد المغنيات. نستمع إلى ريما خشيش حين أغني.

كانت هذه ريما خشيش 26 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. الموعد مع فيروز.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: أحوال الطقس.
3: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للريح، تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عامة قليل الاضطراب، فمحليا متموج، الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و45 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا. لقاءنا يتواصل مع زكي نصيف. اشتقنا كتير يا حبايب.

0: 56 دقيقة على صوت إرادة الحياة، نذكر بأبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان،
0: وفي مثل هذا اليوم من سنة 1290 تم طرد اليهود من أنجلترا بواسطة الملك الإنجليزي إدوارد الأول. هنري السادس تولى عرش أنجلترا وهو بعمر 9 شهور، وذلك بعد وفاة والده الملك هنري الخامس، كان ذلك في سنة 22 و 400 ألف. أما السلطان العثماني مراد الخامس فقد تم خلعه لإصابته بمرض عقلي، وتنصيب عبد الحميد بن عبد المجيد الأول خلفا له تحت اسم السلطان عبد الحميد الثاني، وكان ذلك في سنة 76 و 800 ألف. أما توماس أديسون فقد حصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة التي أطلق عليها اسم الكينتوغراف، كان ذلك في سنة 97 و 800 ألف.

55,900,000. ويليام دورانت من جنرال موتورز قدم أول مركبة تسير بالطاقة الشمسية في شيكاغو. $82,900,000. آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين غادرت بيروت عقب الغزو الإسرائيلي. قرغيزستان وأوزبكستان أعلنت استقلالهما عن الاتحاد السوفيتي في سنة 91,900,000. $97,900,000. ديانا سبنسر طليقة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز تموت في حادثة سيارة في نفق ألما في فرنسا. ويليام ساريان الروائي والكاتب المسرحي ولد في مثل هذا اليوم من سنة 1908، وهو كذلك كاتب قصة قصيرة من أصل أرمني حاصل على جائزة بوليتزر عن فئة دراما في سنة 1940. وقد فاز بالأوسكار في سنة 1943 لأفضل قصة عن فيلم مقتبس من روايته الكوميديا الإنسانية. محمد أحمد الظاهر الكاتب والشاعر الأردني الفلسطيني ولد في مثل هذا اليوم من سنة 51,900,000. حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني ولد في مثل هذا اليوم من سنة 60,900,000. من الشخصيات التي غادرتنا في مثل هذا اليوم شارل بودلير الشاعر الفرنسي، غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 67,800,000.

اليوم هو عيد الاستقلال في قرغيزستان وفي ترينيداد وتوباغو. لقنا يتواصل مع المعزوفات الموسيقية، نسمع عماد العليبي في سفر.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه The Literature of الأندلس، أدب الأندلس. وساهم فيه هذا الكتاب من جهة نشره والإشراف عليه ريمون شيدلين، ميكائيل سيلز، ثم ماريا روزا مينوكل التي قدمنا لها سابقا كتابا عنوانه زينة العالم، وفي حديث عن كيف أن المسلمين واليهود والمسيحيين خلقوا ثقافة التسامح في الأندلس. هذا الكتاب الذي صدر عام 2012 فيه حديث عن أغلب مراحل ما يسمى بالأدب الأندلسي، وهذا الكتاب يمكن أن نجد فيه بعض العناوين للأبواب، وهي مقالات كتبها مختصون: رؤى الأندلس، مدينة الزهراء والقصر الأموي، أشكال الثقافة، الموسيقى، المعرفة، الحب، أشكال الأدب الموشح، المقامة، القصيدة، ثم حديث عن بعض الأعلام من أمثال ابن حزم وابن قزمان وابن زيدون وابن طفيل وابن عربي وابن الخطيب، وكثير من أعلام الأدب الأندلسي. ثم تعرج المقالات إلى في جزء منها إلى صقلية لتتحدث عن قصائد البلاط النورماني وعن ابن حمديس الصقلي وشعر الحنين، ثم تعود من جديد إلى الأندلس وفيها حديث مطول عن بعض قصائدها، ولا سيما نونيت ابن زيدون التي مطلعها أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. يستكشف هذا الكتاب ثقافة شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر، وحتى القرون التي تلت الفتح المسيحي، حينما استمر استخدام اللغة العربية. وفي الكتاب حديث عن بعض المذاهب التي يمكن أن تمثلها ما يسمى بالأدب الأندلسي، وهل من الممكن الحديث خارج نسبة المكان عن أدب أندلسي أم أنه جزء كامل من الأدب العربي. من الواضح أن المواد العلمية حول الثقافة الأدبية الأندلسية كانت متاحة لهؤلاء المؤلفين وكتاب المقالات لكي يقدموا نظرة شاملة لما يمكن اعتباره أدبا أندلسيا، إن بأعلامه أو حتى بمراحله السياسية التي كانت ترتبط فيها السياسة بالأدب، وكان الوزراء فيها أدباء من أمثال ابن زيدون. وهذه المسائل التي قدمت في النص قدمت بشكل مدرسي، فيه تبسيط لما يمكن أن يعتبر بعض الأفكار حول هذا الاتجاه. ولكن الجديد أن في هذا الكتاب نجد ترجمة للنصوص العربية باللغة الإسبانية ومحاولة لبعض تحليل. فعلى سبيل المثال، ففي بعض المقاطع تورد بعض المقاطع للشاعر ابن قزمان ويعلق عليها الدارسون. ففي الحديث عن المحاكاة الصوتية مثلا، أو نجد ميلا إلى الاستنجاد بنظرية المحاكاة في العلاقة بين استعمال كلمة صب صب مثلا، والتي نجدها هنا وهناك، وهذا التواتر الصوتي وما يمكن أن يمثله من صدى وإيقاع، ونحن إزاء بعض القصائد الخمرية. قدمنا لكم كتاب The Literature of Andalus مع تحيات توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح. يا
0: أحلى صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: في ركن الكتب نقترح عليكم دائما الإصدارات الجديدة، ومن جديد الإصدارات أخيرا صدر مؤخرا عن دار الشروق بالقاهرة المجموعة القصصية تخفيف أحمال للروائية المصرية شيرين سامي. تتكون المجموعة من 13 قصة قصيرة تسعى إلى تشريح وتفكيك فلسفة أنصاف الأشياء، وتكشف عن العوز العاطفي الخافت الذي يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية للأبطال الذين يرتضون بنصف دفء ونصف حب ونصف طمأنينة لا تكتمل أبدا. وتتحول القصص مرآة للإنسانية شديدة الهشاشة نابشة في مرارة الخذلان وفراغات الروح، ليكتشف الأبطال مع آخر ضوء ينطفئ أن العتمة المؤقتة قد تصبح أحيانا مساحتهم الوحيدة والآمنة للنجاة. وتتقاطع حكايات المجموعة وتتباين عوالمها معتمدة لغة بصرية، وتدور القصة التي تحمل المجموعة عنوانها حول فتاة تستعيد مزاج التسعينات ورسائل الشرفات وشرائط الكاسات القديمة. وفي قصة يوميات امرأة غير جديرة بالحب، تستعيد البطلة ذكرياتها الطويلة مع العلاقات السامة، بينما في شقة رقم 10 يجلس البشر محبوسي الأنفاس أمام الشاشات في انتظار نيزك ينهي العالم خلال 24 ساعة. وكان قد صدرت لشيرين سامي 8 كتب، منها روايات قيد الفراشة وحنة ومن ذاق عرفة والحجرات، وكانت أحدث إصداراتها رواية السيد الكبرى في يناير 2025، ورواية للنشأ بعنوان ابتسم لأكون أقوى، التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة اتصالات لكتاب الطفل عن فئة اليافعين، وكتاب 154 طريقة لقولي أفتقدك.

وكتبت الشرق الأوسط عن المجموعة، ومن أجواء المجموعة نقرأ كثيرا ما تتمشى في الشوارع. قديما كان الغرض من التمشية هو حب الحركة مع مشاهدة الطبيعة والناس والمحال والأحوال، ثم أصبحت تفعلها حتى تضعف بعد أن علق على علي أنها تحتاج إلى أن تفقد بعض الوزن. لم يكن أول تعليق تسمعه عن جسدها الذي يقترب من النحافة. أبوها قال تعليقا مشابها ذات مرة، لكن بحسه الساخر وحبيب سابق قاله أيضا بحسه المدمر.

وكذلك سنعود إلى رواية فراديس الملغومة أو الفراديس الملغومة التي كذلك صدرت حديثا، وهي رواية فلسطينية للكاتبة نسب أديب حسين. الرواية صدرت في 400 صفحة عن دار طباق برام الله، من مفارقة العنوان أنه يبرز التناقض بين الجمال الفطري الأبدي في أرض فلسطين كملاذ للحب والمشاعر من ناحية، وبين الخطر والخوف من ناحية أخرى، عبر بنية فنية تضع الشخصيات في مواجهة أسئلة المكانة والهوية والذاكرة والحب والخوف. وتدور الأحداث في سنة 17 و2000، حيث تتسع خريطة السرد لتشمل مدنا وقرى فلسطينية متعددة داخل الضفة الغربية وغزة، لا سيما تل كرم ونابلس، بحيث لا يبدو المكان مجرد خلفية للأحداث وإنما يتحول إلى عنصر فاعل في تشكيل الشخصيات ومصائرها. وتجمع الرواية 14 شخصية فلسطينية في إطار مشروع بحثي ميداني، إلى جانب صحفي من غزة ودليل سياحي مقدسي، في تركيبة تحمل تناقضات نفسية وإنسانية. فالمقدسي يعيش مأزقا مختلفا عن الغزي، وابن الداخل يواجه أسئلة غير تلك التي يواجهها ابن الخليل أو رفحة. ومن هنا يتحول سؤال الهوية إلى سؤال يومي: من أنا؟ وإلي مكان؟ إلى أي مكان أنتمي؟ وما الذي يبقى من هوية الإنسان حين يتغير المكان من حوله أو ينتزع منها؟ كما تتحول العلاقات الإنسانية البسيطة إلى مدخل مختلف لفهم الواقع الفلسطيني المعقد. فالحب على سبيل المثال لا يظهر بوصفه مساحة منفصلة عن السياسة والجغرافيا، إذ يمكن للحاجز أو التصنيف القانوني أو الانتماء الجغرافي أن يتدخل في علاقة عاطفية ويغير مصيرها. ومن القضايا اللافتة كذلك حضور الأسرى بعد التحرر وآثار الحرب والاستشهاد والصدمة النفسية، إضافة إلى تجربة غزة والحواجز والجدار، حيث يتعامل النص مع هذه التفاصيل من زاوية الإنسان الذي يعيش نتائجها في حياته اليومية، ما يجعل العمل يخرج من الحدود الضيقة المباشرة للرواية السياسية ليصبح نصا إنسانيا مفتوحا على أفق بيئة اجتماعية معي شديدة التعقيد. وتقول الكاتبة: أغمض عيني وأصغي إلى حديث الجيران في السوق، هديل الحمام في النافذة، ومرور شاب بعربته فجأة صارخا: أوعى. أرفع نظري إلى الرف فوق الباب، الكتب التي ترقد عليه هي نفسها منذ وضعها أبي فوقه كي يضمن عدم بيعها. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح المحبة وكل الأشياء الجميلة التي نسترقها من لحظات اليوم، ونحاول أن يكون دائما يومنا أفضل. لقانا يتواصل مع مقال رأي صدر منذ يومين بإمضاء محمد تركي الربيع بعنوان من كراكوز إلى أتاتورك، كيف تغيرت صورة العربي في تركيا. يقول: عندما تأسست الجمهورية التركية عام 1923 بدأ أن مشروع كمال أتاتورك لن يقتصر فحسب على تغيير نظام الحكم، وإنما على إعادة تعريف المجتمع واللغة والملابس والعلاقة بالدين، ومعنى أن يكون المرء تركيا. وكان لابد لإكمال لهذا المشروع وتحقيقه من وجود شخصيات تمثل الصورة المضادة لصورة التركي الجديدة. وهنا برزت شخصية العربي في الذهنية التركية ليعاد رسمها لتكون بمثابة صورة مضادة للشخصية التركية. وكان العرب قد عاشوا قرونا لكنهم مع انهيار الدولة أصبحوا خارج الحدود، ومع مرور الوقت لم تعد المسألة تتعلق بالانفصال السياسي وحده. أخذ العربي يظهر في الرسوم السياسية التركية خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين بوصفه نقيضا بصريا وثقافيا للتركي الجديد، فهو البدوي مقابل التركي الحضري، لكن البشر مقابل التركي الأبيض، الخاضع للاستعمار مقابل التركي الذي حرر بلاده. هذه الرحلة الطويلة لصورة العربي في المخيال التركي هو موضوع كتاب الباحثة التركية الكيم بوكي أوكيار، أستاذة مشاركة في العلوم السياسية في جامعة يدي تبه في إسطنبول. إذ نعثر في هذا الكتاب والذي يضم 98 رسما وصورة على تتبع دقيق لصورة العربي منذ أواخر الفترة العثمانية وصولا إلى العقد الأول للجمهورية، ويقوم على مادة واسعة من الصحافة التركية الساخرة والمصورة، بينها كراكوز وكاريكاتير، إضافة إلى صحف مثل الجمهورية.

ما جرى بعد 23 و900 ألف. في الجمهورية التركية لم تخترع صورة العربي من الصفر، أخذت مخزونا قديما من الصور والنكات والملابس واللهجات، ثم أعادت توظيفه في سياق قومي جديد. كان الحدث الذي ترك أثرا عميقا في هذا التحول هو الحرب العالمية الأولى والثورة العربية عام 1916، إذ تحولت شخصية العربي من شخصية مألوفة في الوسط العثماني إلى شخصية متمردة وخائنة وداكنة البشرة، وأخذت صورة ورسوم الصحف التركية في العشرينات ترسم العربي وهو يظهر مرتبطا بالحلفاء وخيانة العثمانيين أثناء الحرب. وهكذا غدت الكوفية والعباءة جزءا من قاموس بشري يشير إلى عالم آخر يقع خارج تركيا الحديثة. وما تنتبه له المؤلفة أن الأمر لن يتوقف عند حدود كراهية العرب بسبب الحرب العالمية الأولى، وإنما سرعان ما أخذت صورة العربي تؤدي وظيفة داخلية في بناء الهوية التركية الجديدة، فالعربي بات يظهر في الرسوم بوصفه داكن البشرة، وهو ما حول لون البشرة ذاتها إلى جزء من السياسة والهندسة الاجتماعية. وأخذت الرسوم التركية منذ الثلاثينيات تدخل بصورة أوضح في عالم التصنيفات العرقية الذي كان منتشرا في أوروبا. بدأ الرسامون الأتراك يغيرون من ملامح الجسد لآخر، ولذلك نرى أن العربي الذي لم يكن لون بشرته في الرسوم العثمانية القديمة مختلفة بالضرورة عن التركي، إذ يحصل تدريجيا على بشرة أغمق. ولم يقتصر الأمر على اللون، إذ ظهرت مجموعة من العلامات الجسدية المتكررة مثل البشرة السوداء والشعر المجعد وغير المرتب والأنف العريض والشفاه الغليظة، وكانت هذه الصفات مستخدمة لتكوين علاقة بين الشكل الجسدي والصفات الأخلاقية المفترضة. وتقدم الباحثة مثالا لافتا من مجلة الجريدة المصورة في 1924، فقد خصص غلاف العدد لمادة تربط السود على التعبير الذي ذكر في المقال بالقردة، في إطار ما كان يقدم باعتباره تسلسلا تطوريا. ظهرت صورة هذه الصورة وهي عبارة عن رجل الغابة.

وكانت أوروبا قد رسمت العثماني نفسه طوال القرن التاسع عشر بوصفه التركي الشرقي والغريب وغير الأوروبي، لكن النخبة التركية الجديدة في عملية إعادة تعريف ذاتها أعادت توجيه النظر نحو الجنوب، وتشير أكيار إلى أن صورة العربي في الجمهورية تشكلت في مواجهة صورة تركية حديثة تقول نحن لسنا هؤلاء. ومن اللقطات المهمة التي تتوقف عندها المؤلفة هي الصراع السوري التركي على لواء الإسكندرون، وكان اللواء تحت حكم الانتداب الفرنسي، وأخذت أنقرة تطالب به، ومع تصاعد النزاع خلال الأعوام 36 حتى 39 ازدادت الحاجة في الصحافة التركية إلى تقديم السكان الأتراك في المنطقة بوصفهم جماعة تحتاج إلى الإنقاذ، وفي المقابل تصوير العرب السوريين بوصفهم عاجزين عن الحكم أو قساتة ومتخلفين. ولذلك نرى أن أنماط التمييز العرقي أصبحت واضحة بصورة خاصة في رسوم أواخر الثلاثينيات أثناء استخدام تركيا للظروف الأوروبية والقلق من صعود ألمانيا للضغط على فرنسا في قضية الإسكندرون. وفي هذا الرسوم تحول العربي إلى كائن هجين أقل إنسانية في مواجهة ذات تركيا واضحة المعالم، وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال صورة العربي السوري، إذ لم يعد الأمر يدور حول عربي صحراوي بعيد في الجزيرة العربية، بل عن الجار السوري الذي ينازع تركيا على الإسكندرون. ولذلك أصبح هدفا مباشرا للرسم، ومن أكثر الرسوم قسوة هي الرسوم التي نشرها الرسام الجمهوري نجم رضا في مجلة أقببة عام 36 و900 وألف. وكان رضا من رسامي الجمهورية المعروفين، وفي هذه الرسوم ظهر العربي السوري بوصفه تاجر رقيق داكن البشرة يقف حسب وصف أكيار عند بوابات الحضارة.

وقد حمل أحد الرسوم عنوان العبودية في القرن العشرين، وصور فيها نجم تاجرا عربيا يتفاوض مع المستعمر الفرنسي حول فتاتين بيضاوين. وهنا تتدخل مجموعة كاملة من الرموز تتمثل في العربي الداكن والفرنسي والتاجر السوري الذي يظهر بوصفه مشاركا في تجارة الرقيق، وهذا ما تسميه أوكيار بالصورة الهجينة الجديدة. فالعربي هنا لم يعد هو ذلك العربي التقليدي الذي عرفه كراكوز، بل تغير دوره ولباسه وجسده وبشرته، وأصبح السوري يحمل صفات السواد المرتبطة في المخيال الاستعماري بالعبد، ويحمل في الوقت نفسه صورة المستعمر القاسي وتاجر الرقيق. والغاية السياسية من ذلك القول إن السوري غير قادر على حكم سكان الأتراك في الإسكندرون معه.

قراءة لخلفية الصورة السياسية أتاحت لنا فرصة لنفهم كيف تشكلت صورة العربي السوري في تركيا في العقدين الأخيرين، من صورة سائح عربي إلى لاجئ مرحب به، ثم إلى لاجئ يعيش في منزل تنبعث منه روائح كريهة، وبالأخص مع تفاقم الخطاب العنصري في تركيا وأوروبا عموما بعيد 16 و2000. هكذا كتب محمد تركي الربيع بعنوان من كراكوز إلى أتاتورك، كيف تغيرت صورة العربي في تركيا. أما نحن فسنستمع لإبراهيم تطلسيس.

0: daha aramadığım her gece seni ararım.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعينا.

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: لقنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع أميرة المناجم، هو مهرجان يلتئم بالمظيلة في دورته 37، كان انطلق نهار 27 أوت ويتم اختتامه يوم غد. معنا مدير المهرجان السيد شفيق رويبح. صباح النور.
2: صباح الخير ليك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا ليك. أعطينا فكرة على مهرجان أميرة المناجم اللي هي المظيلة. طبعا
2: بالطبيعة هو مهرجان أميرة المناجم بالمظيلة السنة في دورته 37 واللي انطلق منها من يوم 27 أوت لغاية 1 سبتمبر. تقريبا شمل المهرجان هذا تقريبا شمل كل الأذواق من كل العروض اللي حاولنا نوفروها. الافتتاح كما كان معناها معروف كان يوم الخميس 27 أوت مع عرض لعشاق المحفل. عرض كان عرض فني فرجوي معناه مزج بين الغناء والاستعراض الفولكلوري الجربي، وكان بصراحة عرض متميز ولاقى استحسان كل الجماهير في أهلنا هنا في المظيلة. يلي كان يوم الجمعة 28 أوت عنا عرض مسرحية فيزا لكريم الغربي. 29 أوت كان عنا موعد مع الفن الشبابي مع مغني الراب جنجون. ليلة أمس لحد 30 أوت كانت برمجة يومية معناها سهرة متنوعة موجهة للطفل والعائلة مع فرقة نجوم الكرتون مع عمو سهيل، وكذلك بالتوازي كان هناك معناها عرض معناها الممثل الحكواتي كمال البوزيدي. الليلة إن شاء الله 32 أوت عندنا موعد مع الفنانة المتميزة شيرين اللجمي، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم غد معنا 21 سبتمبر مع ثالوث نسائي مبدع من قفصة الفنانة نجوى عمر وزينة سعد وسماح جلول. كل عروض معناها كانت قامت بداية من الساعة 10 ليلا مع عرض معناها لإقامة الأطفال كان بدايته من الساعة 8 مساء. وكل عروض كانت كنا نعمل قبل معناها معناها العروض كانت متنوعة بين إقامتها كانت بين زوز مسارح، مسرح الهواء الطلق بالمنتزه البلدي بالمظيلة ومسرح دار الثقافة. سنة معنا اقتصرنا على مسرح الهواء الطلق، كل عروس قامت بمسرح الهواء الطلق، وإن شاء الله إن شاء الله نكون قد وفقنا معنا في إعداد البرج هذه النسخة 37 مهرجان أمير المناجم بالمظيلة.
1: بالنسبة للفضاء الفضاء الخاص بالمهرجان اللي يستوعب العروض، أعطينا فكرة على الفضاء إلى أي مدى يتوائم مع نوعية العروض بشكل عام.
2: هو مسرح الهواء الطلق بالمنتزه البلدي هو في هو حلة رائعة، لكن الإشكال فيه هو طاقة الاستيعاب متاعه أقل من المسرح الرسمي في دار الثقافة، بحكم دار الثقافة مسرح الهواء الطلق دار الثقافة المظيلة قاعد معناها يشهد شوية تحسينات وتجهيز قاعد يخدم فيه، ولين اقتصرنا على مسرح الهواء الطلق المنتزه البلدي. مسرح جاء في حلة سمحة في منطقة في قلب منتزه البلدي بالمظيلة. وإن شاء الله نحن نطمح إن شاء الله التواجد بحكم ديما مهرجان أمير المناجم ديما التنوع نتاع العروض نتاعها الحق عروض متميزة. إن شاء الله إن شاء الله في قادم المواسم القادمة نشوف ونلقوا مسرح معناه يليق بالجمهور هذا ويستقطب أكثر عدد من الجماهير إن شاء الله.
1: هو نعرف أنه المظيلة هي معناها تعتبر من المدن ولا المناطق التونسية اللي فيها اقتصاد يقوم على الفوسفات بطبيعة الحال، وتعتبر من المدن الحيوية والركائز الأساسية للاقتصاد التونسي بفضل ثرواتها المنجمية. ونعرف أنه هناك ثقافة خاصة بالمناجم، فما أغاني خاصة بالمناجم، فما تراث شفوي كبير تولد في المنطقة هذية. علاقة المهرجان بهذا التراث الغنائي المنجمي علاش ما يتمش إحيائه في هذا المهرجان، ويتم كذلك ربما تعريف الأجيال القادمة به؟
2: بالطبيعة كيف ما ذكرتي معناها هنا في خاصة في منطقة المظيلة ومنطقة الحوض المنجمي كاملة عندنا قطبين من أكبر قطبين صناعيين في تونس وهما شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، معناها أكبر شركات على المستوى الوطني وقاعدين معنا يخدموا ويدروا بعوائد كبيرة على المستوى الوطني كامل. وكيف ما كنت تحكي معنا عندها علاقة مباشرة بال
1: التراث الغنائي المنجمي.
2: نحن سبقنا معنا شوف هي قل هو الفرق وهذا هو اللي يحس في خطرنا فهمت عنده الفرق اللي تعتني بالتراث بالموروث المنجمي خاصة بدت تقل في المواسم القديمة. عنا بعض الفرق فرقة أولاد المناجم وفرقة طراز الضاوي اللي قاعدين يحاكوا على معناها التراث المنجمي هذا قاعدين معنا كل عام نتمنوا يا ربي إن شاء الله الطابع من التراث المنجمي معناه يتوفر في الشير هذه خاطر نحن عنا إشكال حتى في برمجة العروض مش نعمل برمجة العروض توكي فرقة أولاد المناجم تكاد كل موسم موجودة في مهرجان أميرة المناجم وتبعث إذا كان باش تكررها كل موسم معناه حتى الانتقادات من برا يقول لك العرض هذا شبيك يتمنوا أنه معناها ياسر العروض قاعدة ياسر في رق قاعدة تنضفر مشني عارف الترام وكيف ما كنت تحكي هو التراث الموروث وال كل ما يتعلق معنا بمشكل موروث الشفوي ومشكل يزمى الموروثات يزمى تناقل نقلوه عبر الأجيال خاطر في صورة ما اندثر كل شيء. بالنسبة للقطبين الصناعيين هو يتسأل أي إنسان وأي واحد مجمور ولا خارج من قفصة يقول لك بلاد معنا فيها قطبين صناعيين علاش معنا ما يكونش مهرجاناتها أكبر من الحجم اللي قاعدين نقدمه فيه. الله غالب ظروف كنا سنة معناها ما كانتش برامج كفكة بحكم كانت المدعم الرئيسي معناها الدعم الرئيسي لمهرجانات الحوض المنجمي هو شركة فات قفصة. شركة فات قفصة قاعدة تمر بفترة معناها بأزمة والحمد لله معناها وزارة الشؤون الثقافية عوضت الشيء ده وعاونت كل مهرجانات الحوض المنجمي بحكم الأزمة اللي قاعدة تمر بها شركة فات قفصة. وان شاء الله ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله برمجة من ضمن البرامج بتاع هيئة مهرجان المدير انها نقيمه إن شاء الله مهرجان خاص بالحوض المنجمي والتراث المنجمي كل ما هو معناها بكل أبعاد.
1: نعم نذكر كذلك فما متحف التراث المنجمي الخاص بالذاكرة المنجمية اللي موجود في قفصة واللي أسسته أنت هكا ولا؟ أي
2: صحيح
1: أنت أسسته يعني أعطينا فكرة عليه المتحف اللي تعمل جديد يظهر لي سنة هكا؟
2: جديد هو متحف التراث المنجمي هو معناه يعد من أول متحف معناه خاص فريد من نوعه وتبعث في تونس على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني. هي فكرة المتحف انطلقت من الشغف ومن حبي للتراث المنجمي ومعناها تخلقت الفكرة هذه بدت بالحلم الحمد لله معناها توا ولا واقع ملموس ولا متحف قائم موجود وموجود في قلب مدينة قفصة هو تحت إشراف جمعية شمل للذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي كذلك تشرف على مهرجان أميرة المناجم. متحف في غاية الروعة متحف معناها حاولنا من اسم من خلاله معناها باش نسمنوا التراث ده ونعرفوا به للأجيال القادمة افتتح معناها مؤخرا في 15 مارس تم تدشين تاعو الحمد لله لاقى استحسان معناها بصراحة ما كناش نتصوروا الناس كيفاش تقدر وتحترم هالقيمة الترافية تاع المناجم حاجة مكسب وطني نعتبره مكسب ثقافي كبير برشا ينتظر شوي دعم إن شاء الله والتفاته من
1: وزارة الثقافة ولا معهد التراث يمكن
2: خاصة من وزارة الثقافة وإن شاء الله تم وعود بالشفوية وإن شاء الله تطبق على أرض الواقع بحكم متحف هذا هو عمل حركة ديناميكية على المستوى على مستوى التنمية على مستوى معنا استقطاب السياح معنا ما كناش
1: بشكل
2: نتيجة رغم قصر
1: هذا هو السؤال هو تم افتتاحه رسميا يوم 15 مارس 2026 إلى أي مدى استطاع أن يستقطب هذا المتحف الزوار على حداثة يعني خلقه؟
2: أي بالطبيعة هو رغم حداثته معناها ثم استقطاب كبير ياسر من مش من السياحة حتى من الباحثين من الطلبة قاعدين رغم أنه بعثناه في آخر الموسم بعنا الدراسي موسم معناها لقينا استحسان معناها العباد جاية معناها شيء يفرح وشيء شرف لتونس كاملة خاطر تونس كاملة في حاجة إلى نوعية من المتاحف خاصة متحف المناجم هذا في قفصة معناها أول متحف في التاريخ أو في
1: مثل على حد علمي هذا المتحف يضم وثائق تاريخية نادرة وصور تذكارية لعمال تونسيين لو تعطينا أكثر تفاصيل سيد شفيق رويبح وأنت مؤسس هذا المتحف وكذلك أنت مؤرخ يعني تقدر قيمة ما بين يديك من وثائق تاريخية خاصة إذا كانت تاريخية نادرة
2: صحيح هو هو المتحف متنوع معناها فيه كل خصوصيات المنال معناها كل ما يحاكي خصوصيات الحوض المنجمي. تم فيه معنا ثلاث أقسام، قسم معنا للذاكرة العمالية، وفيه مجسمات معنا حتى يجي باش يدخل المتحف يشوف كيفاش معنا أبائنا وأجدادنا كيفاش كانوا قبل يعانوا، كيفاش كانوا طريق طرق عمل البدائية في طريقة استغلال الفوسفات من خلال معنا مجسمات موجودة في المتحف. كذلك ثم وثائق أرشيفية، كذلك عمل كبير تقام، كذلك ثم ركن معنا ركن البيئة، قسم البيئة يحمي معنا متحجرات وخصوصيين. نقولوا نحن باش نفكروا الزائر انه اي انسان يجي المتحف فكروا انه راهي المنطقه حوض المنجمي هذه قبل ملايين السنين كانت بحر، معناها راهو فيها كوكي، فيها انواع نتاع متحجرات، معناها ندرت وجود العمل هذا راهو مش عمل معناها عمل معناها تخدم كثير شهر ولا شهرين ولا عام عامين،
1: سنوات.
2: أنا ولد الشركه اكثر من 20 سنه وانا كانت الحلم هذه بدت بشوي بشوي.
1: كيف سي شفيق، هل انت يعني المصدر الوحيد لهذه الوثائق التاريخيه النادره؟ يعني هل جمعتها بمجهودك الشخصي والا ربما التجأت مثلا للشركه، لعدد من المؤرخين، والا حتى الاشخاص اللي ارتبطت حياتهم بالمنجم بشكل مباشر؟
2: للاسف الشديد، انا نقول للاسف الشديد ان شركه بصره قفصه ما حافظتش على التراث، ما حافظتش على ارشيفها، وانت عارفه اندثرت ياسر الحاجات. ورغم علاقتي كبيره بحكم ولد الشركه، علاقتي كبيره برشا استقطاب انا باش نحن من السياسه نتاعي في الواحد، معناها كيف ما نقولوا نحن عندنا حوايج معناها معروفه، قطاع معروف على مستوى الحوض المنجمي، كيف ما نقولوا نحن لامبا كاربير هذه اللي كان ندخل بها عمال المناجم كيلومترات تحت لوطا، هذه اله باش يضوي بها العام المنجمي داخل الانفاق.
1: لامبا هكا لامبا
2: كاربير، هي لامبا تمشي بالكاربيرون. الكاربير نولوا واش نعملوا، هذه متواجده عند الاهالي كذا، وليتنا واش نعملوا، نعمل ديما الدعوه للاهالي، اي انسان عنده قطعه قديمه اي حاجه شوى يعطيها لنا مساهمه منه باش نشروا المتحف، سواء حتى نشروها. انت عارفه انه ارشيف خاصه المناجم هذه كلها زيتها فرنسا ومشت على روحها وعملتها فيه، وثم مواقع اصل عالميه قاعده تبيع في الشيء هذا. نتواصلوا معاهم، نتواصلوا مع اي انسان عنده قطعه، عنده وثيقه، عنده حاجه، معناها بحكم الغرام والشغف نتاعنا يلزمنا الشيء ده، يلزمنا نحافظوا عليه. والحمد لله يا ربي راهو فخر كبير وشرف لينا ان اسسنا هالمتحف هذا، وشرف لتونس كامله. راهو المتحف هذا راهو مش بتاعينا ولا نتاع راهو نتاع الوطن كامل، نتاع كل من يجي يبحث ولا كذا. فرحان برشا انا كي يجوني باحثين يجوني طلبه يعملوا لي بروجي نتاعهم، يجوا طلبه معناها تفاجئوا اللي يلقوه في المتحف ما تلقوش في شركه فساد قفصه، ولا ما تلقوش في اي شركه، حتى في شركه فوسفار، شركه معناها نتاع الجريسه نتاع المنجم الحديد، ولا في كل نستقبل في كامل اي حاجه تتعلق بالمناجم في تونس حبيت نوثقها ونخليها مجمعه في مكان واحد باش اي انسان يجي يبحث ولا يجي يشوف ولا يجي يطلع يلقى كل شيء. وخاصه نحن عاملين حتى الحمد لله معناها تو المده الاخيره معناها قاعدين نسعوا باش ناسسوا المكتبه هذه في وسط المتحف، مكتبه تكون فيها وثائق، تكون فيها معلوماتك، واي انسان يحب يستقبل معلومه ولا يعمل بحث، ومن خلال اذاعتكم رانا نعملوا دعوه لكل الطلبه وكل الباحثين. متحف المناجم راهو حال ايديه اخويا، نحن راهو الهدف نتاعنا هدف وحيد، راهو لا هو هدف ربحي لا هو هدف كذا، هذا التراث هذا يلزم راهو مسؤوليتنا نحن مجتمعيه، مسؤوليتنا الوطنيه ان نحافظوا عليه الناس كلها، والناس كلها تكتلوا يد في اليد ونجحوا هالبرنامج هذا. علاش من خلال اذاعتكم اكدت على وزاره الثقافه اني بدي تركز اكثر المتحف، بارك الله فيها سيده الوزيره، معناها سبق اني جمعنا لقاء بها معناها في خصوص مارينات، وتطرقنا على المتحف هذا في هالجلسه هذه، ووعدت ان شاء الله باش معناها تكتب فيه، وان شاء الله يكون كان خير، وان شاء الله نطوروه، وان شاء الله راهو هذا مكسب كبير برشا. ان شاء الله
1: هو من امكانياتك الماديه الخاصه هكا ولا
2: امكانياتي الماديه الخاصه دون اي
1: تدخل من حتى طرف،
2: تدخل الى حد هذه الساعه؟
1: يعني من المفروض انه هو المتحف خاص بالطراز المنجمي واللي الوحيد تقريبا في العالم هكا ولا ما فماش
2: متحف موجود؟ لا هو موجود، هو عملناه المتحف خدينا موجود المتحف هذه
1: في تونس، خلينا نقول الوحيد في تونس، ونعرفوا أنه الاقتصاد التونسي أساسه يرتكز على الفصفات، فدون شك أكيد مهم جدا، المفروض أنه هناك يعني تدخل مساعدة من وزارة الثقافة وحتى المعهد الوطني للتراث إذا كان ممكن.
2: بالطبيعة هو الإشكال ساعات أخت كريمة ساعات يقول لك المتحف الخاص هذه ثمياش يسألوني يقول لي علاش سميته المتحف الخاص للمناجم. المتحف الخاص للمناجم هو روي ينطبق عليه قانون الكراس شروط المهبطتها وزارة الثقافة. ثم فصل في فصل 13 فصل عدد 13 في الكراس شروط يقول لك أي إنسان رو مش حتى معنى هو الطبيعة معنى حتى يكون أي جمعية ولا مؤسسة ولا تحب تعمل معناها متحف هي رو بالضرورة في قانونة بالضرورة يكتب من فوق المتحف الخاص كيف ما نقولوا نحن كذا المتحف الخاص للمؤسسة كذا يلزم ينص على كلمة الخاص في البرة. أما هو راي تشرف عليه جمعية شمل الذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي اللي أنا مؤسسها الجمعية هذه معنا تشرف عليه قانونيا جمعية شمل الذاكرة. ساعات إنسان يحب يدعم ولا يحب يقدم باش للمتحف يقول لك والله هذا خاص لا هذا ما نعملش أو مش بالضرورة خاص معناها خاص بتاع إنها ملكي نال خاص أو ملك
1: للمجموعة الوطنية خلينا نقوله للناس الكل
2: جمعية شمل الريع على خاطر هاي وان شاء الله ان شاء الله نشوف ان شاء الله نشوفوا اخبار السنة السمحة ان شاء الله في القادم الايام
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم. يظهر لي فيه اثار حجارة تعود للعصر الحجري الحديث هكا ولا من عشر صحيحة وبقايا اسنان اسماك تعكس تنوع المنطقة
2: يعطيك صحة. هو هذا كل الحجارة هذه والواحد يتساءل والابدالية ونلقوا فيها معناها فسط الانفاق يجوا يخرجوا نقولوا نحن الفوسفات تلقى حاجة تلقى بعض من بقايا عمار منحوت اسنان القرش كل ما يتعلق بحكم كانت ملايين سنان تحت هو الفوسفات في حد ذاته وتخمر نتاع البحر تحت الأرض معناها كان البحر تخمرت الدنيا بحيواناتها بحريتها ولا ذاك ما كيفاش معناها ولا تشمد الفار
1: للي نجم كذلك للي يحب يكتشف كيفاش كانت الحياة داخل الدواميس للعمال كيفاش كانوا يستخرجوا الفوسفات معاناة
2: كلها موجودة في المتحف هذا يجي يشوفوا الآلات يشوفوا الأنفاق أصل الأنفاق مجسم معناها كي تجي في عود على خاطر الأنفاق هذه في شركة فضل قصة ما عادتش موجودة كلها سود ورديمت معناها وردمت نحن أحييناها في شكل مجسمات معناها تجي تشوف تلقى داموس عادي جدا بالعمال متاعه وناس تتخدم الداخل معناها حاجة خارق العادة حاجة معناها شرف بصراحة شرف الكونس كامل.
1: إن شاء الله ربي يوفقك يعطيك الصحة أكيد على البدر هذية مش سهل أنه إنسان نقوله مواطن يعني بغض النظر على صفتك الأخرى أنك أنت تعمل متحف خاص بالمنطقة اللي تنتمي إليها ومتحف يحتوي على وثائق تاريخية نادرة وصور تذكارية لعمال المناجم يذولي مش من تونس فقط كذلك المغرب وليبيا والجزائر ويحتوي على أثار حجارة تعود العصر الحجري الحديث أكيد مهم جدا تثمين هذا خلينا نقول هذا المعلم الثقافي في النهاية. إن شاء الله بالتوفيق ليك. احنا بدينا نحكي على أميرة المناجم المذيلة تعدينا للمتحف لأنه الكل مربوطين ببعضهم. فقط ذكرنا شو عندكم الليلة وغدوة بما أنه الغدوة الاختتام عفوا
2: الليلة إن شاء الله عنا سهرة مع الفنانة شيرين اللجمي والاختتام باش يكون غدوة إن شاء الله مع ثالوث نسائي مبدع قفصيات يغنوا في التراث برشا معروفين الفنان نجوى عمر وزينة سعد وسماح جلول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نكونوا قد وفقنا معنا في عدد البرنامج
1: إن شاء الله بتوفيق ليك سيد شفيق الروابح رئيس جمعية شمل للذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي وكذلك مدير مهرجان أميرة المناجم بالمذيلة في دورته 37 لقانا يتواصل مع الأنغام.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. سنتحدث عن التظاهرة الساقية ونصف تحت الشعار للقراية حاضرين من 1 إلى 6 سبتمبر بالمسرح البلدي بسقيط الدير. هي دورة أولى لهذه التظاهرة، سيحدثنا عنها سيد هشام اليانجي رئيس جمعية رؤال التنمية والثقافة التي نسقت معه واقترحته زميلة هدى طرابلسي، وكذلك في أعداد المادة لهذا الموضوع. صباح النور سي هشام.
3: صباح الخير أختي، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: شكرا لك. إذن تظاهرة أولى أو دورة أولى لتظاهرة الساقية والنصف اللي تنظمها جمعية رؤال التنمية والثقافة، هي دورة أولى، كيف جاءت الفكرة وما الهدف من تنظيم مثل هكذا تظاهرة؟
3: شكرا أختي، مرحبا بك. بالنسبة للتظاهرة الساقية والنصف هي الحقيقة دورة أولى، والفكرة انبثقت الحقيقة من خلال مهرجان. نحن جمعية رؤال التنمية والثقافة هي تنظم مهرجان الثقافة والفنون بسقيط الدير، احتفينا بالدورة الثامنة، ولكن كيف هي زادت تنظم مهرجان طفولة، وربما كنا في مداخلات معاكم في مهرجان طفولة في الدورة التعدية ويكون في مارس. عندنا تظاهرات أخرى، علاش جاءت فكرة التظاهرة هذه؟ الحقيقة نحن رينا أنه بانتهاء ربما الفترة الصيفية والمهرجانات وكذا الزخم الكل، ربما يولي فما هكا كما نقولوا نوع من الفراغ، وربما فما هكا الهوس هكا من القراية وليت محصورة ربما شوية هنا في الجانب بتاع التجاري، في الجانب هو أمشي للدروس الخصوصية، أمشي الروضة هذه، أمشي المركز هذه، أمشي للستيلو كذا، لكن القرية هي فرحة، هي عرس، هي أصحاب ماشي يشوفهم الصغار، هي موعد آخر مع مع مع الفن، مع الثقافة، مع الهوايات بتاعه، مع أصحابه اللي يحبهم، مع الجمعيات الحقيقة اللي تخدم في الطفولة، مع اللي تقدم في خدمات مشكورين، المراكز الخاصة ولا العامة اللي تخدم في ذوي الاحتياجات الخصوصية ولا صعوبات التعلم، مع مؤسسة الدولة، المكتبة العمومية، دور الشباب، نقولوا احنا نوادي الاطفال، دونك هذا الكل. نحن فكرنا قلنا لما لا نحن بمناسبة المهرجان رينا ما تعملنا هكايا كلي معرض صغير، وقينا هكايا مثلا لعبيات تكتشف تشوف تقولها فما هذية فما هذية، قلنا علاش لا ما نلمدوش العبيات هذوما ومعنتها فرصة معنتها انه معنتها نحتى فيه بالعودة المدرسية بطريقة اخرى. وهيك علاش جيت التظاهرة هذية اللي هي من 1 حتى 6 سبتمبر بالتعاون مع بلدية سقيط الدير، بالتعاون مع المكتبة العمومية سقيط الدير، بالتعاون مع كل الأطراف الحقيقة على المستوى المحلي والجهوي. وحبينا ما أنت تكون فيها ما أنت الأكثر الأطراف، عندنا بطبيعة الجانب الثقافي مع مندوبية الثقافة، عندنا الجانب الاجتماعي مع مندوبية الشؤون الاجتماعية، الجانب الطفولة مع مندوبية حماية الطفولة، وعندنا كيف الجانب الآخر ربما اللي هو اللي يهم معناها المستلزمات المدرسية. دونك هذا هو معناتها مش يكون تظاهرة فيها ورشات للأطفال الحقيقة، هذا الجانب الثقافي، فيها عروض تنشيطية للأطفال كل ليلة من 7 إلى 8 غير باع مع أسامة، فيها رقص للجميع هذا يكون مع 9، يعني هكا كلها يروبيك زومبا. حبينا هكا نستو العباد هكا شوية معناتها من 9 حتى 9 و10 دقائق، فيها 10 أفلام توعوية، عندنا احنا شاشة عملاقة شبثوا فيها أفلام توعوية اللي نخدموا بها الحقيقة.
2: شنو موضوع هالأفلام التوعوية؟
3: فما ومضات هي خاصة بالإدمان، الإدمان على المخدرات، خاصة بالإدمان الرقمي، فما ومضات اللي يخدموا عليهم مثلا مع أنت الأكثرية في المهرجانات الحقيقة، احنا يجيونا حاضرين من المرصد الوطني لسلامة المرور وتبعثهمنا المندوبية مشكورين، هم حضروهم الومضات هذو بتحكي على مخاطر الطريق، تحكي على السرعة، على حزام الأمان، على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كما المجاوزة وكما معناها السياقة تحت تأثير معناها مخدر، يعني الومضات هذه تدوم معناها تقريبا 10 دقائق هكاك. وبطبيعة عندنا معناتها جانب اللي هو الجمعيات، عندنا 3 مراكز معناتها تعنى بأطفال صعوبات التعلم ومعناتها الوضعيات الخصوصية شوية كما التوحد وغيره، رغم يكونوا ثلاثة مراكز، مش تكون معنا المكتبة العمومية اللي هي مش بطبيعة ما تتقدم مكان لاشتراكات وتعرف بروحها اللي هي شريك معنا في التظاهرة، مش يكون التقدم الرياضي بالسفيد دير اللي عنده فرع هو متاع كرة، ما أنت متاع كرة قدم، ولكن عنده فرع كرة يد وفرع متاع قواد، مش يعرفوا
2: ايه؟
3: مش يكونوا معنا اتحاد المرأة، عندهم برشة حرفيات وناس تخدم في حاجة ممتازة، دونك مش يحاولوا يعرفوا برواحهم. عندنا الكاتبة هدى قطاطة بصرصار اللي هي أول كاتبة في تونس عملت كتب للأطفال وقع ترجمتها إلى لغة برايت للمكفوفين. عندنا ورشات حرفيات، ما أنت برشة مش يعملوا ورشات كسوة على محامل على طين على غيره، دونك هذا عموما ما أنت شنو باش يكون معنا. دونك فما جانب الترفيهي وجانب بالطبيعة
2: الثقافي
3: والثقافي والاجتماعي. بعض العارضين للمستلزمات بطبيعة ما تعرف انت عودة مدرسية، دونك حبينا يكونوا هكا شوية عارضين، دونك مش حاجة كبيرة، ولكن هكا جانب معناها ما يتزوجش ربما 20% من التظاهرة، مش تكون هكا تظاهرة عامة. دونك عموما
2: يعني هل سيكون هناك معرض للصناعات التقليدية ولوزم العودة موجودين في
3: موجودين موجودين للصناعات التقليدية، بعض الحرفيات اللي هما مش يقدموا كسوة اللي تبين اتحاد مرة، ولا فما زوز مش يكونوا معنا اللي هما معناها يقدموا للحساب الخاص، دونك مش يحاولوا يقدموا المنتوجات نتاعهم. وفما بطبيعة بعض المستلزمات المدرسية كما مثلا فما الاكسسوار، فما هكا اللبسة مثلا معناتها بأسوام هكا تبدأ هكا في معقولة للصغيرات وغيرهم.
2: بيه؟
3: عموما هذا بيه؟ كل شيء، فما مقهى وفما فريكاسي
2: فريكاسي باهي للحاضرين.
3: فما تاي زادة تاي بالبقفاوة ما يعرفوه بالزينة
2: مجاني ولا بالفلوس؟
3: والله
2: يتباع معناها يتباع
3: يعني تاخد على روحها لأنه نستخدم
2: أكيد نفضلكوا أكيد. بي سي هشام اليانجي، بالنسبة لشعار القراية حاضرين، يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون هو شعار جامع بين التشجيع على القراءة والأنشطة الثقافية والترفيهية؟ كيفاش القراية حاضرين؟
3: والله سؤال ممتاز في محله. كيفاش نجم يكون؟
2: أيه؟
3: نجم يكون وقت نشاركوا الناس الكل. نجم يكون وقت ما نجيوش الطفل لكن

0: حاجة المشاركة ببارتاج، وقت اللي يشارك هو اللعبة وتشارك مع ناس ويكون في فضاء جامع في برشا صغار كيفه وأكبر منه وغدو الباو بسيرفي مش يلاحظ ومش يتعلق، سي تريز امبورتون. خرجوهم من هيك النمطية نتاع نتاع لي سونتر نتاع القراية كهو، حطوهم شوية أنا مع في كشافة شوية معنا، احنا نعملوا نوادي بالمناسبة راهو.
1: انتم الجمعية هذه
0: جمعية الرؤية للتنمية والثقافة تعمل نوادي، معناتها نوادي رسم، نوادي براعات، نوادي تصوير فوتوغرافي، يعني نعملوهم في العطل ذاك نجيبوا مكونين ونعملوا نوادي معناتها بالمناسبة هذه. دونك احنا نحبوا نخرجوا شوية الحقيقة، جمعية الرؤية ما تخدمش الحاجة الكلاسيك، حاولوا ديما نجيبوا حوايج معناتها اللي تبدا هي معناتها على معناتها على مود واللي هي مواكبة اكتياليزي وتبدا الفوغ نتاع الوقت هذاك. دونك سي تريز امبورتون معناتها الفائدة مش عملنا
1: هي التظاهرة بدرجة أولى تستهدف الطفل ولا الطفل والولي والناس الكل اللي منخرطين في هذه العودة المدرسية من خلال نحكي على الورشات خاصة والرياضة والعروض الفنية.
0: شوف بالنسبة للورشات الحقيقة هم مستهدفين الأكثر الصغار، ولكن بالنسبة للجمعيات اللي تقدم في روحها وتعرف هي تستهدف الولي، الرياضة للجميع للولي، ثم الفضاء في حد ذاته وانه يتلموا العباد وهذا بس كل تقام موجودين. دونك هو يستهدف العائله لانه هو القرايه في تونس هو مش هو عائله الحقيقه. معناها ناس كل ما تنخرط فيك سواء الام هي ولات تقرا الحقيقه في بلاصه ولدها بالمناسبه.
1: ولا تعاود تقرا.
0: ولا تعاود تقرا تحافظ هي كل شيء.
1: والام خلينا نذكروا الام بدرجه اولى مش الاب.
0: الام انا نحكي على الام، الاب كي يراقب من بعيد. وكان تيسر له في التولاء يحضر على الموضوع هذا، ما تيسرلوش ربما قام يحضرش. دونك لهم تحية لكل ما هي تونس الحقيقة تعبين، وانا الحقيقة والله معناتها نشجعهم مش على هذا، نشجعهم انه ياخذ كتاب الولد ويهزوا المكتبة يهزوا كذا شيء امبورتون، معناها يحطوا في جمعيات يحطوا في نوادي يحاولوا كيفاش في التولاء
1: نوادي رياضية ولا ثقافية خاصة اي مهم جدا
0: ربما او المكتبات ولا دور الثقافة وغيره، يعني يكون فيها هكا نوايات نتاع تصوير فوتوغرافي معناتها نيميريك جديد، تصوير فيديو، يعملوا افلام قصيره، ديكور متراج، يعني فما في بلايص وفي دور شباب زادا قاعدين يعملوا في حاجه باهيه برشا. وهذه راهي خدمه توا، شوف اختي توا الديجيتال والكوميونيكاسيون ما كبيره برشا. نحن
1: يعني ترى انه ضروره اليوم انه الطفل اللي يقرا خاصه في المدرسه ولا حتى في المعاهد الثانويه والاعداديه انه ينخرط في هذا المجال، مجال الرقمنه ومجال الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ طبعا على صحته النفسيه وسلامته وسلامه عينيه الى غير ذلك. يعني تراها ضروره سي هشام اليانجي من خلال تجربتكم؟
0: اكيد ضروره اختي، راهو ضروره ولازم منها باش ينخرط، ولكن لازم منها كي ينخرط بوعي وكوسيله مش غايه. احنا تو في المدارس وليت هذه التقنيات وكذا وليت هي الغايه، انا جبنا الفيديو هي وسيله فقط، كيما واحد يستعمل الكهربه ولا دراجه هو الهدف مش في الكهربه في حد ذاته، الهدف هو التنقل بس انه يكتسب الخبره. دونك هو كي يكتسب المواد هذه تشوف انت تو على الانستغرام هذوما الناس اللي تعمل فيديو وتعمل فيبليسيتي، الناس معناها تبتكر تعمل هكا فيديوهات فيبليسيتي وديجيتال، تو معاش ورقه وبوندرول وكذا وكل شيء ولا في التلفزه العاديه نقصد، وناس كله على الرقمي، وناس معناها تعمل الشباب محلاش منهم. نحن عندنا بنيه يعني تعمل في المسرح، معناها ادخل على الباج ولا ريكريتي عملت لنا سبوت هذاك كابيتوشي سيرين العبيدي تحيه ليها، وهي تخدم تقرا في الجامعه في الهندسه راي تعمل مسرح. نحن مشكورين معناها خاطر الحشيشه طلبنا منه انا يجيب لنا زوج ثلاثه معناها عناصر يخدموا في المسرح باش يمثلوا معناها هذا معناها السبوت هذيا نتاع كما نقولوا احنا الاشهار نتاع التظاهره هذه ولا مهرجان ولا مهرجان طفوله. وتبارك الله عليها بنيه محلاش منها، احنا نعطيوها النص ونشوف لك الطريقه وفهمني.
1: يعني فما ابتكار، فما محاوله، معناها فقط الطفل ولا الشاب في حاجه لتاطير، في حاجه لمساعده، في حاجه لتوجيه قد يكون بشكل عام. طيب ما هي انتظاراتكم من هذه التظاهره في دورتها الاولى، وهل تفكرون في تحويل الساقيه والنصف الى موعد سنوي؟
0: شوف اختي مدام باش نغلق الموضوع الاول، هو راهو علمه شويه مونتاج وعنده شويه افكار ويبدا قاري شويه نجم يعمل لك برشا حوايج، سواء معناتها افلام قصيره ولا

0: يقام يعني خدمة كخدمة فاتي ولا وكذا فاتي تريز امبورتون. بالنسبة للموعد الساقية أختي مش موعد سنوي، نحن نفكروا باش نعملوه موعد ربما مرتين ثلاثة في العام، نجم يكون الساقية ونصف للاستثمار حاضرين في تريز امبورتون يعني نعيط
1: معناها من اي الجانب الاقتصادي معلش يكون حاضر
0: الاقتصادي يعطيك الصحة. الساقية ونصف للتحول المناخي حاضرين، الساقية ونصف فاتي ولا للعيد حاضرين. نحن ساقية ونصف وحطيناها عامة الحقيقة وسائش فهذا كيف العنوان هذاك خدنا أربع أيام نحن فهمتي ولا نبدلوا
1: وعليش اخترتوا ساقية ونصف نصف
0: والله هذاك هكا جذاب يعمل برشا معاني واسع أختي معناتها واسع إلى انجلوبته جامع معناها فهمتني وما يحصركش في بلاصة ساسي تريز امبورت أنا أعطيتك كلمة الزبدة نتاع
1: من الآخر
0: فهمتني سكوب بالنسبة لك أنت فهمت على كل حال هذا هو أنت غراسة والله شوف أختي نحن حضرنا بلاصة اللي أجري بس أنا بعرف لك تصور فيها كل شيء نحن
1: وين البلاصة وين أعطينا تفاصيل وين البلاصة
0: بلاصة وين نعمل المهرجان هو مسرح بلدي نحن فيه كسين هو 8 على 12 متر دونك اللي إيكيبي فيه الضوء نتاعو دي بروجيكتور وكل شيء عندنا خيام بالطبيعة هكا محلية منظرهم وتبييت تو نصور لك من بعد ولا تشوف تصاور فهمتني عندنا فوتي ولا بلايص للجمعيات هكا تبيات خضر عندنا بلاصه للقهوه عندنا بلاصه للفضاء العائلي بلاصه للورشات زاد طوي ولا كيا اون بلانير هو الكل
1: معناها يستقطب معناها حتى بالعين وما عندكش فكره على حتى يتمشي يذجب المتعدي والناس و
0: لا يستقطب وعندنا موسيقى بالطبيعه نحن عندنا دي جي معنا صديقنا جون خيوه يخدم معنا في المهرجان مش يخدم عنده كل ليله معناتها ديتام مره يخدم مع الراي مره يخدم على معناتها ليكيب سكسي سواء في الـ في الـ في الريجي ولا في الساول ولا معناتها في اي ديتام دونك معناها مش تكون هكا امبيونس هي يعرفوها بلاصه المهرجان دونك هي اتيرونس الحقيقه واحنا هنا انفستي بوكو في الديكوراسيون وفي الراحه نتاع العباد
1: والتسويق زايده باش الناس تعرف بالتظاهر خاصه هي في دوره اولى مهم نتصور
0: صحيح صحيح والله هو الحقيقه كلام صحيح احنا نتمنى ان شاء الله تنجح
1: ان شاء الله العباد
0: صور ريتي صور ايش تقول لك العباد اعداء لما يجهلون مبادره باهيه واسمع الناس وقت اللي تحاول سي امبورتون برا شوف احنا تو نقول لك انا ما نقدرش عبيت ولا يقول لك انا استاذ هذا اصل دكتور في الجيولوجيا
1: ما شاء الله
0: هي حاجه بعيد وانا استاذ علوم يعني في الاخير ولكن انا يعني حتى اللي معايا في الجمعيه راه مكتريت التوجه علمي جوز استاذ نتاع علوم استاذ نتاع تقنيه وعندنا مهندسين دونك بتشوف انا الدومين اللي كومبليتمون بعيد على الكلتير وكذا ولكن هما مغرومين نحن نجيبوا كتاب شوف فما اون فيزيون بور لا في باش انا جوفي فيجر كسوا معناتها باش معناها هاني جيم دو بروي باش هكا راني عايش وكذا وما يهمنيش معناها انه نحاول نحسن كسوا في الثقافه ولا في منطقتي وغذا ومن بعد نقعد نشكي انا نهار كل نحن كي عملنا الجمعيه اختي طولت عليك
1: ربما لا تفضل بالعكس مهم جدا اللي تحكي فيه
0: اي عملنا الجمعيه عام 2016 بالمناسبه احتفلنا سنه بالعشريه الشعار اللي عملناه نحن فما قولة بتاع كونفوشيوس ايش يقول فيها كونفوشيوس هذا فيلسوف صيني عارف
1: اي معروف عاد اكيد اي عنده مذهب كامل اي
0: ايش يقول ان توقد شمع خير من ان تلعن الظلام
1: صحيح
0: واحنا القولة هذه كنا نكتبوها تحت كل تظاهرة
1: مهم جدا
0: نحاولوا نضويه على البلايص الظلمة الحاجة اللي تقول انت الكتاب والمسرحية وغيره الهاتفه والثقافيه خلينا نبدو شويه من هيك التجاري وغيره وكذا الناس اللي تخدم في مسرحيات في دور الثقافه وفي غيره وفي المسرح البلدي والمسرح الوطني وغيره واللي تعمل مسرحيه فيها مخرج فيها ممثلين ماشي فيها معك احتراماتي لكل معناتها الانواع ولكن يبقى هذاك نوع تميز انه عنده طابع تجاري وغيره وجي نفسه اوكي ولكن ومن بعد فهمني ولكن مسرحيه نحن جبنا قداش من مسرحيه جاء معنا سيمونيل العرقي وقت كان هو رئيس اداره الفنون الرفاهيه في مدينه الثقافه وعرف مسرحيه اللهليبه وقت اللي جاء بحذانا قال تو العبيد مش تقعد وتسمع وانبهره وتعديت ممتازه
1: قعدت
0: معنا فهمتي دونك سي تريز امبورتون نحن جات معنا عباد الكوثر الباردي وريم الزريبي مشكورين لهم جاوا معنا عباد برشا المسرحيات اللي نخدموا سنه
1: ان شاء الله شوف ان شاء الله مره اخرى معناها انتم ما شاء الله الجمعيه تعمل في انشطه على امتداد العام ان شاء الله تكون معنا نتحدثوا باكثر تفاصيل على الانشطه الثقافيه الاخرى اللي وسط العام اللي تعمل فيها الجمعيه هكا ولا
0: أكيد أكيد أختي أنت بارك الله
1: فيك. يعيشك العافية.
0: طولت عليك لما
1: ليه ليه ليه ما طولتش علينا كلها مهمة تفاصيل. شكرا ليك سي هشام اليانجي.
0: نشكركم أنتم كل العالمين وندعو كل أهالينا سواء في سكي الدير ولا في غير سكي الدير
1: غدوة
0: بالمناسبة للتنقل المجاني حتى نصف الليل للعباد اللي بعد شوية
1: في صفاقس معناها في مدن صفاقس
0: في مدن صفاقس دونك ندعو الناس كل باش يكونوا معنا وان شاء الله مشكورين وبالتوفيق لنا وليكم.
1: شكرا لك سيد هشام اليانجي رئيس جمعية رؤية للتنمية والثقافة في حديث عن الدورة الأولى لتظاهرة الساقية والنصف تحت شعار للقراية حاضرين من 1 إلى 6 سبتمبر بالمسرح البلدي بساقية الدير بولاية صفاقس. شكرا كذلك للزميلة هدى طرابلسي لنسقت وأعدت هذا اللقاء. فاصل غنائي.

نصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. أجمل تحيات كوثر الحجري في المتابعة الرقمية، سهير زيان في الهندسة التقنية، نزيها زرعي من أمام ميكروفون استوديو 6، هدى ترابلسي في إعداد الضيف، وكذلك زملائنا في الرقمنة عبد اللطيف الحاج علي، كوثر موريا وهند الرحموني. يومكم موفق، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: النشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زاد البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ما قالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة نتاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك الدائرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق بالشيخ علي الدرويش كان عنده اتصال وثيق بالشبان، خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل ما غير نطولوا في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي باش يصدرها وشكون باش يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سعلي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سعلي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناها موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب
2: رأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة رأسها سي محمد غانم، الوفد رأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دير في الكتاب نتاعو كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا، نشروا.
2: ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
2: وكلف كاتبه الخاص منوب سنوسي
1: تقديم التقرير اللي كان مكلف به باش تقرير فني للمؤتمر اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهرلي سي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
2: ايه
1: نعرفش كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
2: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
1: يعني. فقط يعني ما تبع اشغال المؤتمر. قلنا اذا معناها كانت طبيعيا تخرج الاعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافه. وشكون كتب في الصحافه؟ سي المنوبي السنوسي خرج في مجله العالم الادبي في قبل ايامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربيه واهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذية باش نغتنموا الفرصة توصيات المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلينا حان موعد تقديم نغم أول للحصة متاعنا اليوم.
2: وهو كذلك المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة سيكا. والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جاري بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تتخللها استخبارات كما توشية علوم، باش نسمعوا المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
2: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: رشيدية
2: زوندا. مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة أي في السنوات،
2: أما فيها أسماء بارزة
1: في الثمانينات يظهر لي،
2: هو 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوة نسمع ملا التوشية حسين نوبة السيكا.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشيا هذه في نوبة السيكا اللي هي من الفلاحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك نتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا، اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في مقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا بالمشاركين، المشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف التبيك، معروف ياسر هذا. من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما كامل محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس وكل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش علاش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه انت مرة بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب المنوبي سنوسي، وبالنسبة للعراق محمد القبانجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هوك اختاروا من اختاروا على مدرسة معينة، كل كلمة على المعروف الأندلسي
1: والموسيقى الجزائر، أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية، فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة، وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها،
0: وهران والغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس،
0: ولا بتبيع ما كانت الحدود
1: لعدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية،
0: جغرافية خاصة
1: وتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي، رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكله واحد قد اسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بتبعه هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع، تقارب كبير.
0: وسعلي تواريت كيفاش معناها تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناها من زرياب وانت جاي، معناها أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدا يجي من القرن 13 لشمال أفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى محلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بالجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددها نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كتحس الليجان اللي تكونت 7 ليجان، أهمها هي الليجان لجنة المقامات يترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روفيق تابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل خلع، وشعلي الدرويش وداود حسني ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم قصوا لها لجنة، معنا لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباء ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلات البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولوا. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: المجري، وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: الشبراوي عبد الله
1: الشبراوي. الشبراوي وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب تشهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها اللي هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي، ثم أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي النسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب.
0: أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رائع القصيدة هذك علاش اشتهرت ياسر، نسموها.
2: وحقك أنت المنى

0: شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري، قلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يراوا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وصقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودافع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدا تناسق الاصوات، هذا كل تعرفوه عاد استاذ الموسيقى عندكم باي في الامور هذه، وغيرها من العلوم الموسيقيه المتطوره. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الالات الموسيقيه الغربيه في ادوات الغناء العربي لتامين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وما حتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف الى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: آلات النفخ الآلات الهوائيه غيرها، وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع. أيه. الربع تون.
0: أيه.
1: فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال إقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في على في في استجواب عمله محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية الثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا درجاتي واليوم بنفس المقام، معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي تلاقح مع الحضارات الأخرى ومع مخصوصية كل جهة وكل منطقة في الغناء، حتى الغناء تعبير شعوري، تعبير معناه كما اللغة. هو يقول ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناها. ولهذا انا راه، لكن المشكله باش تحنطوا انت وتعطيه قوالب كيما عندنا المالوف تو. المشكله في المالوف انه مزيان لكن اللي تذوقوه شويه، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول، اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه، فانت لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الاصل. حاسين له المشكله اللي ذكرتها انت مشكله كبيره وهامه، ولازم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل اخر سي علي نتعداو اللي ظهر لي التسجيل وعندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطايحيات والبراول كامل يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غانم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أيه. ويرافقه الشيخ مايسترنان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت الأستاذ مايسترنان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات، وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت، وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس يعني كان يغني في والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنها ثم من صوت شاب وشباب يعني في أبجدية الموسيقى التونسية دي معنا الصوت الشاب وشباب يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق وبش يخلق الجو
0: بين سيد مقراني وسيد الحسن
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهيرة مرميت وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا وغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال القصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها جزء أبعاد، في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية.
0: نسمعها
1: نسمع الارتجال هذه بصوت محمد بن الحسن شهيرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ مايسترنان.

0: أما الشاهد الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدح الصوفية الدينية بعنوان الهلال الهلال.
1: حلال وي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من أيوة. الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار، نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: نذير.
1: شكرا سعلي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت توصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس متاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة وهذه قالوها المؤرخين كلها أنه بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، لأنه تعبير على الشعور، ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعو. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به معناها. وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
2: في خاصة في المسرح وفي تار كذلك الرشيدية.
1: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناه متواضع ياسر، شخصية معناه متواضعة، وكان صديق صح سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفته وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كان كتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه أصدر كتاب المدة هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بيهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عمل له في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه، وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب كان فتح الباب، لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
2: ذي سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
1: ايوا صحيح، حفل الكازينو وذي شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش، اللي نجم نقولوا انه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا باش يولي يقري الدرس نتاعو في العام اللي بعده. الحفل هذايا كان عنده تاثير كبير ياسر في الكازينو، حضرت فيه فضيله ختمي، حضر فيه فتحيه خيري، عبد العزيز العقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفله هذه، وخذلك كلمه عديد الادباء والشعراء في وسطهم، منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكايه الهويه وقتها،
2: كانت عنده وجهه نظر نقديه
1: اي ماذا بيه، هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك الملوف ماهوش تونسي، حسيلو المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابيه خاصه، وحتى يعني مدير التعليم حذر جو هذاك فهم رئيس بلديه سي سقا حذر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه حذر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حذر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية. وحتى كيف رجع الشيخ علي درويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون، البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي درويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 1932 قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا. وجيت هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
2: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
1: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغط حكام العامة لرزيدونس جنرال، قالهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري، هو فهمتني وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو مش حاجه اخرى فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم فهمت صراحه معناها. لكن تضغط عليه البارون دي لونجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها تغطي أجرته، قال لهم أنا نتكفل بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة، معنا بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا، جاء وقعد 3-4 أشهر من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس نحكيه عليه في الحصة الجاية شهدت معناها قدوم سامي شوى وقدم مديعة مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32-33 كان حافل بالاحتفالات، الحفلات الموسيقية وجوب، وزيد جاء بايرم التونسي. دونك الجوقة متاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، المرابط مازالت موجودة، والأول آخر عام عمك محمد غانم زي اللي كان عنده زوقة في سيدي محرس، معناها تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيو عليه مطولا في الحصة الجاية. عندنا آخر نغم
2: آخر نغم باش يكون مع أغنية، الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة، بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش وتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية ذي في طبع السيكا على درجة العراق، خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع السيكة. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة، تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
1: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي، واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة، لأنه حتى صليحة يقولي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
2: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي يعني.
1: أي أسلوبه،
2: الحركة الموسيقية والتنويع يعني نغمات كلها فيها البصمة.
1: تحس كل سي خميس اللي هم أصحاب ياسر، كل سي خميس عنده توجه فني معروف، الأغنية بتاعه يحكيوا على الدرويش، قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عن محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه حتى اللي نتوفى، حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك، معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي. أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.
1: مع برنامج عباقرة الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عباقرة الرشيدية. عباقرة الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي. اليوم الاثنين 31 أوت 2026 كالعادة حتى نصف النهار نتواصل معكم. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. شكرا لمن اختار أنه يرافقنا في هذا الموعد وفي كل برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقائنا المباشر كالعادة تسمعونا على موجات لف في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، تابعونا على صفحتنا على فيسبوك إذاعة تونس الثقافية وكذلك على قناة اليوتيوب، تلقوا فيها كل الفيديوهات الخاصة بمختلف الاستضافات في مختلف البرامج على موجاتنا وكذلك على بقية المحامل الأخرى. تابعوا معنا حركية المشهد الثقافي وتابعوا معنا زادة ضيوفنا وكل برامجنا والمواعيد الثقافية. كالعادة في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مع جملة من الاستضافات والمواضيع اللي نحكي فيها مع ضيوفنا تباعا. بعد شوية تكون معنا ضيفتنا الكاتبة شاعرة زهيرة المالكي، نحكي على إصدارها الجديد وكذلك على تجربة كتابة القصة القصيرة جدا وكذلك كتابة القصيدة الومضة من خلال تجربتها في إصداراتها القصصية والشعرية وخاصة الديوان الأخير عيون القلب، مرايا الحلم والحنين، ونتحدث عن خصوصية كتابة الأدب الوجيز. ثم في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم أيضا باش تكون حاضرة معنا مديرة دار الجازية للنشر والتوزيع الناشرة والكاتبة مفيدة بن علي. نحكي على جديد الدار، على المشاريع الأدبية التي تشتغل عليها وكذلك نحكي على الإصدار الجديد زادة لضيفتنا في هذا اللقاء بعنوان فقل عني، ناخذ عليه فكرة معها كما قلت وناخذ فكرة على مشاريع الدار. ثم باش نحكيه زادة ربما في تجربة أو تجارب أدبية إبداعية اختار الكثير من الكتاب أنهم يتوجهوا للأطفال واليافعين في كتابة القصة، في كتابة الرواية بخصوصيتها، وسواء في مجال التقنية وإلا في المواضيع أيضا. وهناك كذلك من الكتاب اللي اختاروا أنهم يصدروا دواوين شعرية للأطفال، أناشيد أو أشعار. هذا اللي باش نفهموه أكثر هو كيفية كتابة الشعر للأطفال، بأي مقاييس، بأي أفكار ربما تنطلق التجربة مع الكثير من الكتاب، وخاصة وقت يكون فما مجموعة كبيرة من الإصدارات في هذا المجال. في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، أمنه لكم كوثر حجري، سهير زين، ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية بصوت الفنان التونسي الراحل حسن الدهميني.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم الكل، نذكركم ديما تسمعونا على موجات تفام على الموقع www.radiokulturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، قناة اليوتيوب لإذاعة تونس الثقافية وبقية المحامل الأخرى. أيضا ديما نذكركم أنه تلقوا فيها كل التفاصيل الخاصة بمختلف البرامج والاستضافات والأخبار والمواعيد الثقافية، وتتبعوا معنا الحركية الثقافية في تونس وخارج تونس. زادة تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء معكم من المشهد الثقافي. كما ذكرت في بداية اللقاء، حديثنا في الجزء الأول من هذا الموعد سيكون مع التجربة الأدبية لضيفتنا في كتابة القصة وكتابة الشعر مع مجموعة من الإصدارات والمشاركات أيضا في كتب قصصية وشعرية في إصدارات جماعية. هناك الكثير من الكتاب اللي خاضوا هذه التجربة، تكون تجربتهم مختصرة ربما في بعض القصائد أو بعض الأقصصات في إصدارات جماعية وفي كتب جماعية سواء تونسية وإلا عربية، أيضا تجمع كتاب من مختلف البلدان العربية. نتحدث عن كتابة الأدب الوجيز، عن الأدب الوجيز في مفهومه وفي اختيار الكثير من الكتاب زاد اليوم أنهم يكتبوا القصة القصيرة جدا وإلا أنهم يكتبوا قصيدة الومضة، هناك من يكتب الهايكو، يعني برشة تجارب أدبية فنية مختلفة اليوم في الساحة الأدبية في تونس. ومن هنا باش نحكيه على تجربة ضيفتنا الكاتبة زهيرة المالكي. زينة عبد الرحمن، صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح الورد، صباح
1: مرحبا،
2: كل والياسمين
1: يعيشك، مرحبا بيك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. وش نحكيه زادة على إصدارك الأخير، ديوان عيون القلب، مرايا الحلم والحنين. كما كنت نتحدث أنا سيدة زهيرة، ربما في تجربة أدبية متنوعة، وأنت تكتبين كما قلت القصة والشعر، وفي رصيدك إصدارات في الزوز مجالات إبداعية هذوما. ربما نرجع بك شوية لعوالم الكتابة بالنسبة ليك، سواء شعرا وإلا قصة، في اختيارات كأنه محددة بالنسبة ليك سيدة زهيرة.
2: شكرا أولا على الاستضافة
1: ومرحبا
2: لكل المستمعين إذاعة ثقافية.
1: يعيشك، مرحبا.
2: بالنسبة إلي بدأت الكتابة وأنا في يعني في سن يعني مبكرة، بدأت محاولات ويعني أجد نفسي ربما في الشعر. بداية الكتابة كانت شعرا، كتبت أول إصدار واللي خديتي أزرع وردا، صدر سنة 21. البداية كانت بداية الإصدارات هي متأخرة، ولكن بداية الكتابة كانت في سن
1: قبل ذلك مبكرة. بكثير.
2: نعم.
1: ولي خديك أزرع وردا اللي هي مجموعة شعرية، يعني ديوان. ومن بعد كان هنا اللي هي مجموعة قصصية، ثم عيون القلب، مرايا الحلم والحنين. بين بدايات الكتابة وبين الإصدار الأول اللي هو كان ربما الواجهة الأولى بينك وبين القارئ، بينك وبين الناقد، بينك وبين الكاتب الآخر، كيف اشتغلتي على هذه التجربة حتى يكون هذا الإصدار الأول ويكون له الوقع الذي أردته الكاتبة زهيرة المالكي؟
2: نعم، في الواقع بصراحة يعني الحقيقة لم أكن أنوي أو أظن أنه سيكون لي في يوم ما كتاب يعني مطبوع. فجاءت الأمور هكذا يعني، وكما قيل الأدب ربما مأساة أو لا يكون. فأنا بعد فقد زوجي يعني كتبت، التجأت إلى الكتاب. الكتابة كانت لي هي المهرب والنبراس، فحاولت أن أكتب. وأنا أستاذة عربية، فحياتي كلها في التدريس والمنزل يعني، لم حتى المطالعة هجرتها منذ سنوات لأنها لم يكن هناك وقت بين التدريس والواجبات الأسرية وغيرها. ولكن عندما وجدت نفسي وحيدة بعد أن سافر الأبناء وتوفي الزوج وجدت نفسي أعود إلى المطالعة وأعود إلى الكتابة، فحاولت الكثير من القصائد، وعندما نشرت البعض منها نالت استحسان الأصدقاء فشجعوني بصراحة على أن تكون في مجموعة في كتابة
1: في ديوان. وعندك الكثير من المشاركات في العديد من التظاهرات الأدبية والفنية في تونس، تو نحكيه عليهم زادة كتجربة لأنه هي أيضا جانب مهم في مسيرة الكاتب والمبدع. إذا كان نحكيه على ربما طريقة الكتابة أو التقنيات التي تكتب بها زهيرة المالكي، سواء عندما نتحدث عن القصة وإلا نتحدث عن الشعر، في اختيار ربما لكتابة القصة القصيرة جدا أو لكتابة القصيد الومضة، وحتى كانت عندك يعني مشاركات في يعني ملتقيات وتظاهرات أدبية التي تهتم بالأدب الوجيز، هذا الاختيار في تجربتك سيدة زهيرة؟
2: في البداية كانت الكتابة هي على تقليدية نوعا ما، كتبت الشعر العمودي إلى حد أنه البعض يعني استنكر ذلك، ولكن أنا يعني بما أني أنتسب إلى الجيل السبعينات والثمانينات يعني كتبت الشعر العمودي تأثرا بأساتذتي وبالمتنبي وغيرهم من الشعراء الكبار، ولكن في نفس الوقت حاولت أن أنفتح على العصر، وعلى لأن الكتابة وخاصة في الأدب الوجيز يفرضه العصر. يعني اليوم أشاهد أن يعني ألاحظ أن النص الطويل لا يمكن أن يتابع قارئه متابعة يعني كلية إلا إذا كان يشده شدا يعني. لذلك حاولت وجربت في الأدب الوجيز في كتابة القصة القصيرة والقصة القصيرة
1: جدا.
2: بالنسبة إلى القصة القصيرة جدا، هي التقاط لحظة، التقاط مشهد والتعبير عنه بطريقة موجزة، فيها التكثيف، فيها وخاصة الخاتمة المدهشة والتي تجعل القارئ يعني يفكر في حل، يفكر في مشكل، يفكر في يعني تطرح قضية القصة القصيرة جدا.
1: وهو كتابة القصة القصيرة جدا كجنس أدبي أو كاختيار اليوم توجه له الكثير من الكتاب، وأيضا إذا كان نحكيه شعر نحكيه على القصيدة الومضة، ونحكيه زي كما قلت في البداية هناك الكثير زي من يكتبون شعر الهايكو. تقنية كتابة القصة القصيرة جدا أو القصيدة الومضة فيها الكثير من الخصوصية أيضا، لأنه التكثيف ولكن بأقل ما يمكن من كلمات من أسطر، يعني إيجاز الفكرة وإيجاز الحكاية وإيجاز القصيد أو المبدأ أو القضية في سطر أو أحيانا في يعني أقل ما يمكن من الكلمات، ربما تقنية يعني تستدعي الكثير من الدراية والمعرفة لكتابتها. في خوضك لهذه التجربة، نعم سيدة زهيرة، كيف كان تعاملك مع الزوز كتابات هذوما، سواء في مجال القصة وإلا في مجال الشعر، وربما في علاقة فيما بعد بهذا القارئ اليوم؟
2: نعم، كتابة القصة القصيرة جدا هي من أصعب الكتابات، يعني لابد فيها كما ذكرتي من تكثيف، ولا بد من اعتبار القارئ الذي سيقرأ، يعني لا نصل إلى الغموض ولا نسقط في الاستسهال الساذج، يعني لابد أن تكون ولا يمكن أن تكون مجرد إخبار عن شيء. هي رمزية. وتساءلت في ملتقيات عديدة، خاصة في ملتقى منزل ميم مع هاجر جدان، القصة القصيرة جدا. يعني تحدثنا هل لمن توجه القصة القصيرة جدا، هل هي لقارئ عادي أم هي للنخبة؟ ونفس التساؤل نطرحه الآن، يعني لأن الكاتب ممكن يكون قصته فيها العديد من الرموز أو التناص وغيره، والقارئ العادي القارئ البسيط لا يمكن أن يحل شفرة هذه القصة، لابد من مستوى معين من الثقافة أو حتى يتعامل معها. أما القصة القصيرة فلها أيضا تقنياتها، القصة القصيرة يعني تعتمد على وحدة الموضوع، التقليل من الأشخاص، النهاية المدهشة أيضا، يعني إبعاد أو نفي كل ما لا يخدم القصة، يعني من وصف أو سرد أو غيره، يعني تركز على الخبر.
1: نعم، في تجاربك سواء يعني في كتابة القصة وإلا في كتابة القصيد، وأنت قلت ربما السؤال المطروح ولمن هي موجهة هذه الكتابات، كيف كانت تفاعلات القارئ مع ديوانك الأول وإلا مع مجموعتك القصصية الأولى كان هنا؟
2: والله كان تفاعل مقبول يعني. أنا يعني فاجأني زميلي فوزي، يمكن أذكر الأسماء.
1: أي طبعا
2: يعني. أي. زميلي فوزي القصيبي أهديت له نسخة يعني، فقدم الكتاب بإشراف شاعر عبد العزيز الحاجي، وكان ذلك أول تقديم لكتابي ولخديك أزرع وردا بحضور الشاعر نور الدين صمود الذي مهر الكتاب بشهادة أعتز بها وقد كتبت على ظهر الغلاف. بالنسبة إلى الديوان الأول، التقديم الثاني كان بدار الاتحاد مع أستاذ براوي بعرون والناقدة مفيدة جلاسي بحضور الروائية حبيبة المحرزي صديقتي التي أحييها،
1: تحيتنا لها طبعا.
2: ثم بعد ذلك قدمه سيد شكري أو شاعر شكري السلطاني بإذاعة ثقافية دون أن أعلم، قدمه بإيجاز أحييه أيضا. وقدمه الأستاذ محمد البلاجي في دار ثقافة نور الدين صمود. وقد كان بصورة عامة وقد قدمت وقامت بدراسة الشاعرة اسمها الماجري كذلك
1: لمجموعة كان هنا،
2: هذا بالنسبة لمجموعة كان هنا. الأستاذ نعيم الحمامي أيضا بالنسبة لهذا الديوان، والانطباعات جيدة يعني. أنا راضية بها، هو المولود الأول ومهما كانت عيوبه فهو ابني
1: أكيد
2: الأول.
1: أكيد
2: بالنسبة لكان هنا قدمته الكاتبة صديقة نور عبيد بالمكتبة العمومية بأرمونك.
1: نعم، تحياتنا لصديقتنا الكاتبة نور عبيد وأيضا اسمها هنا الماجري. كان هنا ربما احنا من بعد
2: محمد عيسى المؤدب أيضا مع مفيدة جلاسي وحبيبة المحرزي بالإذاعة الثقافية حضرنا وقتها
1: في حصة حدائق السرد. نعم، حدائق السرد للكاتب طبعا محمد عيسى المؤدب، تحياتنا لي أيضا. ربما نمشي شوية لمجموعة القصصية كان هنا وبعد نرجع نخص الحديث على إصدارك الأخير. المجموعة الشعرية طبعا عيون القلب، هذه المجموعة القصصية ربما في عنوانها تختزل الكثير، كان هنا ثم ثلاث نقاط، عندها حتى كما قدمت اسمهان وقت معناها قدمت قراءة في المجموعة قالت حتى النقاط هي لغة تقرأ أيضا.
2: نعم.
1: وربما في المكان والزمان كان هنا. حكايات المجموعة أو قضايا المطروحة أو عن ما كتبت زهيرة المالكي، تبحث ربما عن هذا الإنسان في كتاباتك، وين هزيت القارئ في هذه المجموعة القصصية سيدة زهيرة؟
2: نعم. أنا قدمت فقلت هذا الكتاب هو إهداء إلى كل الذين يؤمنون بأن الإنسان كائن متميز وصاحب رسالة في الكون. إلى الإنسان يعني تحدث في المواضيع مختلفة واقعية وبالطبع مطعمة بالخيال. فيها تحدث على الهجرة غير النظامية، تحدث عن الفقر، عن ما حصل في بعد ما سميناه الثورة من خلال الإرهاب. تحدثت أيضا عن قيمة الزمان وقيمة المكان بالنسبة إلى الإنسان. خاصة في أول قصوصة أول قصة كتبتها شارع الحدائق عندما كنت أقيم بأريانا وذهبت لأزور ابنتي، ففي الحافلة كتبت القصة في خيالي يعني. تصورت أنني زرت المكان مرة أخرى ثم بعد يأتيني يعني يقول تفضلي سيدتي لقد وصلنا إلى المحطة. وأنا بعد وقد قمت بزيارة المكان في خيالي. هناك العديد من القضايا. هناك أيضا الخيال أو المخيال في قصة حمار الحكيم. هناك صاحب الوشم، هذه القصة التي تبين أن المظاهر خداعة. فالتلميذ أو الشخص الذي كنت أخافه في في السيارة أو في المحطة ويلبس قرد في ودن وإلى آخره، فهذا الذي أنقذ الطفلة من الـ من السائق إلى آخره. يعني هناك الكثير من هناك النفاق الديني أيضا وفي القصص القصيرة جدا، فيما بعد يكون أقرأ لك بعض
1: نماذج. نجم تقرأ لنا نموذج من قصة قصيرة جدا حتى السادة المستمعين يعني ياخذوا فكرة على أسلوبك في الكتابة، ومن بعد نمشي للحديث على ديوانك الأخير.
2: القصة الأولى لابد أن نعتبر أو نضع في اعتبارنا الزمان بالطبع كتبت فيه بعنوان انتحاب. فرحا غمس سبابته في الحبر، بصم حل بالوطن لئام تبرأت منه الأصابع. هذه القصة
1: هذه قصة من مجموعة كان هنا. نعم، بإمضاء الكاتبة زهيرة المالكي. كان هنا موجهة لمن سيدة زهيرة؟
2: للفئة يعني الشباب والكهول.
1: في اختيار العنوان نقصد.
2: كان هنا بالنسبة لاختيار العنوان. العنوان هو لزوجي رحمه الله الذي كان هنا.
1: ربي يرحمه. هذه بالنسبة لكتابة القصة.
2: قصة بعنوان نداء. وثقة بالفوز صعدت خشبة المسرح، قرأت قصتها القصيرة جدا حول بر الوالدين. صفق لها الحاضرون. هناك في بيت قصي يعلو أنين امرأة مسنة. أين أنت يا ابنتي؟ فقد اشتقت إليك.
1: هذا من مجموعة كان هنا بإمضاء الكاتبة زهيرة المالكي في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. نقول زهيرة المالكي ونقول زينة عبد الرحمن زادة، لأنه الأسماء الزوز في الساحة الثقافية، فما اللي يعرفك باسم زهيرة المالكي واللي يعرفك باسم زينة عبد الرحمن أكا ولا سيدة زهيرة.
2: هذا الاسم في الواقع هو كان أبي يناديني زينة وهو اسمه عبد الرحمن. عندما فتحت حساب في الفيسبوك يعني في 2017
1: اخترتي زينة عبد الرحمن. كتحية للوالد زينة عبد الرحمن زهيرة المالكي. باش نمشيو الآن لزهيرة المالكي ربما بأكثر تفاصيل مع زهيرة المالكي الشاعرة. عيون القلب، سهرانة ولا مش سهرانة سيدة زهيرة؟
2: حفيدي والله أنا يمكن في اللاشعور كتبت هذا، ولكن عندما أنا يعني ترددت كثيرا واخترت الكثير من العناوين، لكن عندما قرأت بعد أن طبعت الكتاب يعني طبعة ورقية احترت يعني وقلت سأخذ يعني الفكرة العامة، فوجدت أن في أغلب يمكن 80% من القصائد فيها القلب وعيون القلب وغيره. فكان العنوان عيون القلب هو عبارة عن مرايا للحلم
1: والحنين
2: القادم وللحنين الفائت. ولي حفيدي عندما يأتي بجانبي يغني لي عيون القلب بصوت نجدة صغيرة.
1: بصوت نجدة صغيرة.
2: صغيرة.
1: خلينا نمشيو لعيون القلب، مرايا الحلم والحنين، وكما قلت انت الحلم القادم والحنين الغائب. كتابة المجموعة القصصية بعد تجربة المجموعة الأولى، ما الذي تغير ربما في تجربتك؟ أكيد نضجت التجربة أكثر وحضورك في الساحة الثقافية والأدبية بصفة خاصة كان أكبر، حضورك في الملتقيات في التظاهرات، مشاركتك أيضا القصصية والشعرية في كتب جماعية. يعني تطور هذه التجربة كيف كان له تأثير على الديوان الأخير؟ ألو، نعرف كنت تسمع فينا الشاعرة زهيرة المالكي. ألو سيدة زهيرة، به زهير نسمع أغنية قصيرة في انتظار أنه نعود نتصلوا بضيفتنا الشاعرة زهيرة المالكي لنواصل الحديث على إصدارها الأخير عيون القلب مرايا الحلم والحنين.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: و
3: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعتكم الثقافية، شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: موجاتنا تحياتنا لكم الكل. ما زلنا مواصلين حوارنا مع ضيفتنا الكاتبة زهيرة المالكي. أهلا وسهلا بك سيدة زهيرة مرة أخرى.
1: أهلا بك مرة
0: مرحبا
1: أخرى.
0: مرحبا نواصلوا حديثنا.
1: العفو.
0: ما زلنا مكملين معك اللقاء. منذ قليل كنا نحكيه على تجربتك الأدبية، على كتاباتك، على اختيار مجال ربما الأدب الوجيز في الكتابة في القصة وفي الشعر. حكينا على ولي خديك أزرع وردا، على المجموعة القصصية كان هنا، حكينا على خصوصية التجربة والاختيار، والآن نتحدث عن الإصدار الجديد عيون القلب مرايا الحلم والحنين. كنا قبل الفاصل توقفنا في نقطة كيف ربما تطورت تجربة الكتابة مع زهيرة المالكي من الديوان الأول وصولا إلى هذا الديوان الأخير عيون القلب مرايا الحلم والحنين.
1: نعم، قلت تصور أن التجربة قد يعني تحسنت و بفضل المطالعات والاطلاع على ما كتب الآخرون في مختلف الأصناف. وعدت كالعادة أنا مغرمة بالشعر العمودي. كتبت قسمت الديوان أو الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو القصيدة التفعيلة أو القصيدة الموزونة، بعد ذلك قصيدة النثر، ثم شذرات عبارة عن ومضات ويعني أدب وجيز.
0: في جملة ربما في جملة كل القصائد، وعند التفكير في إصدار هذا الديوان الثاني في رصيدك، كل القصائد هي قصائد قصيرة، يعني قصيدة الومضة اللي اخترتهم، أم أنه يعني أنت كنت تحكين على اختلاف الكتابات، كيف اخترتي القصائد التي ضمنتها لهذا الديوان حتى القارئ والناقد والكاتب أيضا يواكب معك تطور هذه التجربة وربما الأفكار الجديدة التي تكتب عنها زهيرة المالكي؟
1: طيب، بالنسبة إلى الأدب الوجيز اخترت الومضات واخترت الشذرات، ثم حتى في الكتابة العمودية لم تكن القصيدة مطولة، يعني تكون أقصى ما يمكن 14 بيتا أو أقل بكثير، هناك من نجد فيها 4 أبيات فقط. يعني حسب يعني الواقع الذي يفرضه علينا يعني المواضيع. بالنسبة إلى المواضيع هناك مواضيع مختلفة، هناك مواضيع ساعة يعني الحرب والسلم وما حصل لفلسطين وغزة بالتحديد، الأطفال، ثم هناك يعني قصائد رومانسية يعني عاطفية. وهناك مواضيع مختلفة بصراحة.
0: قبل ما نواصل الحديث على هذه القصائد في اختيارات مختلفة في مواضيع مختلفة، نجم نسمع قصيد من القصائد التي تضمنها هذا الديوان بإمضاء الشاعرة زهيرة المالكي.
1: طيب، تقترحين قصيدة وطنية أو رومانسية عمودية أم
0: الاختيار لك حتى السادة المستمعين يتعرفوا على تجربتك الشعرية، ماذا يمكن أن تقترح عليهم أو تقدم لهم في ربما إطلالة أولى على المستمع وعلى القارئ شعرا؟ الآن بكري سمعنا قصة، الآن نحكي شعرا.
1: سأقرأ قصيدة عمودية بها بعنوان والحضن مشتاق إلى الريحان. قلبي وقلبك وردتان وشمعة، أبعد رياح الحزن عن بستاني. من نبع عينيك البهي قصائدي، ومن الوفاء كنايتي وبياني. أفراح روحي أنت سر بريقها، ذكراك تحيي بسمتي وجناني. مرآة قلبي في الظلام منيرة، كل الشموس تقيم في وجداني. ما زلت أرعى عشنا وأصونه في زحمة الأيام والأكوان، طيرا يرفرف حول طيفك منشدا، يا ساكن النبض أيا شرياني. وجناحه المكسور أنت طبيبه، كم بات من ألم الرحيل يعاني. هذا اسمك المنقوش واشم سعادة، متعطر بالفل والريحان. مد الحروف الطيبات أشمها، فالحضن مشتاق إلى الريحان. مد اليدين فذ السماء قريبة، والقلب مشتاق إلى الأوطان.
0: جميل. جميل. الشاعرة زهيرة المالكي من ديوان عيون.

0: القلب، الديوان الجديد لضيفتنا. كتابة القصيد في هذا الديوان سيدة زهيرة، بين كما قلت أنت القصائد الوطنية أو الرومانسية، أو ربما أحيانا اللي تكون عندها طابع إنساني تعبر عن الآخر، إلى أي مدى الانطلاق يكون يمكن من واقع، من تجربة ذاتية حتى في كتابة الشعر؟ لأنه هذا يعني لا يمكن أن يكون مختلف جدا ربما عن كتابة القصة أو عن كتابة الرواية. إلى أي مدى يأثر فيك المحيط في اختيار كتاباتك الشعرية؟ وإلا ما الذي يمكن أن يستفز زهيرة المالكي للكتابة عنه شعرا الآن؟
1: طيب طبعا الاختلاف بين الإنسان العادي وبين الشاعر، هذا إن كنت شاعرة يعني هو الاختلاف في أن تتأثر أكثر من الإنسان العادي. الشاعر له قلب رهيف جدا، فيكفي أن يرى موقفا يعني يبعد عنه النوم لليال، فالانطلاق يكون من الواقع، ثم يأتي الخيال وتأتي الطرق الفنية التي تجمل ذلك الخيال، فتكون القصيدة. والقصيدة هي عبارة عن ولادة أو عن مخاض. أنا في كتابي كتبت القصيدة كالساعة لا تأتي إلا بغتة، وقلت جهنم هي القصيدة وأنا لا أموت فيها ولا أحيا.
0: جميل، جميلة الصورة الحقيقة. يعني في القصائد اللي اخترتهم لهذا الديوان بمختلف هذه الأغراض ربما أو المواضيع التي كتبت عنها، ويمكن هو دائما يطرح يعني هذا السؤال على الشاعر، يعني ما الرابط بين مختلف القصائد التي اخترتها لهذا الديوان؟ لأنه في أغلب الأحيان يكون الشاعر عنده الكثير من القصائد، وعندما يفكر في إصدار الديوان ولا يقرر أنه يكون فما إصدار يختار البعض من هذه القصائد. يعني قلة اللي يكتبوا قصائد يعني بذمة كما قلوا يعني ديوان، ولكن دائما تكون الكتابات كثيرة ثم يكون الاختيار.
1: نعم، نختار ما يعبر عنا، نختار ما نراه، يعني نحاول أن نختار الأجمل والأكثر تعبير عن الآخر. لأننا عندما نكتب نكتب لنترك أثرا، فإذا لم تترك القصيدة أثرا في القارئ فلا فائدة منها.
0: نعم، قلت نكتب لنترك أثرا، أي أثر كان أو أي وقع كان لهذا الديوان الأخير في يعني بنفس القبول الذي كان للديوان الأول ولخديك أزرع وردا اللي تم تقديمه في العديد من المناسبات، وهناك الكثير من الكتاب والنقاد الذين كتبوا عن هذا الديوان، ونفس الشيء حتى للمجموعة القصصية كان هنا عيون القلب مرايا الحلم والحنين. كيف كانت ربما كان التفاعل مع هذا الديوان؟
1: في الواقع ليس بعد، يعني انت اول من طلبتيني، وانا يعني ساقول لك طرفة ربما لست ادري ان كان مسموح بي، يعني ما زلت اخذت الديوان فذهبت الى منزلي والدي، وكانت هناك كما تعلمين الحرارة كثيرة، فاخرجت الكتاب واخذت يعني قليل من الهواء يعني. فنظر إلي أخي فقال لي أختي أصدرت كتابا ولكن بما أن تبعه فأخذت بالقفين ثم روح به. فبالأمس عندما استضفتني قلت له قد قمت ويعني يعني جعل صورتي بتلك الطريقة في الفيسبوك. قلت له قد قمت بإشهار لي، فأنا استضفت
0: ثقافيا للحديث عن هذا الديوان الجديد. وإن شاء الله أكيد يكون عنده نفس الوقع اللي كان الديوان الأول اللي هو عن دار زينب للنشر والتوزيع. هذا الديوان اخترتي له عنوان في زوز، يعني في كأنه في زوز أجزاء بين العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي، عيون القلب مرايا الحلم والحنين. وأنت في البداية في تقديم هذا الديوان قلتي مرايا الحلم القادم والحنين الفائت. قبل ما نمشي للقادم والفائت، تقسيم ربما العنوان سيدة زهيرة.
1: نعم، عيون القلب، بما أن القلب له عيون تنام ولا تنام كما ذكرتي، فكأنه تفسير، ربما تفسير موجز لعيون القلب. عيون القلب، القلب عندما ننظر إلى القلب هو ما هو مرآة الروح، كما أن العين أيضا مرآة النفس الشارع. فهل القلب فيه عيون، وعيونه عبارة عن مرايا، وهذه المرايا يعني كلنا تسكننا الأحلام، وكلنا نحن إلى الأوقات الجميلة التي انقضت يعني.
0: يعني في هذا التوصيف، الحلم القادم والحنين الفائت، كيفاش يعيش ربما الإنسان؟ وإلا كيفاش فكرت الشاعرة زهيرة المالكي أن تعبر عن هزوز أفكار ولا زوز أحاسيس ولا زوز انطباعات بين هذا الحلم القادم وهذا الحنين الفائت؟ ربما نجم نعكسه مثلا، نقول الحلم الفائت والحنين القادم، يعني هذا التوصيف منك سيدة زهيرة.
1: نعم، هو في الواقع يعني العدوان كان ممكن أن يكون مرايا الحنين والحلم، لكن على مستوى الواقع يكون مرايا الحلم والحنين أجمل. لأن مرايا الحنين بدأت بالقصائد التي فيها حنين، حنين إلى الزمن الجميل، حنين إلى الأوقات الجميلة، حنين إلى الذين كانوا معنا، فحنين إلى كل ما هو جميل. والحلم نحلم أن نحلم أن تكون لنا مسافة من الحلم للأشياء التي لم نصفر بها في الواقع، حلم بعالم أفضل من عالمنا، حلم بالعدالة، حلم بالمساواة، حلم بالحرية، حلم بالسلام في العالم، حلم بالسلام لأطفال العالم كلهم. أنا في الإهداء كتبت إلى امرأة، ربما يفسر أيضا العنوان، إلى امرأة تقيم بقطن غيمة، إلى امرأة تقيم بقطن غيمة، تطرز للغائبين قمصانا من ماء، قطرة قطرة.
0: جميل،
1: هذا الإهداء الأول.
0: جميل جدا حقيقة.
1: والإهداء الثاني إلى الحالمين بعالم أجمل من عالمنا. إذن هذا هو الحلم، حلمنا أن يكون عالمنا أجمل.
0: نعم، هذا هو الحلم وهذا هو الحنين في ديوان عيون القلب. نسمع قصيدة آخر، تختارنا يعني نص آخر نسمعه في هذا اللقاء.
1: ربما بالحلم القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: حلم كل العرب وكل كل من فيه ذرة إنسانية، أن يكون أطفال العالم في أمن وسلام، خاصة في فلسطين. لذلك أنا كتبت عنوان آخر ثم غيرتها بعنوان حلم، لأن النصر سيكون قادما بإذن الله في المستقبل يعني. أقول في حوار بين العدو وبين الشهيد، أقول سردا أولا: لما رأى الأبطال جن جنونه، بهت العدو وصاح من أحياها، فلقد زرعنا الموت بين دروبها بهضابها وسهولها ورباها، إنا نرى الأفراح تملأ أفقها، والبحر يسمع شدوها ودعاها. هل الشهيد بنخوة وأجابه، نحن البذور بأرضها وحماها، ذا الصبر يزهر من أديم ركامها، غز الحبيبة عز من سواها، من قال إن الأرض يبخس قدرها، إن التراب لتبرها وهواها، إنا نقيم بقلب قلب حطامها، عنقى تبعث من حريق دماها، فسود وجهه واكتوى بلهيبه، واغتاظ يلعن فجرها وضحاها، وتحممت بالنور عاد نسورها، ذهب السقام فجل من نجاها، وتعطرت بالنصر فاح أريجها، والشمس ما عادت تضيء سواها، فالعز يعرفها وتعشق دربه، غز الأبية عاش من سماها، فالغين غيث نرتوي بهطوله، والزاي زيتون زهى برباها، والتاء أنثى حرة ولادة، ما أروع المعنى وما أبهاها، ما أروع المعنى وما أبهاها. شكرا.
0: يعيشك، شكرا بإمضاء الشاعرة زهيرة المالكي من ديوان عيون القلب مرايا الحلم والحنين عن دار زينب للنشر والتوزيع، هو الديوان الجديد بإمضاء ضيفتنا. في حضورك في الساحة الأدبية في تونس في مختلف اللقاءات و يعني التظاهرات الأدبية والشعرية بصفة خاصة، ربما من هذه التجربة ليك سيدة زهيرة، كيف هو حضور ربما الشعر في الساحة الأدبية اليوم؟ تقييمك يمكن، لأنه هذا كل شاعر عنده رأي في هذا في هذه النقطة. هناك من يتجه في أنه حضور الرواية أكبر، هناك من يتجه في حضور الشاعر في الأمسيات الشعرية يكون فما لقاءات خاصة مميزة. من خلال تجربتك يعني كيف تقيمين هذا التموقع؟
1: طيب قبل التقييم أنا أدين بهذه المجالس في التعريف بما كتب.
0: نعم.
1: خاصة بداية سنة 21 كنت أحضر مع الروائية صديقتي حبيبة.
0: نعم.
1: المحرزي.
0: حبيبة المحرزي. نعم
1: في اللقاءات في تونس العاصمة.
0: نعم.
1: وبعد ذلك أصبحت هناك لقاءات أخرى، سواء كان بدار الثقافة بقليبيا أو في أماكن أخرى. والله في البداية كنت بصراحة يعني كنت منبهرة بهذه اللقاءات. بعد ذلك وكأن هذا الانبهار قل قليلا نظرا لما ألاحظه من أشياء ربما يعني لا تعجب في هذه المنتقلات. أولا الجمهور، خاصة أتحدث عن الشعر، الرواية ربما تكون حالها أحسن. بالنسبة إلى الملتقيات الشعرية أرى يعني نفس الوجوه و نفس ربما القصائد تعاد، وهذا عادي يعني هذا، ولكن المشكل هو أن ليس هناك جمهور للشعر.
0: نعم.
1: يعني نفس الشعراء يتغير فقط المكان.
0: نعم.
1: ولا جمهور للشعر، ويعني عندما يكتب الكاتب أو الشاعر يريد أن يجد صدى كتاباته في الغير يعني.
0: أكيد. أكيد يجد صدى كتاباته عند القارئ، عند الجمهور اللي تابع اللقاءات. نعم. الأدبية والأمسيات الشعرية، وأيضا عند النقاد اللي هما يطوروا. نعم. التجربة من خلال دراستهم. نعم. لمختلف هذه الإصدارات. نختم معك اللقاء بقصيد آخر تختارنا من الديوان الجديد سيدة زهيرة المالكي، الكاتبة زهيرة المالكي من ديوان عيون القلب مرايا الحلم والحنين.
1: نعم، سأختار ربما الشذرات يعني قصيرة.
0: نعم.
1: أقول كل عيد تزورني ضحكاتك، أفتح نافذتي وأشمها ضحكة ضحكة، ثم أخبئ ما فاض منها في قوارير عطر فارغة تكفيني للعيد القادم. حين ألتقي بصديقاتي في الطريق يقسمنا أن الربيع قد مر من هنا أو قد مر بيننا. جارتي تغتاب عطري تقول إنني أمارس السحر، وإن رائحة مدهشة تتسرب من نوافذ بيتي فجر كل يوم وعلى مدار السنة. فهمت الآن لما يرفض أطفال الحي تسلم قطع الحلوى من يدي. هذه هي.
0: نعم.
1: ثم يعني شذرات قصيرة إن سمح الوقت.
0: نعم. نختم بقصيد أخير.
1: نعم. منذ اقترفت خطيئة الشعر وأنا أتطهر بدمع القوافي، حبلى هي غيوم القصائد وسأصنع الفلك لأنجو.
0: من ديوان عيون القلب مرايا الحلم والحنين بإمضاء الكاتبة شاعرة زهيرة المالكي، إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا الإصدار الجديد. شكرا. سيدة زهيرة بالتوفيق. شكرا. ليك في كل تجربتك سواء في كتابة القصة وإلا في كتابة الشعر، في اختيار عالم الأدب الوجيز في الكتابات في جزء كبير منه في تجربتك. إن شاء الله بالتوفيق ليك سيدة زهيرة.
1: شكرا. يعيشك. الشكر الإعلامية المميزة نادية.
0: يعيشك. شكرا ليك. ألف تحية ليك أيضا ضيفتنا الشاعرة زهيرة المالكي، إن شاء الله بالتوفيق ليك في تجربتك. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

رائعة مطرحك بقلبي، سمعناها بصوت عبير نعمة في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم معنا مستمعينا، ما زلنا مكملين معكم اللقاء حتى حدود الساعة منتصف النهار. بعد شوية باش تكون معنا ضيفتنا الكاتبة مفيدة بن علي، باش نحكيو على إصدارها الجديد، وكذلك باش نحكيو على طبعا مختلف الأعمال الأدبية والمشاريع الفنية اللي تشتغل عليهم دار ليالي الجازية للنشر والتوزيع. قبل ذلك باش نواصل مع الاحتفالية هذه السنة مئوية الشاعر الكبير الفلسطيني معين بسيسو، واللي تنظمها وزارة الثقافة الفلسطينية من خلال بيت الشعر الفلسطيني. كانوا نظموا أمسية لإحياء مئوية الراحل الكبير الشاعر معين بسيسو المولود سنة 1926. ضمن هذا كان ضمن مشروع تبنته وزارة الثقافة الفلسطينية لصون الذاكرة الثقافية الفلسطينية، وحتى تبقى يعني رموزها حاضرة في وجدان الأجيال. وكان هذه الاحتفالية افتتحها وزير الثقافة الفلسطيني من خلال فعاليات مختلفة في هذه الأمسية، لربما في إطار هذا التوجه العام لضمان وصون الذاكرة الثقافية الفلسطينية، وأيضا إبقاء رموزها الكبار حاضرين في وجدان الأجيال المتعاقبة، خاصة مع مثل هذه الأسماء المهمة، أسماء المبدعين والقامات الفكرية والنضالية خاصة في فلسطين، واللي كان عندها إشعاع خارج حدود وطنها. والشاعر الراحل معين بسيسو كان مثل علامة فارقة في تاريخ الأدب والثورة، وكان وفاء يعني المؤسسات الرسمية للثقافة للإرث اللي خلاه هذا الشاعر الكبير. هو أيضا كما قال وزير الثقافة الفلسطيني، هو التزام أخلاقي ووطني للدعم والاحتفاظ بذاكرة هذه الأسماء التي قدمت الكثير لفلسطين وللقضية الفلسطينية. فمعين بسيسو لم يكن شاعر فحسب، بل كان كاتبا ومسرحيا وصحفيا وأديبا موسوعيا، أسهم في تطوير المسرح الشعري العربي من خلال مزج الشعر بالدراما، وتوظيف أيضا الفن المسرحي للتعبير عن قضايا الإنسان الفلسطيني والعربي. وعنده الكثير من الملحميات والمسرحيات الشعرية كما ثورة الزنج عام 1969، وشمشون ودليلة عام 1971، مأساة جفارة أيضا. و تحدث أيضا وزير الشؤون وزير الثقافة الفلسطيني عن دور معين بسيسو في نجاحه أيضا في منح الشخصيات التاريخية دلالات معاصرة وحية أيضا تلامس تطلعات الجماهير في الحرية والعدالة. وكان الجمهور عنصر أساسي في صناعة الحدث الدرامي والوطني في تجربته الإبداعية. وتم تقديم العديد من المداخلات في قراءات أدبية عميقة حول فرادة تجربة معين بسيسو، من خلال يعني مجموعة من المداخلات اللي قدموها دكاترة وكتاب متميزين كانوا احتفوا بتجربة هذا الشاعر الكبير. وكانت الإشارة إلى أنه إحياء مئوية معين بسيسو في هذه الفترة هو أيضا يعكس إرادة الحياة المتجذرة في وجدان الشعب الفلسطيني، وأن الكلمة الصادقة والمقاومة بالثقافة لا يمكن أن تهزم مهما اشتدت المحن. معين بسيسو هذا الشاعر الكبير الفلسطيني اللي يعني هو حتى شقيقه هو الكاتب والأديب عابدين بسيسو، أيضا مسيرته كانت فيها الكثير من الإبداعات ومن النضالات أيضا، لأنه
كان يعني في بداية يعني عبوره خلال الاحتلال كان يواصل نضاله، وكان دخل السجن وتم اعتقاله العديد من المرات في غزة والعراق ومصر، وسجن في المعتقلات المصرية، وتعرف في تلك الفترة على الكثير من المناظرين الفلسطينيين والعرب. وبعد الإفراج عنه كان توجه إلى بيروت وعمل في مجلس الأعلام الموحد سنة 1974، وكان نشر وقتها قصائده في مجلة فلسطين الثورة. يعني تأثروا كان بالكثير من الشعراء اللي ساهموا ربما في تطور تجربته الأدبية والإبداعية، وكان حتى في فترات اعتقاله يكتب القصائد اللي فيما بعد تم طباعتها في ديوان شعر مع قصائد أخرى كتبها أيضا شعراء مصريون داخل السجن، كانت بعنوان قصائد مصرية، وكان إهدائها إلى بطل التحرر الوطني وقتها جمال عبد الناصر. كان في تلك الفترة يعني قدم وكتب الكثير من القصائد اللي كان عندها هذا النفس الثوري في تجربة معين بسيسو في أعماله المختلفة فيما بعد، وكان يعني وجوده تنقل في العديد من مدن العالم وعواصمه من خلال خاصة الأسبوع الثقافي الفلسطيني في الكثير من البلدان، صحبة يعني العديد من الأسماء أيضا التي كتبت عن فلسطين كمحمود درويش، سميح القاسم، وإيميل حبيبي، وغيرهم من الأدباء الفلسطينيين. في رصيده مجموعة كبيرة من الأعمال الشعرية، من أعمال شعرية درامية للتلفزة، من أعمال مسرحية، من أعمال نثرية. كان يكتب في الصحافة العربية في جريدة الثورة السورية، ثم فيما بعد في جريدة فلسطين الثورة، في مجلة الديار اللبنانية، مجلة الأسبوع العربي اللبنانية، في الكثير من المجلات العربية كانت له الكثير من الإصدارات. كما ذكرت يعني الكثير أيضا من الأعمال الشعرية، صعيب أنه يمكن نقدم كل هذه الأعمال، ولكن ربما أولها كان عام 1952 مجموعة وديوان المسافر، ثم المعركة اللي هي كانت أول دواوينه الشعرية في القاهرة أيضا عام 1952، فلسطين في القلب عام 60، مارد من السنابل عام 67، الأشجار تموت واقفة سنة 64، كراسة فلسطين 66، قصائد على زجاج النوافذ عام 70، جئت لأدعوك باسمك عام 1971، الآن خذي جسدي كيسا من رمل في فلسطين عام 76. الأعمال الشعرية الكاملة كانت صدرت في بيروت عام 1979، ثم آخر القراصنة من العصافير، وكذلك حينما تمطر الأحجار. في أعماله الشعرية الدرامية للتلفزة كان قدم محاكمة ابن المقفى، وكذلك رسائل إلى العالم. أعماله المسرحية كنت ذكرت منذ قليل مأساة جيفارا، كانت عام 69 في القاهرة، ثورة الزنج، شمشون ودليلة، الصخرة، العصافير تبني أعشاشها بين الأصابع، ثم محاكمة كتاب كليلة ودمنة. مات الجبل هي أولى أعماله النثرية عام 76، نماذج من الرواية الإسرائيلية المعاصرة، كذلك دفاعا عن البطل، دفاتر الفلسطينية، كتاب الأرض، أدب القفز بالمظلات، وطن في القلب، ويوميات غزة، غزة مقاومة دائمة، كان عام 1971. طبعا مكانته الأدبية كانت كبيرة، وأسندت له مناصب مختلفة ومهمات نضالية كثيرة. كان عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، كان عضو في الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، كذلك كانت عنده المشاركات مختلفة في الكثير من التظاهرات الشعرية في مختلف البلدان في العالم. تم ترجمة أعماله ومعظمها إلى اللغة الفرنسية والعديد من اللغات الأخرى. حصل على جائزة لوتس العالمية، وكان نائب رئيس تحرير المجلة التي يصدرها اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا. كان متحصل على أعلى وسام فلسطيني اللي هو درع الثورة، وكان مسؤول الشؤون الثقافية في الأمانة العامة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. توفي سنة 1984 إثر نوبة قلبية في رحلة عاش فيها معين بسيسو قمة العطاء والتوهج
الكثير من القصائد والأعمال الفنية التي قدمها، وكانت هذه يعني لمسة وفاة لهذا الشاعر الكبير في الاحتفال بمئوية الشاعر معين بسيسو اللي تنظمها وزارة الثقافة الفلسطينية.

0: المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم الكل، تسمعون على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn وصفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء. طبعا في موعدنا معكم مازلنا مواصلين مع ضيوفنا مع مختلف الحوارات، و باش نمشيو للحديث على أيضا إصدار جديد بإمضاء ضيفتنا، سنحتفي معها بهذا الإصدار، وكذلك عن جديد دار النشر أيضا في ربما مشاريع أدبية مختلفة في علاقة بمختلف الإصدارات التي تكون عن دار الليالي الجازية للنشر والتوزيع. باش نحكيو على فقل عني اللي هو الإصدار الجديد لضيفتنا الكاتبة والناشرة مفيدة بن علي. صباح النور، أهلا وسهلا بك سيدة مفيدة. ألو، نعش كان تسمع فينا وإلا لا؟ ضيفتنا الكاتبة والناشرة مفيدة بن علي، صباح النور سيدة مفيدة. نعود نتصلوا بها في هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم في هذا الموعد اللي مازال متواصل معكم حتى حدود منتصف النهار كالعادة. نذكركم ديما تسمعونا على موجات لفام في تونس وفي خارج تونس، تسمعونا على الموقع www.radioculturel.tn وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، تلقاو كل زدا المختلف الاستضافات في مختلف المحامل على كل سواء في قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية وإلا بقية المحامل الأخرى. احنا ديما نذكركم بها حتى تنجموا تتابعوا معنا مختلف الفعاليات والاستضافات في مختلف برامجنا على موجاتنا دون قطاع. تحياتنا لكم الكل مستمعينا، باش نسمعوا فاصل في انتظار انه نعاودوا نتصلوا بضيفتنا للحديث على اصدارها الجديد.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tn. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مكملين معكم موعدنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا الكاتبة والناشرة مفيدة بن علي. صباح النور، أهلا وسهلا بك سيدة مفيدة.
2: صباح النور نادية،
1: مرحبا.
2: يعيشك، مرحبا. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، ليك ولكافة العاملين معاك والسادة المستمعين.
1: يعيشك، شكرا ليك سادة مفيدة، مرحبا بك معنا في لقائنا المباشر من المشهد الثقافي. باش نحكي مع الكاتبة مفيدة بن علي والناشرة أيضا مفيدة بن علي، باش نحكي على إصدارات دار ليالي الجازية للنشر والتوزيع، ولكن قبلها باش نحكي على إصدارك الجديد فقل عني. هذه المجموعة الشعرية، مجموعة قصائد كما قلت أنت في تقديمك لها، ضمنتها عصارة مشاعري وخلاصة اختلاجات روحي. ربما ننطلق بالحديث عن الديوان من النقطة هذه سيدة مفيدة، إلى أي مدى فيه ولا إلى أي حد يعني فيه من الذاتية هذا الديوان؟
2: شوف نادية، هي يعني قبل ما نوصل للحديث عن هذا المنجز يعني نحاول أنه ننزل مبدئيا يعني الكتابة عموما يعني في هذه المرحلة، مرحلة الانفجار التكنولوجي والعلمي، في هذه المرحلة تعتبر الكتابة نوع من المجازفة. لكن الجميل في الأمر أنه المبادرة تجيء من داخلنا، نحن نرفع أقلامنا كمن يرفع حجة تفند نظرية هزيمة الإنسان أمام هذا الانفجار التكنولوجي. نحن يعني ننخرط في هذه المنظومة المفروضة على الإنسان يعني، ولا يمكن أنه يعني نخرج عنها. فكل كتابة إن كانت شعرية أو قصصية أو روائية أو أيا كان يعني الصنف، هي متنفس، هي عملية يعني عودة إلى الذات، لمحاكاتها، للوقوف على يعني أعتاب النفس، و يعني العودة إلى إنسانيتنا إن صح التعبير. الكتابة وحدها هي من تساعدنا على تنفيذ هذه العملية. ما زلنا يعني بأقلامنا نؤكد أن الإنسان حي، أن الإنسان هذه التركيبة أو التوليفة العجيبة، ثنائية الجسد والروح. الجسد يتغذى على الأكل والشرب، أما الروح فتقتات على أشياء أخرى، بينها الفن بما يعني بما يشمله من مجالات مختلفة يعني كالرسم، المسرح، السينما، الغناء، الموسيقى، كل شيء. والشعر والكتابة يعني من ضمن الأشياء التي تقتات عليها الروح. أنا كمفيدة بن علي أحاول أنه يعني أفرض وجودي في هذا المجال الإنساني بالكتابة، أحاول من حين إلى آخر، وأعرف أن الكتابة في الشعر تحديدا مجازفة ومغامرة.
1: لماذا في الشعر تحديدا سيدة مفيدة؟ في هذا في علاقة بالقارئ أم في علاقة بالمشهد الأدبي بصفة عام؟
2: هو عموما يعني في المشهد الأدبي، والمشهد الأدبي مرتبط بأمور أخرى ومسالك أخرى، مسالك توزيع الكتاب ومسالك يعني المؤدية إلى القارئ عموما يعني. القارئ للأسف يعني نقول هذا لأنه معاناة شعراء يوصلوا إنتاجهم للقارئ، ولكن الجميل في الأمر أنه نحن ككتاب نحتاج إلى هذه العملية، يعني أنه نكتب، أنه يعني نقف عن حياتنا عموما للتأملات، نوع من التأمل في حياتنا، في مواقف نتعرض لها، في علاقاتنا الإنسانية. أنا في الحقيقة لا أخطط للمواضيع، يعني هي تأتي يعني بشكل عفوي، أنه صار موقف، صار شفت مشهد أثر فيا، نلقى روحي نكتب.
1: كما قلت أنت، يعني نلقى روحي نكتب. وفي البداية قلت أنه يمكن اليوم في عالم هذا التطور الكبير للتكنولوجيا وكل ما هو رقمي اللي أصبح مسيطر يعني على حياتنا حتى في المجال الإبداعي اليوم، وأنت قلت الكتابة نوع من المجازفة، ولكن في نفس الوقت قلت أنه من خلال تجربتك ربما الذاتية هو عودة لمحاكاة الذات. المجازفة وين نمشي بها لهنا سيدة مفيدة؟ في أنك تكون صادق مع القارئ ومع ذاتك، ولا تستغل ربما هذا التطور التكنولوجي في يعني في تقديم ربما صورة أخرى للقارئ مغايرة لما هو واقعي وحقيقي، أم أنه في نحكيه عليها في عالم الأدب بصفة عامة اليوم، وأصبح في جانب ما منه يخضع أيضا لهذا التطور التكنولوجي الهائل؟
2: شوف نادية، يعني لا يمكن الهروب من مجاراة هذا العالم التكنولوجي، يعني هذا شيء مفروض علينا، ونحن نوظف أيضا هذه الإمكانيات التي وفرها لنا يعني التطور، نحن نوظف حتى في عملنا، يعني نوظف هذه الوسائل نستفيد منها، ولكن أيضا لها مخلفات على يعني إنسانية الإنسان عموما. نحاول من خلال الكتابة يا نادية أنه نخفف من وطأة هذه المخلفات، ونحاول أنه كما قلت يعني منذ قليل أنه نفرض وجودنا كإنسان من خلال الكتابة، ومن خلال العودة إلى الذات، ومن خلال تسجيل أو تأريخ مشاعرنا، تأريخ تجاربنا الإنسانية، لأن الكتابة في نهاية المطاف هي تجربة إنسانية.
1: وانت قلت وانت قلت يعني عودة لمحاكاة الذات وعودة لإنسانيتنا، وربما من نقطة هذه ندخل لعوالم فقل عني هذا الإصدار الجديد، هذه المجموعة القصائد التي تضمنها هذا الديوان عن دار ليالي الجازية للنشر والتوزيع. يعني كيف ربما عادت مفيدة بن علي إلى ذاتها، إلى إنسانيتنا جميعا، وكتبت عنها في هذا الديوان؟
2: هي الحقيقة يعني كونه الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه لا يغادر إنسانيته، وأنه يكون صادق مع نفسه، يكتب دون حسابات، دون اعتبار أنه في أزمة توزيع، خاصة كتب يعني إصدارات شعرية، يعني هذا واقع نتعامل معه. ولكن يعني الجميل في الأمر أنه أنا سعيدة بهذه التجربة، بقطع النظر عن ما قال هذا الإنجاز، وبقطع النظر عن تسويقه أو توزيعه، لأني أنا مقتنعة في ذاتي أنه قدمت شيء صادق، قدمت إحساس صادق، قدمت فكرة صادقة بشكل أنا أشوفه شكل يلامس القلب، وهذا وحده يكفيني.
1: نرجع ربما لنقطة البداية وتقديمك لهذا الكتاب، واللي انطلقت منه أنا في بداية الحوار، قلت بأنه هي مجموعة قصائد نثرية ضمنتها عصارة مشاعري وخلاصة اختلاجات روحي. وين هزيتنا كقراء، كمستمعين ربما الآن من خلال حديثنا على هذا الديوان في مختلف القصائد اللي انت اخترت له عنوان فقل عني، وتوم بعد نرجع يعني بعد شوية نرجع لهذا العنوان لأنه يحيلنا إلى الكثير من المعاني، ولكن عصارة هذه المشاعر واختلاجات الروح في شخصية وفي ذات مفيدة بن علي، كيف عبرت عنها كتابة في هذه المجموعة من خلال ربما المواضيع، من خلال القضايا التي طرحتها وانت تحدثت عنها، العودة لمحاكاة الذات والعودة لإنسانيتنا؟
2: أنا أعتبر أنه كل نص شعري أو قصيدة كتبتها هي خلاصة تجربة، يعني كل تقريبا كل سطر هو خفقة من خفقات مفيدة بن علي.
1: نعم.
2: كتبتها على صفحاتي، وأود يعني بكل ود أنه تصل للقارئ، وأنه تكون يعني في مستوى انتظارات أيضا، ولأنه يعني أحاول أنه أيضا تكون الكتابة في مستوى انتظارات القارئ، لأنه ليست تجربة شخصية، لا أكتفي بأن تكون تجربة شخصية فقط، أنا أطمح إلى أن تكون تجربة

0: في الحقيقة كما قلت أشرت في البداية نتيجة أنه أنا لا أخطط أنه مثلا أعمل إلى
1: كذا
0: تقسيم إلى تقسيم مثلا كتابي إلى قصائد تخص كذا قصائد أنا أكتب بشكل عفوي.
1: نعم.
0: يعني في الحقيقة جات قصيدة مثلا أو اثنين عن غزة، جات قصيدة مهداة للوالد رحمه الله، جات قصيدة لأمي، جات قصيدة لابني، جات قصيدة لأصدقاء ولكل من خفق له قلبي، يعني دون تخطيط.
1: نعم.
0: أو اختيار يعني.
1: نعم. وربما هذا المميز هو هذه العفوية في الكتابة. كما قلت هناك من الشعراء من يكون لهم تبويب أو تقسيم يعني لهذه القصائد
0: فعلا.
1: نعم. وربما العفوية هي تكون، ما نقولش تكون أصدق، ولكن هناك من القراء اللي يستسيغوا يعني إنه الديوان يكون فيه مجموعة من القصائد، وكل قارئ كيف يقرأها أو كيف يتمثل هذه القصائد. اخترت له عنوان فقل عني، هذا الديوان سيتحدث أو سيقول عن مفيدة بن علي الشاعرة أم عن القارئ بصفة عامة، عن الإنسان؟
0: يعني هو ما هي فقل عني هي جملة استئنافية. توحي بأنه قيل الكثير وتطلب مفيدة بن علي من أحدهم أن يأخذ عنها المشعل، يقول هو عنها.
1: جميل.
0: وكأنها تحمله القول عنها. أو تحمله تجربة القول عنها. لأنها تعبت من القول. يعني هذا هو المعنى.
1: الآخر الذي سيقول عن مفيدة بن علي أو سيقول عن الآخر هو أيضا، عندك ثقة فيما سيقوله أن يقول، يعني في مش نقعد نعاوده في نفس الكلمات، أن يقول ما أردت قوله،
0: ليقول ما يشاء، ولكن لمفيدة بن علي رأي وللقارئ رأي ويعني للأجيال القادمة رأي. الأهم أنه نقدم شيئا مهما و يعني شيئا ذا قيمة وذا أهمية وشيئا يحمل لا أقول قضايا إنسانية فقط، ولكن يكفي أنه حتى ينقل صدق الإحساس وصدق التجربة وصدق الفكرة.
1: نعم. جميل هو أنه يكون يعني الشاعر قادر على أنه ينقل صدق الأحساس وصدق التجربة وصدق الفكرة، لأنه هي في النهاية ما يبحث عنه هذا الآخر الذي ستقول له مفيدة بن علي، ما يريد أن يقرأه أو أن يسمعه، أن تكون كلمات تعبر عن ذاته، عن تطلعاته، عن أحاسيسه، عن حياته، عن اهتماماته. ربما هذا ينجم يكون يعني في مختلف الأجناس الأدبية، ولكن احنا اليوم نحكيه شعرا. ما نعرفش قبل ما نمشي ونحكيه على دار ليالي الجازية اللي عليها هي يعني يصدر هذا الديوان، ونحكيه على بقية الأعمال أيضا، وأنت تديرين دار ليالي الجازية للنشر والتوزيع. نسمع قصيد من القصائد أم نعرفش ماذا تفضلين؟ ألو نعرفش كان مازلت تسمع فينا الشاعرة والناشرة مفيدة بن علي في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نعتذر طبعا على الإشكال المتواصل في المكالمات الهاتفية. سيدة مفيدة تسمع فينا؟ سيدة مفيدة، نذكر ضيفتنا الكاتبة والشاعرة مفيدة بن علي، نتحدث عن إصدارها الجديد فقل عني، ونتحدث كذلك عن إصدارات دار ليالي الجازية للنشر والتوزيع. هناك الكثير من الكتابات والأعمال التي تصدر عن دار الجازية، حابين نأخذ فكرة عليهم حتى

0: يعني سيد المستمعين والقراء يكونوا على بينة تدى من مختلف هذه الإصدارات في تونس، خاصة مع قريبا يكون عودة الحركية الأدبية والثقافية بصفة عامة في تونس. نرجع لك سيدة مفيدة، تسمع فينا؟
1: أي نسمع فيه.
0: في علاقة بهذا الديوان الجديد، إذا كان ممكن نسمع قصيد من عندك من بين القصائد التي ضمنتها في هذا الديوان، ولا نمشي ونحكيه على دار ليالي الجازية؟
1: أي نسمع نعم نسمع حاجة.
0: نعم.
1: أقول أنا ما كنت يوما كالنساء، أنا شيء من الحبر مندلق، أنا أفق منطلق، بصمة لأبي وأمي، وزني 60، طولي 1.60، لكني من الداخل جوفاء. أنا ما كنت يوما أنا شيء من الطين البدائي، أنا غربة تسكنني فأحترق حتى الترمد والانطفاء. أنا أم لعدة أبناء، لكني بعمق العمق أشعر أني ما زلت عذراء، وأشعر أني طفلة لكي تنام ما زالت تحتاج هدهدة بالشعر بالحب بالحبر، وما زالت لكي تنام تحتاج إلى قطعة من الضوضاء البيضاء. أنا لست هادئة كما أبدو، ألول بالصمت، أخلو بحزني، فينز ألمي من المسامات، من أذني، من عيني، وحبرا من حلمة السمراء تمتصه الصفحات، فتنمو القصيدة قطرة قطرة وينبثق المعنى. وشكرا.
0: جميل. قصيد بإنذاء الشاعرة مفيدة بن علي من ديوانها الجديد فقل عني، الديوان عن دار ليالي الجازية للنشر والتوزيع. هو مش الإصدار الوحيد للدار اللي تشرف عليها سيدة مفيدة، وإنما هناك أيضا أعمال أدبية أخرى صدرت للقارئ عن دار ليالي الجازية للنشر والتوزيع.
1: فعلا
0: نادية
1: توجد إن شاء الله، يعني أنا وصلتني النسخة الصفر من هذه الإصدارات، وقريبا جدا يعني
0: تكون موجودة ربما مع عودة الموسم الثقافي الجديد. نعم.
1: عنا في الأدب الموجه للطفل عبد المجيد زين العابدين، هي قصة عنوانها واحد كألف. قصة أخرى أيضا الورقة الأخيرة لنفس الكاتب للكاتبة سميرة محرز، وهي تجربتها الأولى. لها قصة عمي جيلاني، وقصة أخرى اسمها مدام كوك. أيضا ريحان الحين، وهي تجربتها الثانية في مجال الكتابة. وهي في الحقيقة هي بنتي، أصدرت سابقا يعني 2024 الوحش سكر، وهذه المرة رواية قلب خلف الفولاذ، وهي رواية موجهة يعني للطفل. أيضا ياسمين الحيم، وهي بنتي أيضا، لها رواية سرمد جنية الماء، وهي في صنف الفانتازيا، وهذا التوجه طبيعي يعني للشباب. أيضا فاطمة حاج الشاد في نفس المجال الأدب الموجه للطفل، كتاب بعنوان حكاياتي مع قطيط، وهي مجموعة قصصية من 100 صفحة. أيضا كتاب للشاعر رشيد حميدة، وهي مجموعة شعرية بعنوان أمنيات بلا ضفاف. يعني تقريبا
0: متنوعة. متنوعة الإصدارات بين الشعر والرواية والأدب الموجه للطفل. في ربما في استراتيجية عملكم في دار ليالي الجازية للنشر والتوزيع، كيف يكون التقييم والاختيار للأعمال التي تصدر عن الدار سيدة مفيدة؟
1: والله يعني ككل دور النشر يعني العمل يعرض على لجنة يعني تقيم العمل، ومن هناك يعني يتم قبول العمل أو رفضه أو الدعوة إلى مزيد العمل عليه.
0: أي.
1: ثم بعد ذلك يعني يتم التصدير دون يعني اعتماد اختيار توجه معين، يعني فقط جودة العمل هي المقياس.
0: نعم. فقل عني ديوانك موجود الآن، يعني اللي يحب يطلع على التجربة وعلى مختلف القصائد موجودة للديوان وإلا ما زال موصلش للمكتبات؟
1: والله إن شاء الله في حدود أسبوع يكون موجود الديوان.
0: نعم. وإحنا بكري حكينا على يعني ربما الإشكالية الكبيرة اللي تعترضكم ربما كدور نشر وإلا أيضا تعترض الكتاب وأنت ككاتبة، هو مشكلة التوزيع ووصول الكتاب للقارئ. كيفاش تشتغلوا يعني على النقطة هذه سيدة مفيدة؟
1: والله النقطة هذه هي تقريب
0: مشكل يعني أي أغلب دور النشر صحيح
1: بين كل دور النشر، ولكن يعني الحمد لله أنه يوجد دعم بشكل ما من وزارة الثقافة، أنه يعني موجود دعم الورق وانه موجود ايضا يعني الشراءات وزارة الثقافة. يعني هي مسلك من مسالك التوزيع للكتاب انه توصل ان وزارة الثقافة تساعد دور النشر، خاصة دور النشر الناشئة، انه توصل يعني هذا الانتاج الورقي بدل انه يضم في رفوف. وكلنا يعني نعرفوا انه في شبه عزوف عام عن الكتاب، وهذا ليس مستغرب في ظل يعني هذا ما نعيشه من كما أسلفت انفجار تكنولوجي، وخاصة حتى الكتاب أصبح موجود في صياغ
0: رقمية
1: غير
0: ورقية.
1: ولكن الكتاب الورقي ظل يعني أنه التجارب مثلا المعارض معارض الكتاب هي قناة من قنوات التوزيع. وكما قلت يعني زاد وزارة الثقافة انه دعم باهي للنشر.
0: وهو قريبا يعني يكون المعرض الوطني للكتاب التونسي اللي هو زاد يعني مجال اخر يفتح امام الكاتب والناشر التونسي والقارئ التونسي ايضا يطلع على تجارب تونسيه. ان شاء الله بالتوفيق ليك في الديوان فقل عني، وكذلك في دار ليالي الجازية للنشر والتوزيع ضيفتنا الكاتبه مفيده بن علي. نشكرك على حضورك معنا اليوم سيده مفيده.
1: يعيشك نادية، فيك الصحة على الاستضافة وبالتوفيق لكم زادة.
0: مرحبا، شكرا لك ضيفتنا الكاتبة والناشرة مفيدة بن علي. وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي. برامجنا متواصلة على موجات إذاعة ثقافية، بعد شوية الموعد المباشر مع زميلنا محمد البلتي. لقائتنا متواصلة على موجات إذاعة ثقافية. أجمل تحية كوثر حجري، سهير زيان ونادية حمراني. شاية طيبة، إلى اللقاء.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: المشكات.
5: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
4: المشكات.
5: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
4: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
6: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من المشكات. تحية لكل من يتابع موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لسهير في الإخراج التقني، كوثر في الإخراج الرقمي، معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون في ساعة من الزمن. موعدنا الأسبوعي من منتصف النهار إلى الساعة 1 وموعد الاثنين مع مفتتح الأسبوع، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. العد التنازلي للعودة المدرسية بدأ، وانطلاقا ربما من يوم الغد تبدأ مع العودة الإدارية وعودة العمل بالحصتين، كذلك تركيز ربما العائلة التونسية بالإضافة إلى خروجها من فصل الصيف المؤرق والمتعب على مستوى العائلة التونسية. تنتظرها كذلك مرحلة العودة المدرسية، وإن شاء الله يكون في عون الناس الكل وتكون العودة موفقة للجميع. برنامج المشكات في متابعة لقضايا التربية والتعليم. اليوم باش نعملوا تقييم لمنظومة التوجيه الجامعي بعد استكمالها بشكل كامل. اليوم شنو نظرة المكلف بالتوجيه الجامعي أو المرشد في التوجيه الجامعي، شنو نظرته وتقييمه لتلك المراحل، وما هي أبرز النقاط التي يجب معالجتها ونقاط الضعف التي يجب تجاوزها في المرحلة المقبلة، وهل يمكن فعليا بداية إصلاح كذلك لمنظومة التوجيه الجامعي ككل. بالإضافة إلى هذا الموضوع في جزءنا الأول، باش نتحدث كذلك في الجزء الثاني على مسألة هامة جدا كذلك في علاقة بتدريس بعض المواد الأساسية في خاصة في شعبة الأداب، نتحدث على مادة الفلسفة. ولكن هناك طرح موضوع دراسة شعبة الفلسفة من زاوية أخرى الآن. هناك من يطرح إمكانية أنها تكون تدريسها في سن مبكرة، يعني حتى في السنوات التعليم الأساسي، وتكون بصيغة مبسطة للتلاميذ، وخاصة مسألة التفكير النقدي بالنسبة للتلميذ. تدريس الفلسفة كيف يجب أن يتغير، وما الذي يمكن أن نغيره في تدريس برامج الفلسفة في التعليم بشكل عام؟ هذا مزوز محاور لقانا اليوم في برنامج المشكات. البداية تكون بالأنغام، نغم أول، ثم نذهب مباشرة إلى الضيف الأول والمحور الأول في لقاء المشكات على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: إيرث سونغ بصوت مايكل جاكسون، أغنية تعود إلى نهاية التسعينات وكانت حقيقة تتوقع العايشين فيه تو هو على مستوى التغيرات المناخية بشكل لافت وارتفاع درجات الحرارة وكذلك ربما الظروف المناخية المتطرفة اللي يعيشها العالم وتعيشها تونس بشكل لافت. مفروض أنه الدول منذ مدة تحضر نفسها لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة حتى تقدم خدمات يعني ملائمة للمواطن متاحة. خلينا نمشي للموضوع الأول في لقائنا هذا الأسبوع في برنامج المشكات، ونعود إلى تقييم عملية التوجيه الجامعي بشكل عام وأبرز النقاط التي يجب مراجعتها مستقبلا في علاقة بمراحل التوجيه الجامعي. معنا عبر الهاتف سي أمين السعداوي، وهو مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، للحديث في هذا الموضوع. سي أمين مرحبا.
1: مرحبا بك محمد، بارك الله فيك على الاستضافة، ومرحبا بكل المستمعين.
0: شكرا لك. إذن نبدأ بالتقييم عام، كيف تقيم مراحل التوجيه الجامعي العام هذايا؟ وشنو أبرز الملاحظات اللي نجموا ناخذوهم بشكل عام؟
1: عموما هي عملية التوجيه الجامعي صارت في ظروف تعتبر نجموا نقولوا عادية، لكن ثم بعض الإشكاليات بطبيعة تبقى ديما ثم أمور للتحسين وللمراجعة ولإعادة الرؤية وإعادة النظر. أهم ما يمكن ملاحظته وما يمكن يعني اللي جلب الانتباه إسنسيرمون في الأثناء هو خاصة ما صار لجماعة التلاميذ وإلى طلبة شعبة الرياضيات.
0: نعم،
1: يعني شعبة الرياضيات إسنسيرمون هي شعبة معناتها تلم التلاميذ المتميزين. أعطيك شوية أرقام كانت محمد، احنا عندنا تقريبا 7850 تلميذ رياضيات في تونس، اللي هما تقريبا ما يتجاوزوش 5% من العدد الجملي للتلاميذ. في دورة الرئيسية نجحنا 6241 منهم، 79 تقريبا فوق 80% بدورة المراقبة. هذوما موزعين على نحو التالي: 75% من الناجحين في شعبة الرياضيات متميزين، فيهم 30% ملاحظة حسن جدا، 24.7% بملاحظة حسن، 20% بملاحظة قريب من الحسن. إشكالية شنو؟ التلاميذ هذوما اللي هما فيهم شكون عنده 18 دو موين في الباك ولم يتمكن من الحصول على الشعبة التي يريدها، فقط لأن طاقة الاستيعاب المخصصة لتلميذ الرياضيات ضعيفة جدا. هنا اطرح هذا الموضوع إشكالية كبيرة، اللي تلميذ بمعدل كبير وخير حتى نورمالمون مش شعب الأخرى، على خاطر المنافسة ما بين بعضهم شرسة جدا. دونك المقاعد الموجهة للرياضيات يتحصلوا عليها فئة معينة، من بعد التلميذ باش يلقى روحه في منافسة مع تلاميذ وإلا طلبة من شعب أخرى يكونوا أحيانا عندهم أكثر طاقة استيعاب لهم هو مخصصة. دونك يولي التلميذ اللي يعني يقرأ في شعبة العلوم التجريبية وإلا في التقنية إلى غير ذلك أحق من بالمقعد من تلميذ الرياضيات. أعطيك مثال، مثلا دخول المعهد الأعلى الإعلامية في شعبة الرياضيات، وشوف الديفيرونس في الإسكار. الإجازة مثلا، إجازة في المعهد الأعلى الإعلامية في الرياضيات ما بين 185 و187، والمرحلة التحضيرية 186.08. في العلوم التجريبية إجازة 169 والمرحلة التحضيرية 170، يعني أقل في العلوم التجريبية أقل سكور، ويأخذ قبل تلميذ الرياضيات، لأن كاين تلميذ الرياضيات تمت معاقبته على تميزه. وهنا مطلوب يعني من سلطة الإشراف مراجعة هذا الأمر وفتح أكثر آفاق وإمكانيات لتلاميذ الرياضيات من أجل أنهم يأخذوا حقوقهم وينجموا يتحصلوا على التوجيه الجامعي الذي يرغبون فيه.
0: وربما هذا يفسر شوية تراجع ربما الأعداد متاع الإقبال على الشعبة هذه، وإلا ربما
1: ولا أخفيك سرا يعني سي محمد، أنا اليوم مش نبدأ نحضر في التوجيه المدرسي في المؤسسات التربوية في الأسبوع هذا. تقريبا نعمل فيك السويفي متاع الدوماند متاع الريورينتاسيون في المؤسسات اللي تابعيني. أغلب التلاميذ اللي يدرسوا في الرياضيات يعملوا في مطالب إعادة التوجيه للاقتصاد ولا العلوم التجريبية. معناها اليوم نعيش في وضع ربما يعني سيرين داليرت.
0: في المقابل ثم يعني ثم دعوات كبيرة إلى دراسة المسألة هذه، مسألة الهروب نوعا ما أو العزوف كذلك على شعبة الرياضيات، ربما هذا ما يفسر أكثر المسألة ويزيد يعطيها أكثر واقعي.
1: في الأخر هي هي هي شعبة الرياضيات مش شعب النب، ما سميهاش نبيلة، مش شعب تطلب عمل كبير، وتلميذ الرياضيات يتعب برشا باش يتميز.
0: إيه سمحني إنه جاب 18 ولا 18 معدل وما يأخذش يعني الشوالول متاعه وشنو
1: صارت معناتها. وثم سنة زادة نعطيك إكزامبل، مثلا في ما بين 2025 و2026 السكورات معناتها جميع النقاط تطورت بشكل كبير في الرياضيات. مثلا في إجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالكلية العلوم بتونس، عام 2025 تلميذ الرياضيات يدخلها ب101 نقطة، عام 2026 يدخلها ب140 نقطة. معناها نتكلموا على معناتها تغير كبير جدا. نفس الشيء مثلا أكثر إكزامبل ديما إجازة في الإلكترونيك والآلية ما بين 2024 و 2026 106 نقاط في 24، 118 نقطة عام 2025 للرياضيات ديما نتكلمها، و 2026 140 نقطة. يبقى السؤال لهنا إنقاذ هؤلاء التلاميذ، يعني فينالمون إذا كان التلميذ يبني أحلام وأفاق وكذا وفي الأخر طاقة الاستيعاب ما تسمحلوش أنه يتحصل على الشوال اللي يحب عليه، هذا سؤال كبير من أجل إنقاذ هالشعبة هذه اللي بين الضفرين. إذا كان باش نواصلوا بالريتم هذايا مع الأسف سترضى محل، وإحنا ما نجموش نتكلموا على بناء بلاد وبناء دولة من غير ما يكون عند شعبة رياضيات قوية، ما يكون من عند دي كادر يكونوا متكونين في الرياضيات. خاطر نتكلموا اليوم على المستقبل وعلى تحليل البيانات والبيك داتا والارتفيسيال والمستقبل، هذا الكل ما ينجمش يتبنى إذا كان ما يكونش عندك أناسيز كبيرة من الكوادر في الرياضيات.
0: ملاحظة أخيرة في النقطة هذه، والمعلوم أنه شعبة الرياضيات أو مادة الرياضيات هي المادة الأساسية في الشعب المنافسة للشعبة هي بيدها، يعني في التقنية وفي العلوم التجريبية هي مادة أساسية هكا ولا لا؟
1: هي مادة أساسية، مش هي المادة الأكثر أساسية، ترى مواد أخرين معناتها في كل شعبة ثم مادة مميزة. وربما من الحلول اللي نجم نطرحها سي محمد أنه كان نرجع لك الحكاية متاع قبل هذيك، كانت قبل ما التكنيك وما التعوص، يعني يتم دمج الشعب العلمية في شعبة واحدة، وعامة البكالوريا كل تلميذ يعمل اختيار، يتم تخصيص العدد اللي في الفورميل جلوبال متاعه، عدد المادة المميزة للشعب اللي يحب يقرأ هو اللي يعمل الفارق. ما نجموش خاطر الفورميل جلوبال بالنسبة للمات وبالنسبة للسيونس وبالنسبة للإيكونومي مش نفس الفورميل جلوبال. دونك فينالمون يعني تلميذ المات شلقى روحه ضحية حتى الفورميل جلوبال بيدها، الصيغة الإجمالية هذيك ما تتحسبش كيف للشعب الكل. للسيونس مثلا عنده 3 ماتير مميزين ينجموا يقولوا في الفورميل جلوبال، في المات عنده 2 ماتير أكهو. ومن بعد باش نمشوا الناس الكل نشدوا الصف على شعبة بنفس الحظوظ، ماناش بنفس الحظوظ في الحالة هذه.
0: نعم. بالإضافة إلى هذا شنو أبرز الملاحظات الأخرى؟
1: أبرز الملاحظات الأخرى ثم مشاكل تقنية صارت شوية، مش حاجة كبيرة لما حالة خاصة على مستوى حصول تلاميذ على كلمة العبور، وفما شوية أخطاء حتى من تلاميذ بيدهم على خاطر يعطي نمر تليفون معين في الأول في المؤسسة، وبعد نمر تليفون هذاك واللي معاش متيليتير يلقى روحه ما يتحصلش على كلمة العبور متاعه. ولكن هذا تجاوزناه، وجزيل الشكر لكل الزملاء المستشارين اللي جندوا بالحق معناتها تسيلة شهر جويليا، والمسألة ما كانتش سهلة فيها ديبلاسمون وكذا، وهذا عملهم وبارك الله فيهم على واجبهم مش على خاطر زملائي، لكن تقريبا كل المؤسسات التربوية الكل تمت تغطيتها، والزملاء المستشارين عملوا حتى على مستوى الجهات، يعني على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا والمركزية النقابية عاونتنا في الموضوع هذا برشا، وكذلك على مستوى مدينة العلوم تم تسجيل الأيام الإعلامية بمدينة العلوم، يعني وتجند الزملاء المستشارين، وشكر كبير زاد لوزارة التعليم العالي اللي سهلت برشا أمور الحقيقة. معناتها بقى حاجة أخرى يمكن في الشعب اللي عليها إقبال كبير بين الضفرين محمد، اللي هو إسانسيالمون الإيكونومي والليتر. التلاميذ في الاقتصاد والأداب اللي تحصلوا على بكالوريا بملاحظة متوسط تقريبا في الأداب 93%، في الاقتصاد 83%، يعني السواد الأعظم تاع التلاميذ اللي هما كان نرجعوا في اللول هما الناس بنسميهم كتلام ذا أنتر جيومي لنو أوريونتابل. معناتها الإشكالية في الإيكونومي خاصة أنه تلميذ كيف ما يلقى ما يقرأ يعتبر شعبة الاقتصاد هي
0: ملجأ.
1: الملجأ بالضبط. يقرأ يحاول يأخذ البكالوريا يأخذ البكالوريا، أما يأخذ ديما البكالوريا بمعدل ضعيف، دونك مشكلة تولي في الأوريونتاسيون يونيفرسيتي، وما يلقاش تقريبا ما يلقاش ما يقرأ تقريبا معناها، وتصير له مشكلة متاع اختيار، ويولي في إكراهات أنه باش يمشي يقرأ في بلاصة بعيدة على مقر سكنه إلى غير ذلك. دونك لهنا مشكلة. ثم زاد التمثلات العامة والانسياق وراء التمثلات العامة والأفكار الخاطئة التي تسوق للكثير من المتطفلين على التوجيه. واجهنا اليوم مشاكل كبيرة بالتطفل على التوجيه الجامعي، وبرشا ناس أعطت معلومات غالطة وتم معنتها تغليد أو تضليل أو كالكسر كثير من التلاميذ. الناس اللي تستعمل في منصات التواصل الاجتماعي يعني الغالب مع الأسف ولا كل شيء متاح
0: صحيح.
1: دونك مسألة للمراجعة، زادة يلزم تقص وزارة التعليم العالي وزارة التربية بحزم الموضوع هذا من أجل الحد من هذا التطفل اللي يضر بمنظومة التوجيه الجامعي ككل.
0: نعم. بشكل عام الآن وباش نختمه في المداخلة هذه، أنت ترافق كذلك منظومة التوجيه من بدايتها من يعني توجيه المدرسي وصولا إلى التوجيه الجامعي. الآن في النقطة المتعلقة بإصلاح منظومة التوجيه ككل، معنى أنه التلميذ ينجم يكون عنده وضوح رؤية منذ البداية، وتقريبا الخط متاعه يكون واضح منذ البداية. كيفاش في تقديرك نجمو نخدمو المنظومة هذه بشكل أنه نوصلوا إلى التوجيه الجامعي وأنه التلميذ يكون تقريبا حاسم الاختيار متاعه؟
1: أولا هناك إشكالية نعاني منها في مرافقتنا للتلاميذ، ما يسمى بالأهرامات، إكراهات الأهرامات والأقسام وعدد المقاعد إلى غير ذلك. هذا يخليك ما تعملش الفلسفة المبني عليها التوجيه في تونس اللي هي التربية على الاختيار، يعني لا يتم بطريقة يعني سلسة وسهلة. التلميذ عنده الحق أكيد جدا في تغيير المسار متاعه في أي لحظة من الكورسيوس سكولير متاعه في المؤسسة التربوية، لكن أحيانا نجد أنفسنا مضطرين أنا ما نجموش نبدل تلميذ من الشعبة هذه للشعبة هذه على خاطر غير موجودة في المؤسسة، هو ما يحبش يغادر المؤسسة إلى غير ذلك. اليوم ثم مشكلة من نوع آخر، أنه ثم نوعية متاع تلاميذ لا إمكانياتهم العلمية والمعرفية لا تمكنهم من أنهم يواصلوا في ما يسمى بالتعليم الثانوي العادي. اليوم إذا كان ثم حاجة نجم تساهم في حل إشكالية التوجيه هو تفعيل أعطاء قيمة أكثر سمحني لما مؤسسات التكوين المهني اللي هي تعمل في عمل كبير وجبار ومواكبة لسوق الشغل بشكل كبير جدا. وأنا مرة حضرت المداخلة معاك يظهر لي وتكلموا مليح على التكوين المهني. التكوين المهني اليوم يعطي حلول، لكن لابد من العمل على تغيير التمثلات الاجتماعية في المجتمع التونسي الذي ينظر إلى منظومة توجيه التكوين المهني على أنها ملاذ للفاشلين ما بين ضفتين. منظومة التكوين المهني ليست ملاذ للفاشلين، منظومة التكوين المهني في أكبر الدول المتقدمة على مستوى التعليم في العالم في ألمانيا وغير ذلك هي تقريبا لديها الأولوية قبل حتى التعليم الكلاسيكي.
0: نعم. وبطبيعة الحال هي عملية متواصلة، والاشتغال عليها يجب أن يكون منذ بداية السنة وتقريبا وبشكل متواصل دائما. وعملية المراجعة علاش لا تكون دورية، بمعنى أنه إذا كان لقينا حاجات كما مسألة الرياضيات هذه، إذا كان لقينا حاجات ما مشيتش العملي بعد ويلزم نشوف حلول مباشرة، ما بقاوش نعاودوا في نفس المشكل وربما نقضيه على أحلام ناس اللي يحبوا
1: على أحلام الناس، وثانيا نخسروا كوادر، هما كوادر لبناء الدولة التونسية. حبينا ولا كرهنا ديما اليوم مع احترامي بالطبيعة على الناس الكل الأخرين والناس الكل عندها أدوارها إن شاء الله في المجتمع وتبني، لكن تلميذ طالب الرياضيات مهم جدا في إرساء يعني دولة مبنية على العلم.
0: يعطيك الصحة سي أمين السعداوي المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي.
1: أي تفضل سي محمد. تفضل. فقط للتلاميذ الذين يرغبون في دراسة الطب الخارج.
0: أي.
1: نحب نعملهم أمتي مع تاكلان دو اللي هو ثم مؤسسات راهي ما هيش معترف بها، نردوا بالنا نتنم إجراءات الترسيم، التأكد من أن الكلية المستهدفة تحظى باعتماد من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجال الصحة والوكالة التونسية للاعتماد والتقييم في التعليم العالي والبحث العلمي. هذا مهم جدا باش بعد كيف يعمل ليجاليزاسيون تاع الشهادة نتاعه وتعديل ما يصيرلوش مشاكل وما يتمش رفض الشهادة نتاعه بعد ما يكمل قرايته.
0: جيد. المعلومة مهمة جدا في هذا الاتجاه، وناس ماذا بهم يحضروا من بعض ربما المعلومات نجد تكون مغلوطة وما تكونش دقيقة. يعطيك الصحة سي أمين السعداوي المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. الجامعي. شكرا لك. مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات. نذهب إلى النغم موالي ثم نعود مباشرة للحديث كذلك على مادة الفلسفة وكيف يمكن أن تساهم في تكوين الفكر النقدي للتلميذ مع ضيفنا سي زهير الخويلدي بعد قليل.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معاكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، 32 دقيقة بعد منتصف النهار، والحديث الآن على تدريس مادة الفلسفة في منظومة التعليم في تونس. ما الذي يجب أن يتغير كذلك في علاقة بتدريس مادة الفلسفة في الجوانب البيداغوجية، كذلك في مراحل تدريس المادة هذه؟ هل فمشكون يطرح كذلك إمكانية أنها تكون في سن مبكرة كذلك، حتى ربما تستغل كذلك نقطة التساؤل الدائمة لدى الطفل الذي دائما ما يتساءل ويطرح أسئلة، وهذا الفكر النقدي كيف يمكن تنميته لدى الأطفال متاعنا حتى كي يوصلوا إلى مراحل متقدمة تكون عندهم كذلك يعني هذه المسألة، مسألة التفكير النقدي، تكون أكثر تقدم وأكثر توسع بالنسبة لهم. للحديث في الموضوع هذا معنا الدكتور زهير الخويلدي، أستاذ الفلسفة كذلك، للحديث في هذا الموضوع. دكتور، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعين ومستمعات الإذاعة الثقافية.
2: شكرا لك. هناك دراسات تبحث في هذه النقطة دكتور، مسألة تدريس الفلسفة للتلميذ في أي مرحلة وبأي طريقة؟
3: نعم، يعني خاصة المدرسة الفرنسية مع البيداغوجين الكبار ميشيل توزي وربما حتى فريدريك لونوار وجاك ليفين، وأيضا المدرسة الأمريكية لتمان الذي تحدث عن تدريس الفلسفة للطفل في مستوى الجامعة الشعبية منذ الستينيات مع لويس ألتيسير وكل الذين يساهموا، جاك دريدا وكل الذين يساهموا في تدريس الفلسفة للعمال وللطبقات غير مختصة في الفلسفة. هنا الموضوع ليس فقط بيداغوجي وإنما اتخذ حتى طابع حقوقي، الحق الكوني في التفلسف. مع جاك دريدا كتابه الشهير دروا على فيلوزوفي ودلا فيلوزوفي، حق الفلسفة في أن تعلم للجميع وحق الجميع في أن يتفلسف.
2: نعم.
3: وربما بالنسبة إلينا طبعا نحن ننتمي إلى ثقافة عربية إسلامية، في البداية كانت هناك محظورات على تعليم الفلسفة، ولكن الآن والحمد لله زالت حتى في دول الخليج التي كانت تمنع، الآن هناك جامعات وهناك نوادي فلسفية وهناك مجلات فلسفية ورفع الحظر وأخيرا معناه، وهذا هو مكسب ناضلنا من أجله منذ عقود، ولكن تعرف أن الفلسفة إذا لم تتقدم تتأخر، يعني إذا لم تكتسح مجالات جديدة يتقلص مجال حضورها. يعني
2: ويبدو أنه نحن في مرحلة هذا التقلص دكتور،
3: يعني الموجة الجديدة التي ساعدت وإنعدام المنابر الحرة، المنابر يعني تقلص مساحة النقد والحوار، أدى إلى تذكير في يعني تقليص حضور الفلسفة من طرف. هذه الموجة ليست فقط عندنا في المجتمعات العربية الإسلامية وإنما حتى في العالم بسبب صعود تقنين جدد، منافسين جدد للفلاسفة. نبه جولدليز وغاتاري في كتاب ما الفلسفة، نبه إلى مخاطرهم وخاصة يعني الخبراء والمختصين في الميديا، والآن هؤلاء الميسرين والمؤثرين كلهم هؤلاء سحبوا البساط من تحت أقدام الفلاسفة وأساتذة الفلسفة، ويعني نزعة التكنولوجيا الحية يعني قلصت مساحة التأمل ومساحة التفكير ومساحة يعني التنظير يعني أصبح الإنسان المعاصر أنا لا أوافق أنه إنسان أخير، هو إنسان في مرحلة ما زمنية ما عكس البعض الذين ينظرون الإنسان الأخير. أنا أعتبر أن الإنسان الصانع هذا الإنسان التكنولوجي المرئوي مغرم أكثر، يضع لوقته الكثير في المشاهدة، الكثير في الحساب، الكثير من الوقت للعمل، ربما حتى للاستهلاك، هو كان راغب كان مستهلك، وبالتالي ليس له الوقت للتأمل، ليس له الوقت لطلب الحكمة وللاشتغال بالفلسفة. هذه هي الأسباب، الأمر الذي يدعونا إلى العودة إلى المقاومة، المقاومة يعني بالمعنى الفلسفة، المقاومة من أجل الفلسفة، الأشكال الأخرى للمقاومة رغم شرعيتها.
2: نعم. أستاذ، في مسألة تدريس الفلسفة، هناك كما ذكرت أنت هناك مدارس وهناك ربما تصورات في المنظومات التعليمية المختلفة. بعد الحاجب هناك المساحات التي فتحت في مختلف البلدان، حتى في البلدان التي كانت تحجب الفلسفة أصبحت تدرسها، ولكن السؤال الآن متى ندرس الفلسفة؟ لأنه إذا كان قلنا سندرس الفلسفة بالمعنى التقليدي المتعارف عليه بمعنى المفاهيم وغيره، سيكون ذلك ربما الانطباع الأول يقول لك في في في في مراحل متاع التعليم الثانوي وبعد الاختيارات متاع التوجيه وغيره. ولكن هناك من يقترح تدريس الفلسفة ليس بمعانيها المفاهيمية، تدريس الفلسفة في سن مبكرة للتلاميذ الصغار، لأنهم هما أصلا هذا الطفل الصغير هو فيلسوف في حد ذاته، لأنه يطرح كثير من الأسئلة، وطرح هذه الأسئلة في الغالب لا يجد إجابات حولها. ولكن المشكلة ليست في مسألة الإجابة، ولكن أهمية أنه نبقي على هذه الأسئلة لدى الطفل، ونبقي لديه الفكر النقدي الذي يحاول من خلاله دائما أن يجد طريقه إلى المعرفة.
3: نعم، يعني في الفلسفة، في تدريس الفلسفة هناك تياران، تيار المدرسة الفرنسية منذ ديكارت وحتى سبينوزا وحتى كانت نفسه، سن التفلسف هو مرحلة الرشد، تنوير مرحلة الرشد، يعني الطفولة تم إقصاؤها، وذلك يعني أصبحت يعني شكل من أشكال

0: يعني تنزيل الفلسفة إلى حتى الأطفال أو حتى غير الأطفال، مثلا المرضى أو الشيوخ أو العمال، جاءت من المدرسة ربما الأنجلوساكسونية، وخاصة ليبمان في السبعينات من القرن الماضي، ودعمها جون دوي المدرسة البراغماتية، يعني ديمقراطة الفلسفة، يعني تمكين وتم التركيز على مسألة الطفل. وكما قلت أنت، يعني الطفل ليس كائنا سلبيا، ليس يعني هو ذات قادر على الكلام وقادر على، حتى جون بيجي تحدث عن الوعي المبكر وعلى مراحل النمو، يعني وربما الفلسفة والتفلسف ستساعد تسرع مراحل النمو لدى الطفل من أجل اكتساب ذكاءات متعددة. وتم طرح هذا الإشكال، وفي الحقيقة الجميع كتب، ربما كان لنا سبق سنة 2019 في 3 أكتوبر وضعنا مقال أهمية تدريس الفلسفة للأطفال، وهناك نصوص أخرى أعقبناها حتى بترجمة لنص كما قلت لميشيل توزي ومنشور في الشبكة، وبعنوان الفلسفة مع الأطفال مؤشر على الحداثة عند ميشيل توزي، وتعتبرنا أن اعتبار الطفل متدربا وفيلسوفا حقيقيا هو منحه الفضل في كونه كائنا مفكرا، وبالتالي هو مواطن، هو تعامل معه كامل مالك لكامل الحقوق. وهذا الأمر في الحقيقة تم على الأقل تبنيه أو الوعد بتبنيه، ونعمل ذلك، يعني نعمل أن برامجنا في الإصلاح التربوي والمنشود أن يتم تنزيل يعني تدريس الفلسفة ليس كبرامج مثل السنوات الأخرى في الثانوي أو في الجامعة. نحن لدينا أقسام فلسفة، على الأقل في تونس لدينا 4 أو 5 أقسام فلسفة، يعني وإنما على الأقل مقدمات أولية.
1: جيد، هل هنا سأتي للجانب العملي؟ نعم. وتنزيل هذه الفكرة على أرض الواقع. الآن لو افترضنا أنه هذا الأمر ممكن الآن، كيف يجب أن يتم تقديمه؟ لأنه هناك تصورات مختلفة، كذلك هناك من يرى أنه يجب أنه حتى إذا كمش تقري الفلسفة في لدى الطفل لا تقدمها بمعنى بالمعنى هذا يعني الضخم، بمعنى العنوان الكبير الفلسفة ربما المخيف كذلك لبعض الناس، ولكن ربما تطويحها بشكل أو بآخر. وأكثر من ذلك أنه مسألة التقييم فيها ومسألة كذلك ربما قد لا تؤدي بالطفل في نهاية الأمر إلى مسألة الحفظ والتركيز على مسألة الحفظ، والحال أنه ليس ذلك الهدف. الهدف هو أنه تكون لدى الطفل قدرة على النقاش والحوار وعلى التفكير. بأي صيغة تراها أنت دكتور؟
0: هو التجديد عادة ربما أربع أشياء: برامج والوسائط والشراء.
1: ألو نعود ونرجع للدكتور، خلينا نعود نتصل بدكتور زهير الخويلدي ونتحدث على تدريس الفلسفة وبأي صيغة يمكن اعتمادها من منطلق التجديد في علاقة بالمضامين التعليمية. هذا محور نقاش على كل حال، وليس هو يعني وارد ليسمع فينا ليلتحق بنا الآن. لنتحدث على أن هناك قرار لتدريس الفلسفة في التعليم الابتدائي، ولكن نحن نناقش الفكرة هذه كفكرة موجودة في عالمنا المعاصر، وخاصة تحتمها نوعية الأفكار النمطية الموجودة الآن والتي تتداول في وسائل الإعلام، والتي تعلم الأطفال متاعنا على استهلاك المعلومة دون التفكير النقدي متاعها. نرجع للدكتور زهير الخويلدي. دكتور، كنا نسأل على تنزيل المسائل هذه على أرض الواقع، كيف يجب أن يكون وفق وجهة النظر متاعك؟
0: يعني مسألة التجديد، تدريس الفلسفة، أما يتم التركيز على الوسائط، يعني هناك توجه نحو الرقميات ونحو الصورة، ونحو في البداية كانت الصورة ويعني ما هو مرئي وما هو مسموع، ولكن الآن توجهنا إلى الفلسفة الرقمية ورقمنة الفلسفة، وعلينا أن نواكب، ليس لنا خيار. هذا الوسائط، في مستوى الوسائط

0: وايضا في مستوى البرامج، لان البرامج القديمه استهلكت وعلينا بمواكبه العصر ومواكبه الفلسفات الان الراهنه، سواء الفلسفات البراغماتيه او التحليليه او التاويليه او غير ذلك. ايضا مساله المنهجيات، يعني نحن يعني بقينا ندرس بالمنهجيات الكلاسيكيه والتقليديه والميتافيزيقيه، والعالم تغير وعلينا ان نستحدث منهجيات اما خصوصيه تواكب تراثنا وثقافتنا او مناهج كونيه راهنه. ايضا في مستوى يعني الشرائح المستهدفه، علينا نخرج الفلسفه من الجامعه من المدرسة فقط، يعني من المعهد، من السنة النهائية أو قبل النهائية من التعليم الثانوي، علينا أن ننزل بها إلى المدرسة إلى التعليم الأساسي بصورة مختلفة، بصورة معاصرة، بصورة يعني فيها الكثير من التيسير والترغيب، ويعني التي تساعد الطفل، تساعد التلميذ على مواكبة عصره والانفتاح على بيئته، وخاصة مسألة بناء الوعي الإيكولوجي هي الآن أصبحت مسألة حيوية. نعلم الأطفال الآن أهمية البيئة، أهمية محيطهم، وهذا لب الفلسفة الإيكولوجية المعاصرة الآن. وربما على الأقل نتفق على الخطوط العريضة و نهتم بمجموعة من الأسئلة التي تواكب الأطفال، ويعني ليس حتى عملية التقييم أو التقويم تكون مرنة وتكون في حد ذاتها يعني التمييز أو إعادة إنتاج كما يقول بيير بورديو التباين الطبقي بقدر أو الفرز بقدر ما يعني تؤسس للعدالة والمساواة بين الأطفال، والغرض هو بيداغوجي تحرري بالمعنى الكبير للكلمة. وهذه هي جوهر الفلسفة والتفلسف، هو تحرير الأطفال من، خاصة الآن نحن نعاني من الأكاذيب الأخبار المضللة، ليس لنا من وعاء ومن وقاية وجاء غير التفلسف. منذ البداية نعطي الأطفال جرعة قوية على قدرة ملكة الفرز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ في مستوى المعلومات التي يتلقونها عبر وسائل الاتصال الحديثة التي هي غزيرة وقوية. وعلينا أن نجعل من الفلسفة هذا اللقاء، هذه الغربلة النقدية منذ البداية تزرع في عقول الأطفال، دون طبعا أدلجة ودون الجميع ربما وضع محاذير قال يعني ربما مسألة الأدلجة، لا، نحن زد الوثوقية وزد الدغمائية وزد يعني تعليب العقول وتوجيه نحو غاية، وإنما الحقيقة نسبية.
1: وأن تكون كذلك وأن تكون كذلك الفلسفة هي فلسفة يعني مرتبطة بواقع ذلك الطفل وبواقع حياته اليومية، بمعنى أنه هي مسألة ليست تدريس مفاهيم يعني معلبة ومغلقة، وبمعنى أنه مفاهيم صعبة ربما قد يصلها إلى في مراحل متقدمة تعليم متاعه، ولكن في البداية هي تعليم كيف يتساءل وكيف يسأل ويبحث وينقد المعلومة التي تأتيه، ليس لا يأخذها مسلمة هكذا وكأنها هي حقيقة ماثلة أمامه. في حقيقة الأمر خاصة بما مسألة المعلومات المضلة وكل ما هو متاح على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت المسألة صعبة جدا، وكذلك طريقة إدارة تدريس هذه المسألة، بمعنى أنه أهمية أن يكون ثم حلقات نقاش داخل الفضاء المدرسي، وربما توفرها هذه المادة أكثر من غيرها دكتور.
0: نعم، وخاصة مسألة تكوين المعلمين، وبالتالي شرف أن ألقيت الكثير من الدروس على الأصدقاء من الفئة هذه المعلمين في أحد المعاهد التي تكونهم. وفي الحقيقة وجدت لديهم شهوة ورغبة كبيرة في الإقبال منقطع النظير على مادة الفلسفة، واستغرب يعني أخبار واردة عن
1: إمكانية. صحيح، كنت باش نعلق عليها النقطة هذه، لأنه ثم أخبار تقول أنه تم إلغاء.
0: بما أنني موجود وعينتهم وأشرفت على تكوين بعض منهم، وللآن ما زالت تربيتنا بهم علاقة جيدة حتى بعد أن ابتعدت عنهم. يعني أنا معها تدريس الفلسفة لهؤلاء المربين في التعليم الأساسي، لأنهم الذين في تكوينهم إذا تكونوا فلسفيين فإنهم قادرين على إمكانية تعليم الفلسفة لأبنائهم وتلاميذهم بيسر. وفقط الشيء لا يعطي، إذا لم نكونهم فلسفيين في تكوينهم الأكاديمي في شهادتهم فإنهم سيجدون صعوبة وحقيقة. وبالتالي أنا أرفض يعني إنقاص البرامج، تخفيف البرامج، أو حتى هناك من يفكر حتى في تخلص منها أو حتى إبقاء على علوم التربية وتواريخ الفلسفة. هناك فرق بين الفلسفة وتاريخ الأفكار، وهناك فرق بين فلسفة التربية وعلم التربية وعلوم التربية. هناك شيء آخر، الفلسفة تبحث في المشروعية والأسس وخلص المسألة النقدية، هذه مهمة، مسألة دربة في التفكير الحر والنقدي. وأولين هذه المسألة أن نوليها اهتمام كبير، لأن نعطيها محمول سياسي منذ البداية، لأن الأمر يتطلب تأويلات مغرضة. نعطيها محمول تربوي فقط.
1: نعم، وخاصة أنه هذا المعلم المتخرج باش يتخرج ومن بعد يمشي يمارس المهنة متاعه سيواجه تلميذ هو مليء بالأسئلة، وثم مشكل حقيقي في مسألة التواصل ما بين المدرس وكذلك التلميذ في كثير من الأحيان، نتيجة لأنه ربما هناك سوء تواصل وسوء فهم ما بيناتهم. أنه ثم مثلا المدرسين يقول لك التلميذ هذا يسأل ياسر، وإلا يعني هو يناقش، وفي حين إن هذا هذه طبيعة الأمور.
0: الذين درستهم هم الذين كان والآن أراهم في النشطاء في المجتمع المدني والمسؤولين في الدولة. درستهم وتذكرهم، هم الذين كانوا يكثرون من أسئلة. هم الذين كانوا يتلمسون طريقة وانبترة على أسئلة، أحيانا حتى كنت أتقبل بأريحية أسئلتهم حتى وإن كانت خارج الدرس، حتى وإن كانت ثقيلة ومزعجة وغير في غير أوانها كما قلنا. تلك الأسئلة التي في غير أوانها هي في الحقيقة للمستقبل، وأنا أراهم الآن أمامي في المشهد هؤلاء وأتذكرهم جيد، لأنهم رأيت من سؤالهم أنهم مشروع، وهذا المشروع بالحق تجسم في الواقع، أصبحوا من المواطنين الناقدين والأحرار. وفي البداية في البدء يكون سؤال، وسؤال يحتاج إلى عقل فلسفي الذي يبدأ طفلاً، ولكن ثم بعد يصبح في مرحلة متقدمة راشداً ومواطناً كهلاً مسؤولاً. وعلينا نتحمل قليلاً، نحقق المصالحة بين الفلسفة والطفولة. ورغم أنني مع التخلص من الطفولة فلسفياً كما يقول ديكارت، ولكن على الفلسفة أن تمنح للطفولة حقوقها، كامل حقوقها، حتى نجعل من ذلك الطفل لا معقدا بالمعنى النفسي، وإنما مبدعا خلاقا منتجا. نحن نعد أطفالنا لماذا؟ هذه أعداد الأطفال لماذا للمستقبل هي هي هي اتفاقية مشتركة في إدارة الشأن المشترك بطريقة واعية، ماذا نريد أن يكون أطفالنا في المستقبل. وهذه هي فكرة فلسفية لنترك لهم المجال لكي يتكلموا ولكي يجعلوا من أنفسهم مشاريع ويشاركون حتى في صناعة أنفسهم، وهذه ماهية الحرية الحقيقية. يعني كما يقول سارتر، ليس الماهية التي تسبق الوجود، بالعكس الوجود هو الذي يسبق الماهية. وهنا نفعل هذه الكلمة،
1: وربما الهدف الأساسي أن نعمل على يعني أهمية الأسئلة أكثر من الأجوبة، لأنه كما يقال الأجوبة عمياء والأسئلة هي التي ترى
0: جامدة وثمينة كما يقول نيتش. يقيني هي أحكام مسبقة وعقبات بالسيمولوجية تمنعنا من التقدم. وبالتالي الأسئلة دائما تعبر عن الحيرة وعن إمكانية تحريك السؤال وعن جعلنا شعلة تنطلق إلى الأمام. قيمة الفلسفة قيمة الأسئلة التي تطرحها، وهذه حملة الأسئلة هم الأطفال. منذ كارل يسبرس وكاري سبيس. على فكرة ربما هو فيلسوف مظلوم رغم أنه من أول في المدرسة الألمانية الذي أشار، وحتى نيتشه يتحدث عن الطفل اللاعب الذي يفخر من العالم، ويتحدث عن يعني براءة السيرورة، يعني هذا التدفق البيرغسوني الذي هو تدفق الحياة. بداية هو طفل، وأنا مع تدريس الفلسفة الأطفال لكن مع الحذر وتم الإعداد إليه
1: بطبيعي
0: جداً. ولكن نحن تأخرنا ربما الفكرة وكأننا كدنا ننساها.
1: نعم.
0: نعمل في الإصلاح التربوي الجديد أن تكون مدرجة.
1: نعم.
0: وأن يتمتع يعني خريجي أقسام الفلسفة بإمكانية المساهمة في ذلك.
1: نعم.
0: لأن هذا الأمر يخصهم، وبدل نحل على الأقل مشكلة يعني اجتماعية لهؤلاء، لأن لهم قيمة اعتبارية، ويثمن مجهود الذين درسوهم، ويثمن قيمة الشهادة التي حصلوا عليها.
1: نعم.
0: وأظن أن ربما اللحظة قد أتت لجعل الفلسفة بديلا عن الكثير من الأشياء التي كدنا يعني
1: بالإضافة إلى مواد أخرى. أي بالإضافة إلى مواد أخرى تحتاج كذلك، خاصة المواد العلوم الإنسانية التي تحتاج الكثير من الاهتمام والاشتغال عليها على طريقة تدريسها، خاصة حتى لا تكون مواد منفرة، والحال إنها مواد أساسية وخاصة في الظرفية الحالية، نتحدث عن التاريخ والجغرافيا وغيرها من المواد المهمة.
0: هناك مواد استراتيجية للإنسانيات، وهناك مواد حتى في بناء الهوية من اللغات، يعني هناك مواد لا ينبغي التضحية بها. علينا أن نحذر الرياضيات مثلا، من لم يكن رياضيا ليدخلن علينا، يقول أفلاطون. نحن في منظومتنا التربوية لو تظل الأمور هكذا فإن مادة الرياضيات ستندثر.
1: نعم.
0: ومن يدرس الرياضيات، وعلينا أن نشجع الناس على يعني ترييز، والبداية العلم الحديث بدأت بترييز الطبيعة.
1: نعم. كما
0: قلت غاليلي وكوبرنيك وغيره من ديكارت. يعني ليس هناك فصل، حتى لا نسقط في الفيلوسونتريزم تمركز على الفلسفة، لا، هي أم العلوم، وما كما يقول يعني هوسير، لكن أن ننظر في المعرفة فقرا ما هي مثل بقية المعارف، ولكن تزودها بالعدة المنهجية وبالوعي بذاتها كما يقول يعني غادامير.
1: نعم.
0: عن الوعي العلوم الإنسانية بذاته هو وعي فلسفي تأويلي.
1: نعم، يعطيك الصحة دكتور زهير الخويلدي، شكرا لك على التدخل معنا في هذا الموعد من المشكات. شكرا لك على الإضافة هذه، ومعاك نوصل إلى نهاية لقائنا هذا اليوم من برنامج المشكات. كنا نتحدث عن أهمية الفلسفة وتدريس الفلسفة، ولما لا مراجعة تدريس الفلسفة حتى تكون في سن مبكرة للتلامذة متاعنا، لكن بطريقة بطبيعة الحال تراعي الخصوصية متاعها، وخاصة تنمي لهم القدرة على النقد والتفكير. تحية لكم أصدقائنا المستمعين، تحية لسهير وكذلك كوثر، نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm، موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
6: مع مروان البدوي،
5: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي.
5: الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة ثقافية في شبكة الصيفية لإذاعة تونس الثقافية. من خلالها نحاول أن نبحث في فعل التشكيلي، في الفعل الجمالي الاستتيقي داخل كل ما يتعلق بالفنون البصرية وفنون السمعية والمكتوب في مجال الأدب ومجال الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وكل ما يتعلق بالإبداع الإنساني. قراءة تجمع بين الفينومينولوجي النقدي، ولكن كذلك تقوم بتشخيص واقع الإبداع في المحيط الإنساني في العالم الكوني، ولكن الأساس في المحيط التونسي، الفضاء التونسي، فضاء الإبداع. مش نحاول في كل حصة ناخذ زاوية معينة من زوايا فعل التشكيل وفعل الإبداع، بما هو فعل إنساني يجمع بين قدرة الإبداع ولكن الأهم الإنشاء، تلك التقاطعات التي يجمعها فعل الإنشاء بين الممارسة والنظري، بين رؤية الفنان وواقع الموجود. هذاك علاش اليوم مش نحاولوا نحكوا في الصورة الفوتوغرافية، زاوية النظر لهنا هي عين الفنان المبدع اللي هو سي محمد العايب. مرحبا بك سي محمد.
7: مرحبا بك، وعلى شكرا على الدعوة.
6: شكرا
7: على المبادرة من إذاعة تونس الثقافية العزيزة الغالية.
6: باش نحاولوا إذن نمر على حكاية سردية الصورة الفوتوغرافية في ثلاثة فقرات، فقرة على حافة الإبداع، فقرة صدى الروح، وفقرة أيقونات. سي محمد العايب، يعني أنت حلقة اليوم باش تكون معاك من جهة أنك تمثل من الأسماء اللي جعلت من الصورة أكثر من مجرد توثيق للواقع، بل رؤية فنية تحمل ذاكرة المجتمع وتحمل الجماليات التي محايثة لذاكرة المجتمع. بالنسبة لك اللقطة والمساحة القائمة على التأمل وعلى البحث في ثنايا الحياة اليومية والتفاصيل اليومية والوجود وتفاصيل العلاقات الإنسانية في زمن يتحرك بين الحضور والغياب، في زمن الصورة الفوتوغرافية اللي كانت ثورة في بالمعنى التقني والجمالي والفني للكلمة، معك أنت أصبحت لها أبعاد جمالية، معك أنت الحقيقة ولنحكوا على الإبداع وكيف أن الإنسان يمكن أن يتلقى الصورة الفوتوغرافية ليست كتوثيق لحدث ما بقدر ما هي صورة فنية. مش نحاولوا نحكوا في الحكاية هذه بمراحل، أهم مرحلة اللي هي في فقرة على حافة الإبداع.
4: على حافة الإبداع.
6: كان ممكن سي محمد وأنت فنان وفوتوغرافي وفي نفس الوقت صاحب فضاء عين بحدائق سلامبو الكرم، نقول الفنان بالمعنى الإبداعي للكلمة، تجمع بين الفوتوغرافي والتشكيلي، تعطينا تاريخ نشأة أو صناعة الصورة الفوتوغرافية في تونس نافذة للذاكرة مبدئيا، ثم سوف نغوص في قراءتك الجمالية والإنسانية والإبداعية للصورة الفوتوغرافية.
7: بدأ هي خاطر الصورة وتاريخها يعني بحر. الصورة الفوتوغرافية وصلت لنا في تونس في نفس العصر والوقت والزمن اللي تبعثت فيه في فرنسا مع الوقت تاع لي فرير لوميير خاصة. دونك كانت خاصة اللي كنا نسميهم لي زورينتاليست اي لي فواياجور، الناس المسافرين والناس اللي تجي تزور وكذا، كانوا يعملوا في كيما هكا التوثيق على الانسان في هالمناطق هذه نتاعنا كيما افريقيا وكيما افريقيا الشماليه وكذا. دونك ملي بدات عندهم هالماده نتاع الصوره الفوتوغرافيه تسيبوا على الارض وبداوا يلموا في الانسان بكل ما في الكلمة. فأحنا بدأت مع الناس هذو وفي كل مرحلة بيسير يدخلوا ناس أخرين، بعدهم نلقاو يعني وجه ما نجموش ما نذكروش في ولاية تونسي، هو من اللولانين اللي تعامل مع الفرير لوميير في أصولهم لتونس، اللي هو ألبير شمامة شكلي اللي هو من 1872 وتوفى 1934. ألبير شمامة شكلي اللي هو كذلك أول سينمائي تونسي، فهمتني، وعمل أول شريط تونسي، فهمتني، مع بنته اللي هو اسمه زهرة. دونك كانوا قاموا برحلة غير شك على تونس والعاصمة والمدينة وكذا في لي مونغولفيير، وعملوا أول صور اللي هما موجودين في اليونسكو تقريبا نجموا نلقاوهم. ثم بعدهم نلقاو في مرحلة أخرى جات بقدوم الحماية والعهد هذاك، فهمتني، ولا في الفترة بتاع الحرب العالمية وكذا، نلقاو ليونار لاندروك اللي جاو وعملوا كيف استوديو متاعهم في تونس وداروا تونس كل وصوروا عديد البطاقات البريدية في الفترة هذيك، يعني الحياة اليومية والوجوه وكذا، غطاوا العديد من الأنشطة في تونس، وممكن أكبر ذخيرة عندنا على تونس وخلوها هما.
6: بها يعطيك صحة لكل حال. في فقرة على حافة الإبداع هي نافذة للتاريخ، نحكوا على البدايات،
7: قوسين.
6: صحيح، وضع العالم عالم فوتوغرافيا بين قوسين وتحديد البدايات وأهمية تلك البدايات. نمر أصدقائي إلى فقرة صدى الروح.
4: صدى الروح.
6: في فقرة صدى الروح، عالم الفوتوغرافيا وعالم العالم في بدايته كان عالم سحري، فيه هكا الهالة كما يقول بن والتر بنجاما، يعني هكا الهالة الكبيرة هذيك اللي بدينا نحكوا على التقنية والاستنساخ التقني، وبدينا نطرح في السؤال حول الأبعاد الجمالية لهالاستنساخ التقني، كيفاش الصورة تنجم تولي عندها أبعاد تقنية، كيفاش أنه ثم أدوات وآلات تنجم توثق أو تنجم تصور ما هو موجود على غرار فعل التشكيل في اللوحة الفنية اللي فيها الألوان والأشكال، واللي فما جهد يقوم به الفنان، فإذا بالصورة الفوتوغرافية يعني تغير الموازين في ثورة كبيرة. يعني لهنا مش نبدو بك أنت، وأنت كفوتوغرافي وفنان تشكيلي، يعني في البدايات يعني كيف كانت علاقتك بالصورة الفوتوغرافية؟ كان تحكي هنا بالمعنى التاريخي باش بعد نمشوا نغوصوا في عقل الفنان المبدع سي محمد العايب.
7: في البداية كان الرسم ما غير شك، ثم من بعد في الفترة بتاع 66-67 في الفترة دي 68 اكتشفت البوبارت وإيديورون، ولاحظت اللي استعمل الفوتوغرافيا وأقحمها في سيرغرافيا وإلى تعبير تشكيلي. فكل فترة هذيك بتاع السنوات السبعينات وفادي جون وآخر الستينيات، قلت هذه مادة يزم الواحد يتعلمها، يزم يكتشفها، يزم يفهمها، وبتقدر تكون الإضافة باش ما نقعدش نعاود في نفس الرسوم ونفس الأشكال. فانطلقت إلى مخبر فوتوماتون اللي كان موجود في متحف الاستقلال حاليا مقابل سفارة فرنسا، كانوا زوز أخوة كوسكاس سيدي نابل، وتحدثت معهم في الموضوع وحبيت نعمل تربص معهم، فكانوا فرحانين وقبلوني وعديت معهم تقريبا مدة بتاع 3 سنين تقريبا. فاكتشفت فيها من جملة ما اكتشفت صور الرئيس بورقيبة، يعني جيت في يدي وأنا كستاجير في المخبر هذا، يعني كان يترأس طليان وأغلبيتهم كانوا يهود توانسة، ما كناش برشا عرب مسلمين، 3 يمكن موجودين في المخبر. الحبيب عثمان مصور سيد الرئيس بورقيبة، كي يرجعوا من سويسرا كان يجيب الأفلام تاعو بور لي ديفلوبي تصاورو، فهمتني ولا، ويقف عليهم فهمتني ولا، ويقعد في جنبي، والحكايات تاع الرئيس والحكايات تاع سويسرا وكعبة الشوكولاتة وما أحكي لك شي. فهل العالم هذا السحري كله فهمتني ولا، من جملة ما تحمل الصورة فهمتني ولا، من معنى علمي وفيها الجانب الكيميائي وفيها الجانب كيف الفني هذايا وفيها الجانب الصناعي، لكن هل الصورة يعني حاجة متكاملة وتنجم تطوحها كيما تحب؟
6: هاو باش نبحثوا بالمنطق الفلسفي للكلمة سيدي، باش نعملك الأركيولوجيا في الشخصية الفنية لسيد محمد العايب. أهمها يعني لهنا الصورة الفوتوغرافية في بدايتها عندها أبعاد، نقولوا احنا صورة اجتماعيات، فيها التوثيق، فيها الذاكرة، يتعامل مع المتلقي وحتى الفنان أو الذي يقوم بصناعة الصورة الفوتوغرافية بالمنطق التقني للكلمة، يعني بالمنطق أنها للتوثيق. يعني كان أنت تقول لي لماذا في بدايتك اهتميت بالصورة الاجتماعية؟ على اعتبار انك تويك كنت تحكي لنا انه راو اهتمامك بالفوتوغرافيا يعني ماهوش مجرد هوايه وانما بدا يولي مشروع حياه، بديت تنبهر بالعالم هذايا وانبهارك خليك تخط الطريق النوع الاحتراف انه تنظر لها كمشروع. ولكن بدايه المشروع كانت بداية في خطى ثابتة، أهمها أنك اهتميت بالصورة الاجتماعية. كانت تحكينا على البدايات وميلك أنك توثق للذاكرة حاجات مرتبطة بالمجتمع التونسي.
7: هي كما كل الوضعيات حبيت نتعرف على كل ممكن الاختصاصات بتاع المادة هذه لأنها صورة تمس برشا قطاعات. فبدأ بديت بالتاريخ وبالأثار وتعاملت لثلاث سنوات مع المعهد الوطني للأثار وقمت بتغطية التوثيق كما هكا لترميم جامع زيتونة وعقبة وسيدي محرز وكل المعالم الإسلامية اللي موجودة في تونس. فكانت لي زاوية أخرى على معرفة الحضارة ومعرفة التاريخ ومعرفة القيمة متاعنا، فهمتني ولا؟ ثم من بعد انطلقت مع الجانب الصحفي وعديت تقريبا 10 سنين مع الساحة الصحفية خاصة صحيفة لابريس. وهنا وصلت مع الجانب الثقافي والنشاط الثقافي خاصة فهمتني ولا مسرح موسيقى مهرجانات فهمتني. ثم خاصة هالجانب هذا الاجتماعي اللي هو ممكن يعوزه فهمتني ولا ممكن الحرية التعبير ما كانش بسهولة باش نجم توري مناطق فهمتني ولا ما كانش بسهولة باش نجم توري وضعيات كانتش بسهولة باش توري التعب ولا بكذا. فكل العهد هذاك فمن حين لآخر محاولة لنشر شيء فهمتني ولا، لكن كل البريتكس باش تدخل
6: هذاك علاش يعني الصورة الفوتوغرافية في أبعادها الاجتماعية بالنسبة للفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب، يعني أنت توجهت إلى الهامش والمناطق البعيدة وفي نفس الوقت يعني قدمت صورة ونقل مصور للمسرح والرقص والأنشطة الفنية هالجامعة هذية. خلينا نطرح السؤال الحقيقة، يعني هل تعتبر لهنا الصورة وسيلة للدفاع عن الإنسان وإعطائه صوتا بصريا؟ يعني أنت لهنا كنت تحكي لنا الزاوية هذه اللي الحقيقة هي فيها أبعاد إنسانية ولكن كذلك أبعاد فلسفية، أبعاد كأنك تتعامل مع الصورة الفوتوغرافية بما هي تجربة التزام تجاه نفسك ولكن التزام تجاه المجتمع وتجاه الحركة الثقافية التونسية. تفضل.
7: هذا اللي كان هام هو بعد سفرة والأوروبا ورجوعي لاحظت اللي اللهوة والتغطية كانت خاصة بالرياضة وإلا سيد الرئيس هذا اللي كان موجود
6: صحيح.
7: نلقى اللي الساحة الثقافية ما هيش عندها مكان فهمتني. فتجهت في هالروبورتاج كولتوريل ارتستيك سور لا فيل فهمتني ولا دو تونس ولا تونيزي ان جينيرال. دونك وبديتها من قاعات العرض والجمهور اللي يزور ويواكب والفنانين ومشاغلهم ولقاءاتهم وحياتهم فهمتني الى اعمالهم. ثم من بعد دخلت الفرقة البلدية وللركح وللمسرح وتلقى عم حمدة وتلقى بشير دريسي وتلقى محمد كوكا وتلقى فهمتني المحرزي وتلقى هالأنشطة هذه الكل وهالمسرحيات هذه كل ثم التجربة تاع سي محمد القرفي مع الموسيقى الجديدة فهمتني والركح متاعه وكيف كيف ولي فهمتني ولا اللي بيس اللي قدمها كذلك فهمتني ولا في مع الموسيقى متاعه معناها كانت فترة مليئة بالنشاط بالنسبة للساحة الثقافية فهمتني. فاهتميت امتبه كيف كيف بهالأهل الميدان الثقافي من كل القطاعات خاصة فهمتني والفنون التشكيلية، لكن ثم نقاو المسرح والمهرجانات وصي. ثم هنا نلقى فترة في فترة ما إمكانية للغوص في الجانب الاجتماعي. كما قلت لك ما كانتش بسهل باش تقرب للملاسين، ما كانتش بسهل باش تقرب لحي سيدي حسين، ما كانتش بسهل باش تدخل في هالأوساط هذه مثلا وتتوري حاجة.
6: أي ما نطق الهامش هذوما اللي فاهم أي
7: الخلاف داخل الجمهورية ما أحكيوش على ربني ولا يعني عديد عديد عديد المناطق فهمتني ولا فهمتني ولا من في كامل الجمهورية فهمتني ولا من الشمال للجنوب وكل يعني من الشرق للغرب حاولت باش نغطيها فهمتني ولا. وتكتشف خاصة هك الوضعية المزرية المتعبة ولا كذا وهالناس هذم فهمتني. على كل كانت لي مادة حبيت نجمع هالمادة هذه فهمتني ولا. وقعدت هك الفترة بتاع البحث بالنسبة لي ما بين الثقافي والاجتماعي السوسيو كولتورال هي الطريق إن كان للنشر ثم بعض كتب تنشرت وبعض حاجات كما هكا. ثم جات المرحلة بتاع التفكير ممكن في الجانب الإبداعي وتقريب الصورة
6: به تنمشوا للجانب الإبداعي، ولكن يعطيك الصحة. أنا لهنا أنا كي نحكي على التوثيق والذاكرة يعني بالنسبة للفنان محمد العايب يعني شنو اللي يبقى في الذاكرة حسب رأيك؟ يعني الحدث بصفة عامة أم الصورة التي توثقه؟ يعني أهمية الصورة لهنا الصورة الفوتوغرافية أنها تحفظ الذاكرة الثقافية التونسية وتحفظ الأحداث الاجتماعية، أم أنه القيمة في الحدث في حد ذاته؟ وين بالضبط أنت تشوف أهمية الصورة الفوتوغرافية؟
7: الأمر بالنسبة لي يعني فما كما قلنا من لول جانب الصحفي وفما يبقى ذاك هو الليفينمون، ثم من بعد في وسط هيك الليفينمون ثم صورة تبرز وهيك الصورة هي اللي تبقى.
6: صحيح
7: فهمتني في وسطك الروبورتاج كل اللي عملته مثلا فهمتني مثلا في مسرحية من مسرحيات نتذكر كانت اسمه لو تياتر دو سيلونس، يعني كان مسرح بالميم وبالسكيت ما فيش تاع كلام يعني تعبير بالحركة أمريكاني. أخيرا بقات منه صورة تقريب لفم محلول في عيطة يعني كري ويد اللي ممدودة فهمتني ولا. أكل خمسة هذيك وليت معبرة وقت الخمسة ممدودة ما تعرفش عليها شنية، تعيط تصيح باش تعمل باش تقد على كل باش تسلم اللي هو فما هالحركة والقيمة متاع الحركة هذه فتبقى رمزية.
6: يعني لهنا قوة الصورة الفوتوغرافية هو أنها تحول الثابت إلى كيان متحرك مشحون بين معاني الاجتماعية والجمالية، وبالتالي عندها قدرة تعبيرية.
7: خاصة
6: عندها قدرة. هذيك علاش احنا لهنا باش نمشوا للبعد الجميل للصورة الفوتوغرافية، باش نخرجوا من انها مجرد توثيق للذاكرة الا انها زاد عندها ابعاد اخرى ابداعية بالاساس. وحبيت نعرف في مستوى اول يعني شنو اللي يخلي الصورة الفوتوغرافية جميلة، يعني من خاضعة للمعايير الجمالية في الفنون البصرية بصفة عامة في نظرك انت بطبيعة الحال؟
7: هي الصورة هي الأساس لكل الأعمال البصرية، كانت تلفزية كانت سينمائية. فالصورة هي صورة واحدة ولا صور متحركة وتصبح شريط، لازم يكون فيها نفس القيم والحاجات اللازمة، هذه الأساسية القاعدة قواعد هذو. الصورة هو فضاء، لكن الفضاء هذا كان مربع ولا كان مستطيل، لازم التحكم في التفاصيل متاع تقسيمه. ثم اللي نسميوها لكمبوزيشن، ثم يلزم التحكم في الإضاءة بالنسبة للموضوع، إيش باش تخلي، إيش باش توري، علاش باش تركز أكثر من الآخر. ثم حاجات ساعات في موضوع ما حشناش بها ما نضويوهاش، فهمتني ولا ما نعديوش عليها الضوء، ما نحطوهاش تحت الضوء، تكفي فهمتني ولا جانب منها يؤدي. ثم عندك خاصة الأبعاد هذه اللي نسميوها التشكيلية، اللي هي فهمتني ولا تتكون من الجمالية اللي العين ترتاح لها وتتفاعل معها بكل أريحية، يعني ما تحسش بروحك متقلق وهي معوجة ولا هي مش بلاصتها.
6: بيعطيك صح. وكانوا لهنا الجمال في الصورة بالنسبة ليك فيه جانب مرتبط بالموضوع، ولكن طريقة النظر إليه، طريقتك أنت في النظر إلى ذلك الموضوع. هذاك علاش نحبيت نسألك، لأنك علاش في في في أعمال قدمتها عندك تميل إلى التفاصيل، التفاصيل الباهتة والملامح التي يتركها الزمن، يعني أكل الملامح هذيك اللي تعبر على شخصية الإنسان، التاريخ في الإنسان، ما تركه التاريخ في الإنسان. يعني كنت تحكينا الجزئية دي اللي فيها جزء من تجربتك أنت في فن التصوير الفوتوغرافي.
7: شيء كبير،
6: فضل
7: شيء كبير وشيء رائع، لأنك كيف تقف قدام طريف من حيط بتاع دار العائلة مثلا، فهمتني ولا، ومر عليها الزمن وهي خذات ما خذات، فهمتني ولا، من هاك الوقت هذاك وصار فيها ما صار، فما أثر كبير يبقى فيك، فهمتني ولا، في نفسك. كذلك تلقانا حاجة كما هكا من أثارنا، من موزايك، من كذا، يهزك فهمتني ولا للنخوة، يهزك الشعور بالاعتزاز، فهمتني ولا، تقول هذم أهلي، هذم مالي البلاد، أنا نرجع للناس هذم، فهمتني. فهك القيمة هذيك اللي تصبح فهمتني ولا تنطقك الحجرة هذيك، فهمتني ولا، وتقول لك شوف الناس كيفاش كانت عايشة. مثلا كما قلت لك باب تو سامبلومون نتاع مخزن ولا حاجه كيما كتمر عليه، مرايه تعدى عليها الزمن واختارت وصفارت وزرقت، يعني هل الحالات هذه كل تحكي ما تحكي من تاريخ العائله ومن المتروك ومن الارث ومن ما بقي من العائله وكذا، لكن فيها هك الألوان هذيك أو فك الزمن اللي تعدى أو فك تنجم تقول أنت ممكن الأثار، الأثر اللي بقى جمالية مالجري أكل الشيء اللي ممكن ما عادش فيه ما تشوف.
6: يعني هذا هو اللي خلى لهنا الصورة الفوتوغرافية عندك أنت تجمع بين ثلاث عناصر الحقيقة، هي أنها توثيق إبداع ولكن كذلك تخفي موقف، يعني أنت موقف يعبر على أنك، شنو موقفك أنت عندما تجد نفسك أمام موضوع فيه ملامح من الماضي، فيه ألوان وفيه أشكال تعبر على هواجس، تعبر على ألم، تعبر على صيحة صرخة، تعبر على تجربة وجود إنساني في الآخر. كيفاش تشوف روحك وأنت قدام الموضوع المواضيع هذه، وكيفاش تنظر لها أنت وأنت تتسلح بثلاث عناصر أساسية، اللي هو أنك تحب توثق الحاجة ذيك، في نفس الوقت تقدم صورة من زاوية نظر إبداعية، وكأنك زاد تعبر على موقف. الجمع التوليفة
7: هذه السبب فيه هو كما قلت لك الصحفي والفنان، يعني ثم بقت فيها عملية الروبورتاج دائما الصحفي وكذا، فيجي الجانب التوثيقي، ثم من بعد ثم الجانب الإبداعي هذا، فهمتني ولا؟ اللي كي ننظر للزاوية وللموضوع ما ننظرلوش كوثيقة فقط، نركبه كما ينبغي من جميع النواحي، فهمت ولا؟ فيكون بوليفالون، لازم نستعمله ونضيف عليه ونغير وندخل ونعمل، هذه هي العملية، فهمت ولا؟ واللي نركز عليه أكثر هي عملية الضوء والظلم، الأضداد، لي كونتراست،
6: صحيح
7: هذا هو
6: اللي هو لهنا اللي خلينا نقارنك الكيان، وانت توازن ما بين البعد الجمالي والبعد التوثيقي، وهي حاجه ما هيش في متناول كل انسان الحقيقه. يعني خاطر راهو سهل انك تاخذ آلة التصوير وتصور، اما ماهوش سهل انك تجمع ما بين الجمالي والتوثيقي،
7: وهنا تجي العلاقة بتاع التكوين من بين الجانب التشكيلي هذايا وزيارات المتاحف والتعرف على ابني ولا التاريخ بتاع الفن والناس ابني ولا الفنانين في العالم مش قاعدين يعملوا وتواكب، ثم عندك هالمادة هذية اللي تخول لك فهمتني ولا الكثير من الامكانيات باش تبدع ديفيرامون بخلاف القلم والفرشات، فهمتني؟ هذه هي، ما حبيتش نشبه الفنانين كانوا موجودين في فترة متاعي، وحبيت نعمل حاجة أخرى ونعرض إلى جانبهم، فهمتني ولا؟
6: هي البرش هذه التجربة ذي هان مش نرجعوا لها حول رؤيتك الفنية وتجربتك الفنية، وهك التماس الموجود بين تجربتك أنت والتجارب الموجودة في عملية التوثيق داخل الصورة التشكيلية في نقول احنا في حديقة الرسم في تونس. ولكن قبل ما نحكي في الحكاية الدومة خلنا ناخذ مساحة غنائية، غناية كحلة الهذاب لفتحية خيري.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية كحت الهذاب على الفنان والفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب وصاحب فضاء عين بحدائق سلام بو كرتاج. حكاية دي فضاء عين دي اللي باش نحكو فيها أهمية حضور الفضاء دي في تجربة الفنان، وعلاش شنو اللي خلاه يقرر القرار الكبير أنه الفنان يقوم بإحداث فضاء يستقبل فيه الأعمال الفنية، وفضاء ياخذ على عاتق الفنان أنه يقوم يصبح منارة للفن بصفة عامة. مهم جدا الحكاية دي، ولكن قبل ذلك احنا وإحنا نحكو على التجربة الفنية ونحكو على الرؤية الفنية للفنان الفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب، يعني أنت الصورة الفوتوغرافية الحقيقة اقتربت في تجربتك انت او في الحرفه نتاعك وفي تجربتك الانشائيه للصوره الفوتوغرافيه اقتربت من اللوحه التشكيليه. يعني كنت تحكي لنا هل التماس هذا بين اللوحه التشكيليه وبين الصوره الفوتوغرافيه، كيفاش انت يعني في تجربتك الابداعيه كيفاش وصلت انك تخلي الصوره الفوتوغرافيه يعني تلامس العناصر الأساسية لفعل التشكيل داخل الصورة التشكيلية؟
1: مو هذا بيت القصيد. كما قلنا الأمر في البداية كان الرسم، والعلاقة كانت النظرة والمقاربة للجانب هذا التشكيلي، فالمادة ما عنديش حتى دخل. المادة تكون زيت، المادة تكون مال، المادة تكون حجر، حاجة هيك، فهمني؟ فهنا المادة أصبحت كيميائية، المادة أصبحت توا رقمية.
0: صحيح.
1: وإحنا ماشيين، فالتطور هذا للتقنيات الحديثة ونوعية التقنية وكذا، أنت تطوعه موش هو اللي يفرض عليك. هذا هو.
0: يعني لهنا يعني بعد إذنك سي محمد، يعني أنت تطور في الفنان التشكيلي وهو في يقوم في اللوحة متاعه بصدد الرسم يستدعي الألوان والأشكال ويستدعي الذاكرة ويستدعي الخيال في
1: نفس الشيء
0: في الصورة الفوتوغرافية لهنا،
1: نفس الشيء
0: ترى تصير العملية
1: نفس الشيء لأن في البداية هو هيك الإنسان الفنان، فهمتني؟ فمن قبل ما يقوم باللقطة حس بالأشياء هذه الكل، حس بالنوستالجي وحس بالتأثير متاع الضوء وحس بجمال الصحراء وحس بظل النخلة وحس بالأشياء هذه الكل، فهمتني؟ بجمال الوجه متاع المرأة ولا كذا. فالنظرة والمقاربة تبقى نظرة الفنان التشكيلي. اللي يختلف هنا هي التقنية. في بلاص استعملت سوريغرافيا ولا حفر ولا كذا، استعملت مادة الفوتوغرافيا. الباقي الفعل الإبداعي يبدأ كما قلت لك من اللقطة. من اللقطة أنت تفكر في الموضوع، شنو باش يقول، شنو باش يؤدي
0: لهنا. يعني وباش نتفاهل معاك، تحديات بتاع المصور الفوتوغرافي الفنان الفوتوغرافي انها التحدي الكبير هو اللحظة في حد ذاتها. يعني اذا كان الفنان التشكيلي ينجم يستدعي اللحظة ويعيد بناء الصورة وفق زاوية النظر متاعه ووفق رؤية معينة، فانه الفنان الفوتوغرافي يعني مرتبط بالحضور، حضور اللحظة.

0: وورلد. والفتره هذه كانت حرب الفيتنام كما توا عندنا حرب الايران. بني سي اي دي وورلد شنو اللي عمل؟ استعمل الصوره الصحفيه اللي تنشر عن اخبار الفيتنام فبني بالنسبه للعسكر الامريكاني فبني ولا والا الليزيكون تاع امريكا كيما مالرين مورو ولا فبني ولا جاكلين كينيدي ولا بعدين اتجه للعالم فبني ولا مشى الماو ومشى شخصيات عالميه كذا وتفاعل معها بالالوان وركبها في عديد يعني المناهج فهمتني ولا والطرق. فأنا وقت اللي بديت الجانب الصحفي هذا بعد مرور الآثار وبعد الجانب الهوية والجانب كذا لقيت اللي كيف كيف الصورة الصحفية تنجم يخرج منها إبداع. الصورة الصحفية بتاع كل لحظة وبتاع الخبر ينجمك الخبر يصبح عمل تشكيلي. وهذا اللي خدمت عليه هو قعدت في الصورة الخبر الصورة الخبر هي اللي نوظفها من جانب التركيبة ومن جانب الألوان. مثلا في موضوع القصبة وفي موضوع هكذا الثورة اللي صارت وكل الحركة اللي عنا الكل فهمتني ولا تلقى أشياء اللي هي عند الداخل قاعدة وثائق عندي أنا خرجت منها ونرجع لها كمادة فهمتني ولا ونبحث فيها كيما قلت لك ونضيف لها الطرق نتاع الالوان ان كانت فرحه وان كانت حزن وان كانت نيجاتيف وان كانت بوزيتيف فهمتني ولا وتتغير المعلومه وتتغير يعني المعنى. فالامكانيات موجوده يبقى التفكير النظر فهمتني ولا كيفاش ترى الوضعيه
1: صحيح
0: وتقرر
1: يعني
0: هنا يقف الاصفر هنا يقف الاحمر هنا نزيدوا شويه هنا نقصوا طريف ثم تكتمل الصوره.
1: تكتمل الصوره انها تجمع ما بين حاجه في الذاكره الغياب الحضور. ولكن لهنا هالعمليه هذه نشوفوها تجربه ابداعيه ولكن هي تجربة إنشائية كون أنت عندك القدرة على صناعة جمال بصري لأحداث موجودة في الواقع. الجمال البصري هذه في سيرورة كاملة هي سيرورة إنشائية فعل إنشائي في حد ذاته هو فعل يعكس حاجة دفينة في, في, في شخصية محمد العايب. شنو هي الحاجة وشنو هي الرغبة اللي في داخلك اللي تسعى إلى أنك توصل لها أنك توصل الحقيقة تقوم بتأويل ما هو موجود أنك تتجاوز الموجود يعني شنو هي الرغبة اللي كانت القدح الأول في الإبداع ولكن كذلك لا زالت لم تتحقق؟
0: صعب المنال الفن والموضوع ذي بتاع العبير والإبداع ما لهوش نهاية صحيح. وديما الصورة اللي ما عملتهاش هي اللي نفكر فيها. إشكال ما هوش أنك تاخذ الواقع كما هو فهمتني ولا لكن هذاك نجم تقول أمر سهل لكن كيفاش تنظر له من زاوية تنظر له هذا جانب ثم اش تحب تقول به. ففيما وضعيات فهمتني ولا كما قلت لك أنا اتجهت في اتجاه المدرسة هذه متاع البوب آرت اللي هو بمعنى الفن الشعبي شوية فهمتني ولا فيتركز خاصة على الألوان المتضادة يعني الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر وهنا لك حل أولابيث. وهذه أول شيء ممكن حسيته من السبعينات يعني مالجري اللي كانت عندنا فترة رائعة بالنسبة للتعبير والثقافة والحريات مع الرئيس بورقيبة الله يرحمه لكن فما حدود
1: ولكن
0: في الدخل ثم فهمت اللي أما أكحل ولا عبير. وقلت في مرة في الجيش فهمتني ولا أنا عديت الجيش تاعي فصارت مرة موضوع كتبت للوالد قال لي يحطش الطاولة مقلوبة ويقول لك هكا تجي

0: اكحو حكتجي
1: دي
0: فمش حاجة.
1: هذا الانضباط هذايا في تجربتك هو اللي خلينا زاد رغبة الفنان والمبدع، ولكن زاد عندك رغبات أهمها أنك خرجت من محيط الفعل الفني إلى محيط إنشاء فضاء، فضاء عين بحدائق سلام بالكرم، وكأنك تجربتك الإبداعية تحب تضيف لها تجربة أخرى. احكي لنا على تجربة فضاء عين.
0: حق هنا بالمجد فما الموضوع بتاع وصولنا لفضاء على ذمتنا ونجم ننشطوا فيه، فهمتني ولا؟ حبيت ان نجمع أغلبية اللي كانت متواجدة في الفترة هذه، فهمتني ولا، من أول الاستقلال حتى للسنوات 80، فهمتني ولا، الأموات منهم والحيين. وقمنا بأول معرض افتتحنا به الفضاء هذايا، وذكرنا ورينا الصورة في تونس. فهنا حبيت لم هالمجموعة هذه الكل ونخلقوا كما النويو نتاع ريشيرش نتاع بحث تشكيلي. فما كانوش الكلهم عندهم نفس المقاربة طبعا، فهمتني ولا، ولا يهمهم الأمر كيما أنا. الهاجس الكبير اللي عندي هو أني نحب، حبيت من وقتها فهمتني ولا، ومزلت نحب التوا الصورة الفوتوغرافية تصبح مادة تشكيلية، يعني يصبح لدينا الفوتوغرافي التشكيلي، فما الفوتوغرافي الصناعي، وفما الفوتوغرافي التجاري، وفما الفوتوغرافي المحترف، وسيت سويت. فهذه زاوية أخرى واختصاص آخر اللي هو ينجم يجمع ما بين التشكيلي واستعماله لها المادة هذه ويبدع بها. وفي العوام الثمانينات هذه بعد محاولات قمت بها في العرض إلى جانب الفنانين التشكيليين من السنوات 75 وحديثي لعديد من الوزراء متاعنا في الثقافة، كيسي الشادلي وكي فهمتني ولا، سي بشير بسامة والمسعدي والعلاوي، قربنا المادة متاع الفوتوغرافيا للدرس، لأن ما كانتش تدرس في تونس.
1: صحيح.
0: كنت يلزمك تخرج لباريس تمشي للوي لوميير باش تقرا على فوتوغرافي، ولا تمشي لبلغاريا، ولا تمشي لبولونيا باش تعمل فوتوغرافي، فهمتني ولا؟ فباش تاخذ بورس دتاع باش تعمل فوتوغرافي حيقول حاشنا بطبيب، حاشنا مهندس، شو مش الحانوت عمل حاجه اللي تعمل فوتو، قالوا فوتو. فهنا هل الخطوه هذه اللي تو عندنا دكاتره في هالماده هذه نتاع الفوتوغرافيا متخرجين معهد الفنون الجميله بتونس، شيء رائع.
1: صحيح.
0: هذه فرحة من الحاجات اللي حلمت بها وما كانتش موجودة في وقتي. ثم من بعد قعدت فيها هك النازع متاع الفنان التشكيلي، فنستعمل التصوير ونستعمل فرشات ونستعمل أي شيء، فكيف كيف النتيجة باش تكون مساحات ولونية.
1: هي ولكن هنا الفنان التشكيلي يعني يعيش بلا قيود ويعيش دون أن يكون ملتزما بمسائل أهمها أنه يقوم بإنشاء فضاء. خاطر تجربة إنشاء فضاء لعرض الأعمال الفنية راهي هي تجمع ما بين الإداري والإبداعي، كاين ثقل ومع ذلك أنت التزمت بأنك تقوم به، وكأنه ثم رغبة في داخلك تحب تحققها، تكون الصورة كاملة في شخصية الفنان اللي يدافع على ما هو موجود ولكن يدافع على الفن في حد ذاته.
0: في حد ذاته طبعا. هي كما قلت لك المقاربة اللي هي نحب نقرب المادة هذه للتشكيليين، والتشكيليين للمادة هذه للفوتوغرافيين. فكانت الحل الوحيد هو ذا جهة الفضاء، فهمتني ولا؟ فهنا كانت في إمكاني أني نجمعهم مع بعضهم في معرض.
1: به يعطيك الصحة على كل حال. هذه هي تجربة الفنان المبدع الفنان الفوتوغرافي التشكيلي محمد العايب، باش نضيفوا لها قراءة صغيرة لصورة مختلفة مغايرة، صورة فوتوغرافية باش تختارها هنا أنت في فقرة أيقونات.
2: أيقونات.
1: في فقرة أيقونات كنت تختار لنا صورة فوتوغرافية تعتبرها أنت أيقونة يلزم نحكو عليها، خلي المتلقي يعرف أهمية الفوتوغرافيا كفن. تفضل.
0: عندي زوز ممكن نحدثك عليهم. ثم صورة كنت خذيتها على أرض الواقع في شيرة البرامة سليانة اللي نسميوها مطمورة روما، أرض خارقة للعادة، فهمتني؟ مساحة خضراء وفما فيها مربع ماهوش محروس، قعد بلون الأرض أسود، ثم مساحة مستطيلة تمشي، فهمت كيف كيف محروثها، فأعطت بعد تشكيلي رائع، فهمتني ولا؟ وهي موجودة حاليا في المتحف الوطني للفنون المعاصرة في تونس.
1: هذه الصورة
0: الصورة الثانية أسود وبيض واجتماعية، مرأة تونسية من هيك النساء الصنديدات، يعني مرأة قوية، مرأة معبية، مرأة فهمتني ولا عندها وزن، فهمتني ولا كان في البدن ولا كان في فهمتني يديها ولا في كان في لبسة عادية، يعني روبة عادية وفولارة عادية تونسية ونسيت سويت، تبسة على الأرض وما نعرفوش عليها اش قاعدة تفركس. ولا سميتها كيف اللي أم في حالة ضياع، يعني تفركس فاركس. وهذه كانت التعبير في فترة غزة، عبرت بها على أم تفركس في بقايا من رماد.
1: إذن هذه تجربة الفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب وقراءته للصورة الفوتوغرافية اللي تخرج تتجاوز حدود الحقيقة، ونبحث في ما بعد الحقيقة. حقيقة الفنان محمد العايب، يعني الصورة عنده ما هيش مجرد توثيق للواقع، بل فعل بصري يحمل رؤية فنية وثقافية. وتجربة الفنان محمد العايب الحقيقة فيها تفاصيل كبيرة، ذاكرة، توثيق، ولكن الأهم من ذلك إبداع وفضاء عين. لهنا هو الفضاء اللي ينجم يعبر على نظرة الفنان محمد العايب للتجربة الفنية الحقيقية، اللي هي بالأساس تجربة إنسانية محكومة بنزعة إنسانية داخلية للفنان المبدع. شكرا سي محمد العايب.
0: شكرا لكم، يعيشك سي كريم.
1: للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة، الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي. إذاعة تونس الثقافية، نبذ الصيف الثقافي، نبذ الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية، إذاعة تونس الثقافية. مسرح
9: فرقة الإذاعة التونسية،
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
9: تأليف ابن حكيم.
4: سينما
11: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
4: موسيقى وحوارات،
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: حديث المسرح.
13: To be or not to be.
14: يستوي النوم عندي باليقظة، لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
15: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
16: تذكرش قديه من ضربه
17: قديش يا زهرة قديش ليني دي خسرت
4: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
18: مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح كما تعودتوا مساء كل يوم اثنين في حدود هذا التوقيت، طبعا موعد خاص بالفن الرابع وبأهل هذا الفن في تونس وفي كل أنحاء الوطن العربي. تحية لكل المسرحيين أينما كانوا، وتحية لكل طبعا الاختصاصات المتفرعة يمكن أن نقول أو تتكامل مع المسرح أو ينبع منها المسرح وتنبع من المسرح أيضا. أهلا وسهلا بكم جميعا، أهلا وسهلا بكل مستمعين اللي هما من عشاق الفن الرابع وكل متابعينا في الوطن العربي أيضا. نعرف أنه الكثيرين يتابعون هذا الموعد في كل أنحاء الوطن العربي وكذلك خارج حدود هذا الوطن. إذن تأمن لكم هذا اللقاء تقنيا الزميلة سهير الزيان من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قصد الله. تتفاعلوا معنا كل عادة على موجات الأف أم 101.1 و96.1 التردد الأفقي على نيرسات 11900 اللي حبي تابعنا عبر التلفزيون، كذلك على الموقع الإلكتروني www.radiokulturel.tn، أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي وأيضا على صفحة الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بكم جميعا مستمعينا. اليوم الحقيقة سعيدة جدا لأنه وبداية من اليوم ربما ومن هذا الموعد حديث المسرح سينفتح يعني على الكثير من الاختصاصات، الكثير من الفاعلين في هذا القطاع بطرق مختلفة، وسيكونون يعني معنا في هذا الموعد. كذلك سننفتح على الفضاءات الخارجية، ربما سنقدم يعني هذا البرنامج من فضاءات مسرحية، من ربما ملتقيات، من كما تعودتوا، لكن مش نزيدوا ننفتحوا أكثر على هذه الفضاءات التي تهتم بالمسرح أو في علاقة بالمسرح. سعيدة اليوم أني أستضيف مبدعين في مجال الأدب لكن عندهم علاقة كبيرة أيضا من خلال نادي تأسس حديثا، هو نادي أحمد حاذق العرف للنقد الأدبي والمسرحي. والحقيقة كي نقوله أحمد حاذق العرف نقوله اللي هو يعني من أهم النقاد في تونس، سواء كان في النقد الأدبي أو النقد المسرحي، اللي يهتم بالكثير من التجارب المسرحية الهامة. وباش نركزوا حديثنا على هذا النادي وأنشطه طبعا، وكذلك باش نركزوا على النقد المسرحي بما أنه احنا موجودين في برنامج مسرحي. وسعيدة لأنه لأول مرة نستضيف في هذا الموعد يعني غير المسرحيين، مش يتحدثوا على المسرح، يتحدثوا عن النقد تحديدا، وهما عندهم باع وذراع، خاصة الدكتورة الناقدة الباحثة الأستاذة الجامعية الهامة حقيقة، لأنه تجربة مهمة في النقد الأدبي، وهي اسم من الأسماء البارزة في الساحة الثقافية الأدبية والنقدية التونسية والعربية. الدكتورة مفيدة جلاسي، أهلا وسهلا، مرحبا، مساء النور.
19: مساء النور، شكرا على هذه الاستضافة التي أنا سعيدة جدا بها أخت سماح، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الثقافية التي أعتبرها بيتا لي، يعني دائما أكون فيها ويرحب بي. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
18: أهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا في حديث المسرح، وخاصة ونحن سنتحدث على هذا هذا النقد اللي هو طبعا يعني حقيقة عنا تجربة مهمة في تونس أكيد في النقد الأدبي والنقد المسرحي، رغم بعض خلينا نقول الهزات اللي مرت بها خاصة في السنوات الأخيرة. سنتوسع في هذه المسألة، وسعيدة جدا أنك حاضر معنا، ونسيت نقول كذلك أنك شاعرة أيضا، لكن جئتي إليه من بوابات أخرى.
19: نعم من بوابات أخرى.
18: مرحبا بك، كذلك نرحب بالشاعر المبدع، كذلك اللي عنده حضور كذلك مهم جدا في الساحة الثقافية، سواء كان من حضوره كشاعر أو من حضوره كأيضا خلينا نقول أنا مؤسس لمبادرات ولتظاهرات وللقاءات ثقافية هامة، له مشاركات في الكثير من كذلك التظاهرات الشعرية خاصة والثقافية عموما، يعني فاعل في الساحة الثقافية بشكل كبير، الأستاذ بوبكر العموري. أهلا وسهلا، مرحبا.
20: أهلا بك،
18: نورتنا.
20: تحية لك صديقتي السماح، وتحية للعاملين معك والمستمعيك وللإذاعة الثقافية، وشكرا على هذه الاستضافة وسعيدة معك.
18: مرحبا بك. بداية
19: قبل ما أشكره على فعلا يعني له فضل كبير بعد الله سبحانه في أنه يقوم بهذه النوادي، وإذا هو ناشط جدا واختار أن أكون معه اليوم.
18: وأنا سعيدة أيضا بحضورك أستاذة، وإن شاء الله في موعد آخر تكون حاضرة معي زيدنا نحكيه على التجربة الأدبية، خلينا نقوله خاصة النقد الأدبي أيضا. لكن حبيت نقول لك نفتح قوس في البداية، كشعراء وكأدباء وكنقاد في الأدب تحضرون الأعمال المسرحية، تواكبون ربما عندكم يعني اطلاع، لأنه دائما أهل المسرح حتى عندما أستضيفهم يشتكون من ذلك، يقولون أنه من يحضر المسرحيات هم أهل المسرح أو الإعلاميين والنقاد المهتمين ربما بالمسرح وهم قلة، ويش تكون من غياب الفنان مثلا التشكيلي السينما الشاعر إلى آخره من الاختصاصات، ما رأيكما؟ تفضلي.
19: والله هي هذا التساؤل يعني من حقهم طبعا المسرحيون، ولكن بالنسبة إلي يعني كنت في فترة معينة أواكب أواكب يعني ليس بأنني كل عرض، ولكن أواكب ويعني أنظر إلى وأقيم العمل إلى غير ذلك مع ثلة من الأصدقاء. تفرقنا في إذا صار كل واحد له مشاغله، ويعني في النهاية أنا يمكن أن أقيم الساحة المسرحية يعني من خلال الأعمال التي تقدم. نحن عشنا ربما في فترة تعودنا فيها على المسرح الواقعي، وإن نحن درسنا المسرح التجريدي والذهني ويعني في المدرسة في المعهد وفي الجامعة، ولكن يعني في المسرحيات التي كانت تعرض على التلفاز مثلا أتذكر ذلك في أواخر الثمانينات كانت ذات رونق آخر، ذات يعني البرني والعترة فعلا يعني فرقة الجفصة نعم، فكنا يعني كان هناك تنافس نعم، وكان هناك ربما غاية من خلال نقدية، غاية ربما يعني عرض للمشهد الاجتماعي السياسي إذن، وعانوا ما عانوا حتى يعني النهدي والكريتة لمين النهدي. ففيما بعد بصراحة يعني أنا لا أقول أستهجن، ولكن المرحلة التي دخل فيها المسرح، قد أكون مخطئة طبعا وهذا تقييمي، إذن دخلنا في مسألة التجريد وأصبحنا نرى مسرحا قائم على لست أدري يعني نحاول نحلل ماذا يريدون من ذلك المشهد، فنفر الكل منه يعني حسب ما أرى يعني، فيقولون ما الذي يقصدونه من هذا، ما هذا يعني قمة في الغرابة في يعني هذه اللوحات التي يقومون بها. أضف إلى ذلك تجد يعني مرافقة يعني بموسيقى لا تلائم حتى يعني المشهد ذلك. تقييمي هذا يبقى طبعا. فإذا هناك نوع من النفور وأنا أتساءل لماذا هم لا يواكبون معنا أنشطة لا أراهم يحضروا.
18: صحيح
19: يعني إذا واحدة واحدة كما يقال. فلذلك قلة قليلة إلا إنما نعم. فلذلك ربما أذكر إذا رؤوف بن يغلان دائما موجود ويواكب وينقد ويتكلم البقية. وأقولها صراحة أنا صريحة ناقدة إذا هناك نوع من الغرور يصابون به. فإذا هو مسرحي ثم هو يقوم بتلك الأعمال التلفزية والسينمائية ثم إذا فيما بعد هم لا يواكبون الحركة الأدبية والحركة يعني التي هي يعني موجودة بكثرة شئنا أم أبينا. يعني نحن نختار طبعا أنا أخطأ وأنتقي يعني أنا انتقائية في حدود للأنشطة ولكن مع ذلك لا أراهم يحضروا. فإذا لماذا تعاتبوننا نحن أو
18: غيرنا؟
19: هذا هو.
18: نعم أستاذ
20: شوف أنا مش نفاجئك سأفاجئك بكثير من الأمور لأنك أنت صديقتي نويك بيننا جسور
18: جسور
20: تتكسر الجسور دي ولو نلتقوا ديما تعرفني بالمليح. أنا أولا درست المسرح. تحية إلى أستاذي نجيب الساحلي على الهواء مباشرة.
18: تحية لي سي نجيب.
20: نين نين بخلاف دراستي للمسرح فأنا نمشي نتفرج في المسرحيات وكتبت عن مسرحيين وعلى غرار أنا قدمت رؤوف بن يغلان وكتبت عنه حتى في الصحافة.
18: صحيح صحيح.
20: كتبت عن
18: من خلال الحوارات والمقالات يعني.
20: وفي نفس الوقت يعني أنا في جيلي نحن وكبنا كنا في الثمانينيات ليس كما بعد يعني الحقيقة كما قالت الدكتورة كانت هناك تنافس حول مجموعات مسرحية مجموعة قفصة الكاف قربة مسرح قربة
18: طبعا
20: وكنا نحضر بكثافة المسرح وكان المسرح جذاب أقول جذابا بمعنى أن الأعمال التي كانت تقدم كانت تلامس هموم المجتمع وكانت تنتمي إلى مدارس أيضا بمجال المسرح. المسرح مدارس ثم برشت ثم إلى آخره كورنيل ثم عديد المدارس مش مسيب المسرح
18: أكيد.
20: وين بدا المسرح يدخل فضاء السيبا لكل الثقافة التافهة في العالم اللي يروج فيها وقت لي دخل حاجة اللي هي وافدة علينا ولكنها كسرت أيضا المسرح بالمفهوم الكلاسيكي نتاع السوفلور ومونتو دارلوكان والسان ومدرشنية ودخل المسرح نسميه أنا الفردي لوان منشور اللي هو بدأوا يطفلوا عليه عباد فزدوا تم أعلام رأوا في هذا المسرح حتى في العالم رأوا لكن أنا مثلا وقت تحاورت مع مسرحيين كما رأوا بن يغلاني هو مثقف أنا نعرف ثم مسرحيين يشتغل على حاجة يكون واعي بما يفعل ثم مسرحيين لقات خبزة ما نحب يعمل باش يدبر شوية جمهور شوية فلوس ويعبي الكاسة ويهرج
18: هما حتى أهل المسرح لم يعتبروهوش مسرح
20: بل نسمي الأشياء بمسميات ثم مسرح تهريجي المسرح حولوه إلى التهريج كما في الثقافة كما في الأدب كما في الإعلام
18: صح
20: راهو الحكاية
18: مرتبطة ببعضها أكيد.
20: لذلك أنا أعتبر أنه الذين ينتمون إلى مدارس مسرحية مهما كانت هذه المدارس يهمناش في توجهات بقدر ما يهمنا في أنها لها على الأقل أسس ورؤى وتوجهات ومواضيع وأهداف بينما الذين يمارسون كما قلت كان يحولوا المسرح إلى كأنه لقات خبزة ولا معناها خدام حزام في المسرح ويصبحوا يطيحوا إلى مستويات أنه يستجلب الجمهور بأي صيغة كانت وبأي مفهوم كان ويكرسوا التفاهة إلى حد ما هذا اللي خلى زاد العباد بعض المثقفين يبعدوا خلينا تحبني نمشي مثلا نحب نسمي راهو نسمي ثم مسرحيين أنا ما نمشي لهمش ما نمشيلوش مش ما هم يسموا فيهم مسرح
18: لكن احنا هكا نظلموا المسرح شويه سي ابو بكر كي نحصلوه في الوان منشو لانه الوان منشو حتى بالنسبه لاهل المسرح ما يعتبروش مسرح يعني حتى هو
20: انا فيش نقول لك انا علاش خذيت هذا مثال
18: مثال
20: كيما مثلا اليوم في الشعر في قصيده النثر مش اي واحد يفهم في قصيده النثر
18: طبعا
20: شكون فسد مخليش خلى جمهور الشعر يار ما هي العباد تتطفل وتكتم لامبورتكوا ويسميه قصيده النثر نفس الشيء في المسرح هذوما اللي انا كي جيت نحاور في بعض الاسماء المهمه كما روبني غلان قال لك انا مش نعمل في المنشور.
18: انا نعمل طبعا في الدراما. دراما طبعا مونودراما.
20: في المونودراما والمونودراما ثم فرق.
18: فرق طبعا.
20: ونقدم في حوايج هادفه ودقيقه وفيها ندرس فيها ظواهر في المجتمع وعندي علاقه بالشارع وصرت حتى تطور تجربتي وتوي عم في الاغوار المسرحيه وغيرها وشفنا شيء عجب. انا ما نجمش نتبع واحد ما عندوش رؤية وتوجه. عندك رؤية وتوجه ما همنيش نجم ضدك
18: أنا هذا من جهة. من جهة أخرى إن كما قلت هو الكل فما ترابط يعني ما بين الكل. كانت فما حركة ثقافية كانت متكاملة كانوا الكل مع بعضهم وساهم في هذا الملاحق الثقافية البرامج الثقافية الأمسيات اللي كانت النوادي كانت الحركة الثقافية تجمع حقيقة. الآن صعب نجد هذا.
20: تسمحيني بكلمة برك مش نوعي
18: تفضل.
20: عاد نرجع لك نال أحمد حلق العرف اللي هو ناقد مسرحي معروف
18: طبعا
20: اللي هو عند الجميع. احنا قبل كنا مع احمد حاذق العرف كسيركل ثقافي كحلقه ثقافيه مختلفه ومانيش مش موحدين لا في الافكار لا
18: طبعا هذاك الجميل فيها
20: هو لانه يعني كانت متنوعه برشا وفيها الفيلسوف وفيها الكاتب وفيها الشاعر وفيها هو كان المعلم بصراحه
18: طبعا.
20: مش نفهم واحد انا كنت وفي لهذا الرجل القامه الكبيره لان نحن راهو عندنا هذاك الجحود معروف عنا انا كنت عايش مع واحد قامه كبيره نهار يمشي ترتاح منه تبدا تحب تظهر لذلك وكنا نقيموا جميع المسرحيات ونتحدثوا فيها. مثلا نعطيك حتى وقت بن علي وقت عملت مسرحية 50 أثارت جدل كبير وقتها بيننا وحكينا فيها برشا على أنها فيها تقييم لتجربة الدولة التونسية الفتية من 55 إلى 2005 هذيك هي وتناقشنا مع أصحابها وحتى على صفحات رو الجرائد غير نحن رو ما نتبعوش
18: صحيح
20: راو نحن عندنا مشكلة.
18: هذا علاش قلت لك قبل الناس كانوا يتابعوا خاطر الملاحق هذه الثقافية واللي كانت والصحف اللي كانت فما الحقيقة حركية كبيرة تدخلها هذه من وقت اللي هي غابت ربما نقصت شوي.
20: إذا يعني نحن قبل كنا نتابعوا شوف سامحيني بلطف مش أقولك أنا العباد اللي ما يتابعوش أنا لست مسؤولا عن ما يتابعش
18: طبعا أكيد
20: اما نحن اجتهدنا عملنا انا التو كنت تسال فيا انا مواصله راهو للجيل هذاك نعمل في محاولات مازلت وان نتحسس في الطريق باش ما تموتش اكل نسموها نحن قبل الجرثومه الثقافيه
18: بالضبط لانه توا احنا في وضع صعب لانه كما قلت انا كانت مثلا في كل مكان هناك نادي ادبي وهناك لقاءات وهناك امسيات يعني نكاد بعد سنه ينتظم لقاء ادبي الان
19: حتى
18: يعني
19: في المؤسسات التربويه كانت هناك انشطه يعني وانظري الآن إلى الواقع كيف.
20: لا وثم حاجة أخرى أستاذ شو نقولك عليها سامحني من بعد نفس المجلس
18: طبعا
20: نقولك شوف راهو أنتم من عرش كل جيل كيفاش عاش. أنا عشت الدولة الوطنية كيفاش كانت الدولة تدعم زادة في الثقافة وكيفاش كانت وزارة الثقافة وزارة الثقافة ووزارة الثقافة وزارة الثقافة وكيفاش كان حتى وزارات التربية والتعليم تصب في الثقافة وحتى وزارات أخرى. اليوم راهو حاجة أخرى. اليوم إذا كان ميزانية وزارة الثقافة 0.0 مدري قديش اليوم نعطيك أمثل نعطي مثال واحد وأصمت. أنت تمشي توا لأي مكان يصرفوا 400 مليون على فنان يجي لو عالم فلسطين في وجه الجمهور وأنا عشتها بيدي هذه تمشي تقول لهم بلاي عندي 10 شعراء كل شاعر باش يخلص 150 مش تولت 250 يقول لك ما برش 10 شعراء 15 مليون ونص ما عنديش ايش معناها هذا؟
18: نعم
20: انا نقول لك ايش معناها نخلوه بوان ديكسكلاماسيون بوان ديكسكلاماسيون خير علاش خاطر كنت نتحدث ولي موجع برشا الحكايه. الان نحن في فضاء السيبة وفي زمن سيء جدا المثق. انا ادعو من هنا من المنبر بتاعك ونشكرك على هذا النادي المسرحيين وعلى المسرحيين انهم يجوك ويدعموك.
18: نعم
20: وانا عندي برشا اصدقاء نتوجه لهم من منير العرقي وانا ماشي حتى لشوقي بوقليه وحتى للكل نتوجه لهم انهم يدعموك في هذه الحصه ويحضروا معاك وندعو وادعو النقاد زاد المسرحيين واللي يكتبوا في النقد انهم يدعموك وهذا مهم جدا. انا والله جيتك لكنت ندري عندك اختصاص النادي هذا المسرحي ولذلك انا ولذلك انا كل الدعم لك على هذا. على الاقل خلينا المثقف يعول على روحه
18: نعم.
20: خلي المبدع يعول على روحه.
18: نعم.
20: هاو عندكم إعلاميين باهين أخوي.
18: نعم. تحية لك. يعيشك. دكتورة مفيدة أجلاسي، طبعا احنا نتحدث على هذا ونتحدث على النقد المسرحي وقامة كبيرة مثل أحمد حاذق العرف اللي هو بداية بالنقد الأدبي وثم تخصص نجم نقوله من خلال المشاهدات والمتابعات والكتابات في النقد المسرحي وأصبح من أهم نقاد المسرح في تونس.
19: نعم.
18: بداية كيف ترين يعني النقد اليوم في تونس؟
19: والله
18: وأنت ناقدة.
19: هو هذا سؤال دائما يطرح، نقد حركة الحركة النقدية في تونس. أرى أن هناك يعني حركة نقدية ولكنها محتشمة. لماذا؟ لأن يعني في النهاية أنا أقول وأؤكد دائما أن النقد اختصاص، لأنه لا يمكن أن كل من هب ودب إذا أصبح ناقدا. فلذلك أنا يعني أتحدث من موقف أكاديمي. فإذا أطروحتي التي بقيت فيها أنجزها 12 سنة يعني كلفتني ما كلفتني، يعني
18: الخطاب النقدي عند ميخائيل نعيم.
19: نعم، ولكن نعم. عندما نشرت أطروحتي نشرتها بعنوان آخر وهو غائية الإبداع في النقد الأدبي.
18: جميل.
19: من خلال نعيمة وجبران ك يعني أنموذج إجرائي يعني للأطروحة. فيعني هذا كله يجعلني أفكر في أمر ما، يعني من يعطي هذا اللقب
18: بالضبط
19: لصاحبه؟ بالضبط. يعني الناقد، إذا شاء الناقد يجب حتى وإن لم يكن أكاديميا الناقد الحق، يعني إذا قلت عارف العرف إذا تقول يعني إنسان يعني متضلع يعني في وإن كان اختصاصه النقد المسرحي، ولكن هو عارف بأدواته، عارف بمناهجه، عارف بمناهج النقد.
18: صحيح.
19: عارف بأن النقد في النهاية علم، وليس يعني كل من هب ودب الناقد فلان. والله معناها برو الحديد ذو شجون.
18: نعم.
19: مرة يعني أنا تعودت أتحدث بالعربية.
18: تفضل.
19: مرة يعني إنسانة، فإذا أرادت أن تقدم، هي شاعرة ولكن أرادت أن تقدم رواية لصديق، فالرواية أنا قمت فيها بالتدقيق اللغوي ودرستها، فإذا يعني والله العظيم شعرت بنوع من الغبن. فقلت له يعني متى كانت هذه الناقدة؟ عمري ولا سمعتها يعني
18: كيف أو قرأت لها
19: ما فهمناش. هي شاعرة يعني حسير. فإذا قلت له والله العظيم يعني في النهاية أنتم الذين تفتحون الباب لهؤلاء.
18: صحيح.
19: هي صديقتي.
18: نعم.
19: يعني لكن كل واحد يعرف حدوده.
18: نعم.
19: أنا واحدة من الناس ما نجيش مثلا ونقول راني أنا روائية مثلا.
18: نعم.
19: وان كانت لي والله محاولات
18: تجربة. نعم.
19: ساتركها لان في النهايه يعني انا اختصاصي النقد الادبي.
18: نعم.
19: وادرس الروايه وادرس كل الاجناس الادبيه وكلهم اصدقائي، ودائما انا انتقي حتى المنجز الذي سادرسه. فلذلك يعني النقد في تونس ما زال ربما يتوكأ يعني على أناس ربما قليلة يفهمون ما معنى النقد الأدبي، وهذا الذي يعني جعلني أسعد بالنادي. سعدت به، قلت له هذا حلم.
18: نعم. حلم. أيضا لأنه
19: حلم يعني وتحقق.
18: صحيح.
19: يعني الكثير يقولون لي تأيتي عملنا نشاط، أنا اختياراتي هكذا، لا أريد أن أقوم بأي نشاط. أنا أحضر يعني في أنشطة معينة أنتقيها كما قلت.
18: نعم.
19: وتأتيني الدعوات مشكورون كلهم، ولكن هناك أشياء الإنسان يجب أن يكون فيها فاعلا.
18: نعم.
19: وأتت الفرصة والحمد لله. والله.
18: نعم.
19: يعني سعيدة جدا بهذا الملتقى الذي فيه سأفتق مواهبي.
18: جميلة جدا، وأتفق وأكيد أنه الكثيرين يتفقون معك دكتورة، لأنه اليوم فعلا وفي كل الاختصاصات يعني في المسرح في السينما السينما، في الإعلام، في كل ما هو فني، في الأدب، يعني
19: يجدوا دخلاء
18: يعني كلهم نقاد ويتصرفون أيضا بحدة عندما تناقشهم وتقول لهم يعني كيف أصبحت ناقدا، أو ما هي مراجعك، أو هل تتابع، يعني لا يتابع أصلا يعني من أول يوم يصبح ناقد يعني دون مراكمة، دون مشاهدة، دون متابعة، ويصبح ناقد
19: والله ولو سألت البعض عن كلمات معينة، مصطلحات يستعملونها،
18: نعم،
19: فما لما أجابوا،
18: نعم.
19: يعني البعض يعني أقول لهم أنا هني معناها أطروحتي في النقد، ولكن دائما أواكب وأقرأ كل في كل يوم دراسات طبعا. جديدة في النقد في كل يوم، كل يوم نجد إذا دراسات جديدة و تجديد في الرؤية وتجديد في الرؤية للنص طبعا الإبداعي، ويأتي الواحد بين ليلة وضحاها ويقول. لذلك أنا بعض الأنشطة لا أحضر، عندما أسمع بفلان أو فلان سيقول فلماذا أنا لا أريد أن أرى هذه الجريمة.
18: صحيح. والحقيقة إحنا أصبحنا في زمن يعني فيه ضرب للاختصاص، يعني في كل المجالات، يعني أصبح الاختصاص مش قاعدة، وأصبحنا يعني نتحدث يعني هذه الجملة اللي يستعملوها دائما على الفيسبوك، المهم الموهبة ولا فائدة من الاختصاص، لا أدري لماذا نفتح في الجامعات والمعاهد،
19: إذن
18: سنغلقها يعني جميعا حتى لا
19: يكون إنسان يأتي أجد هذه. أنا في بيت الرواية نقدم في سي عمر السعيدي، فيعني قلت لهم يعني أنا نحب نفهم حاجة، ما معنى نص سامق؟ يكتبون نص سامق، نص ما نعرف شو، يعني من أين هذه المصطلحات؟ والله العظيم في تقديمي لأطروحتي كان كمال عمران رحمه الله هو رئيس اللجنة وأستاذي، فإذا هو أنهى فقال يعني مدونة المصطلحات في هذه الأطروحة، قال في حد ذاتها تكون مرجعا، معناها المصطلحات اللي رجعت لها واللي دققت فيها، وليس سهلا
18: طبعا يعني. ليس سهلا. أستاذ أبو بكر العموري، كما قالت الدكتورة، هذا النادي نادي أحمد حاذق العرف للنقد الأدبي والنقد المسرحي، يعني مجالين هامين يعني، وأكيد مش يكون فيهم اشتغال. بداية خلنا نرجع للبداية، كيف جاءت هذه الفكرة؟ يعني لماذا فكرتم في نادي وحمل هذا الاسم طبعا الكبير، وماذا ستكون يعني ربما أهدافه، أنشطته، يعني توجهاته هذا النادي يعني بشكل عام؟
20: شوف، أنا الفكرة هي كانت تخامرني من مدة، ولكن تعرفي لي أنا كنت في الحلقة نتاع العرف، والعرف رحل وهو صديقي، وأنا بقيت مفكر، ثم واحد من الأصدقاء اللي هو اسم مختار نحكي له أنا، فأوحى لي قال لي علاش ما تعملش باسم حاذق العرف؟ فعجبتني الحكاية،
18: نعم، جميلة، وفاء لروحه،
20: يرجع في التسمية نتاع حاذق العرف
18: لصديقنا وزميلنا وسام المختار،
20: قنعته الاعتراف بالأشياء على الهواء. اثنين، أني أنا بطبيعتي عجبتني ياسر وانطلقت في الفكرة هذه. أنا قبل هذه كان تتذكروا أنا عملت عندي مو عندي الملتقى الثقافي الحر، أنا عملت الندوة انتع نابل قبل الحمامات، مش تاع الحمامات في السنة الفارطة، عملتها عنوانها طوفان النقد رذاذ الشعر، وجبت عملت أكثر من 20 محاضرة نقدية عملوها سادة، وصفينا غربلنا منهم بعد بناء على تعطوا نرجع لك الأكاديموس، وغربلنا منها 12 إن دراسة ممتازة، وكنا ناويين أثناء باش في الملتقى الثقافي الدورة ذي السابعة ولا باش نقص ولا السادسة باش نعملوا كيف باش نواصلوا في النقد بخلاف النادي، خليني من النادي باش النجم نوصلوا نعملوا كتيب تول عندنا النادي. النادي انا هذا وقت انطلق لقيت تشجيع كبير من الاكاديميين ومن المثقفين الجديين،
18: لانه فما فراغ نقدي
20: والمسرحيين الجديين والاعلاميين
19: بالحق.
20: وانا على فكره بالحق انا باش نعمل تحيه كبير للاعلاميين الكل، بصراحه أصدقائي في الإعلام الكل التفاعل كبير جدا، وثم حتى الملتزمين التزامات كبيرة.
18: نعم جميل.
20: وتحية لكم الكل. وفي هذا الباب يعني أنا جاء نادي النقد الأدبي والمسرحي واقترحت على مدير دار الثقافة حي الزهور بطبيعة الحال، واستجاب هو المندوب مشكورين والأطراف المعنية بالإدارة فأسسناه. والافتتاح كان جيد جدا وألقى صدى كبير. نحن شنو الهدف من خطر نحن في الجلسة الأولى كانت مهمة جدا، أنا تمنيت حضروا إعلاميين، أنا تمنيت كان جيت حاضر.
18: نعم
20: لأنه تناولنا فيها عديد المسائل. شنو النقد وعليش النقد وكيفاش، ثم حتى شكون قال لنا وشكرا له شنو انتم شنو النقد سلطه انتم على العباد خلوا قراءات كذا الى اخره، فتناولنا النقد هذاك. علاش نحن عملنا الندوه الاولى بالكل عنوانها لمن نقد، قلنا خلينا نحضروا
18: جميل من الاول يعني ما هو نقد.
20: وتقدمت محاضرات قائمه دكتوره الاستاذ علي الحجاجي، الاستاذ
19: زراتي،
20: مختار الزراتي، الاستاذ ابتسام الخميري، وضعوا النقاط بصراحة تحية لهم، وضعوا النقاط. أولا أنا في هذه رؤية مش اللي كنتي زاد لينا الكل، أنا مانيش من أنصار الأكاديمي واللي في الشارع، الأكاديمي في الجامعة ومانيش من أنصار الشارع زاد يفسخ أكيد. الأكاديمي واللي عملنا نمبورت كوار
18: طبعا.
20: نحن كما قلت المرة فات ميستيغري نحن مع الأكاديمي طبعا، إذا تتعلم الأكاديمي هو الأصل البحث، وثانيا الركبة والمصطلح والتدقيق ومعرفة المدارس ومعرفة الرؤى إلى آخره ذاك دقيق. لكن راهو في مجال الثقافة العامة اللي باش تمس طبقات المجتمع المتنوعة في مجالات الأدب، في مجالات الميكانيك، في مجالات كرة القدم، في راك باش تمشي انت ماشي باش تهز حاجة للثقافة الاجتماعية. يلزم المصطلح الأكاديمي
18: طبعا
20: تعاود ترسكله وتوصلوا بصيغه مش مبهجه اما بصيغه مهمه. لذلك انا قلت لهم راهو ميستيغري
18: يعني، لا حتى الاكاديمي لابد وانه يكون واعي بالمساله هذه، انه لما يقدم مداخله ماهوش في الجامعه هو في ملتقى وفي نادي.
19: تفضل دكتور. صارمه يعني
20: لا نحتاج الصرامه نحتاجها
19: طبعا.
20: شوف نعطيكم مثال، سامحيني دكتور أعطيك مثال برك وتفضلي سامحني. ريتي مجلة أداب اللي مطلع على الساحة الأدبية العربية.
18: نعم طبعا من أهم المجلات.
20: أعطيكم حتى كان جيل آخر
18: لا نقرأها طبعا موجودة.
20: شوف مجلة أداب، ريت مجلة أداب مش أكاديمية لكن مش سهل.
18: لكن مش سهل. أيضا من يكتبون في الأداب ما همش أي كتب
20: مش يعني صحيح. نحن النادي هذا النادي هذا إن شاء الله التحية الله يرحمه سي سماح إدريس صديقي.
18: نعم.
20: أنا راني على هذا النهج.
18: جميل.
20: يعني تقريبا نحب نعمل حاجة جدية مش مسيبة مش سائلة كما نشوفه هكا، لكن أيضا نستفاد من الأكاديمي الأكاديمي لا شك في ذاك المرجع الرئيسي، لكن في نفس الوقت في ذاك الباب يعني يكون نقد يعني نوعا ما يمشي اجتماعيا
18: نعم
20: لكن
18: نعم.
20: مش سائل ومائع وبلا مرجعية.
18: نعم بالضبط.
19: نحن نريد أن يكون هناك حركة نقدية ولكن لمن هو مدرك لما يفعله.
20: نعم.
19: ليس بالضرورة أنه أكاديمي أو ولكن النقد الثقافي، النقد الذي يفتح أبواب للإنسان، ثم مع دائما التفاعل فيما بيننا، بالعكس نحن نستفيد من بعضنا البعض.
18: نعم حتى في النقطة هذه يعني الدكتورة رأيها يعني في محله أيضا، لأنه في النقطة هذه حتى من هو غير الأكاديمي يعني أنه لابد وأنه يطلع يتكون يقرأ تكون له مراجع، لا يمكن من فراغ يعني أنه ينقد يعني
19: وتكون عارف بالمصطلحات
18: طبعا.
19: المصطلحات عندما تذكر أنت مصطلحا ثم تريد أن تطبقه على كاتب أو أديب أو يعني
18: أو مسرحية
19: هل قرأت له؟
18: نعم
19: يعني هذا يعني أنت تقول كما قال فما أدنى مستوى من
18: الابتلاع. ماذا ركزتي في المداخلة التي قدمتها في افتتاح النادي؟
19: نعم مداخلتي كانت إشكالية تلقي النص الأدبي والتذوق الإبداعي، يعني التذوق الإبداعي بمعنى أنني نظرت إلى النص الذي النص الإبداعي عامة يعني عندما نقول النص الإبداعي نقول بكل أجناسه شعرا يعني يعني روايه خاطره سيره ذاتيه يعني. فاذا النص الابداعي عاده يعني يكون منطلقا من كاتب من مبدع معين، ولكن فيما بعد يقع تقبله يقع او تلقيه. فإذا هذا التلقي وهذا التقبل يكون من القارئ طبعا. فإذا هنا تختلف القراءات، ولذلك يصبح هذا النص إذا في يد قارئ عارف كيف، وهنا ترتبط القراءة بالنقد. يعني أنا لا أقصد القارئ العادي الذي هو يقرأ النص وإذا إن أعجبه أعجبه وإن لم يعجبه يتركه مباشرة يعني قبل حتى أن ينتهي منه. فإذا الناقد الذي له مسؤولية، هنا نأتي لمسؤولية الناقد، إلى سلطة ربما الناقد. السلطة ليس بمعنى أنه
18: يفرض آراءه،
19: نعم، ولكن كيف سيكون له سلطة على النص، سلطة على النص في أنه يتقبله التقبل المقروء الذي يكون بعد أن ينتهي من النص. أنا مثلا في تجربتي يعني عندما أقرأ رواية أو ديوان شعر أو أي أو سيرة ذاتية أو أي نوع من جنس من أجناس الإبداع، فأنا أقرأ ثم وعادت يعرفونني وأنا أقرأ دائما أضع الكتاب يصبح يعني كتابة أخرى علي، النقد هو قراءة أخرى كتابة أخرى. فإذا فيما بعد تتشكل لدي ربما المنهج الذي سأدخل به، تتشكل لدي أدواتي التي سأستعملها، ثم مراجعي التي سأعود إليها لأعتمدها. فإذا التلقي هنا هو إذا قراءة للنص الأدبي، وهذه القراءة قد تصبح نصا موازيا للنص الأول وهو نعم نظرية التلقي. فإذا هو هذا العلاقة التفاعلية بين المبدع والقارئ الناقد.
18: دكتورة، في أيام يعني فارطة كان فما جدل في المسرح حول مسألة النقد، حول الناقد والمبدع، مبدع العمل المسرحي، وكان هناك نقاش كبير جدا حول لا أقول الشرعية لكن الأهمية. خلينا نقوله، ذهب البعض إلى القول أنه الناقد هو من يجعل ذلك العمل مهما، لأنه هو يتابعه ويتابع المشروع ويكتب عنه وإلى آخره ويعرف به. وهناك من قال أنه لولا المنجز لما كان ذلك النص النقدي. ما رأيت في هذا؟
19: هذا صراع موجود أزلي. يعني أزلي. فلذلك أنا أقول هناك نص لا أنظر إلى صاحبه الكاتب ذلك، أنا أقرأ النص من وجهة ربما لست أدري أنا بنيوية هيكلانية تأثرية يعني انطباعية، المهم أنني أتناوله بمنظار معين. فلذلك أن ندعي أن الناقد له هذه السلطة التي تجعله، أنا أقول دائما النقد ليس لا قدحا ولا مدحا، وإنما هو أن تنظر إلى النص بنظرة موضوعية حيادية، وأن تترك هذا ربما الادعاء بأن لك سلطة على يعني أنت الذي تجعله في القمة ويمكن أن تجعله في لا يمكن ذلك، لا يجب أن نأخذ الأمور هكذا، وإنما نأخذ أي نص إبداعي من وجهة أنني أريد أن أدرس هذا النص، ماذا أثار فيا؟ كما يقول

0: يقولنا حتى الفن التشكيلي مش داخلوا النقد عموما.
1: باهي جميلة، لكن في المسرح بما أنه احنا في برنامج حديث في المسرح كيف يعني
0: نحن بطبيعة الحال سنعمل احنا قلنا الأولوية باش نعطيك شيء في النادي اتفقنا فيها وقاعدين نتحاور وراو النادي جماعي هو. فقلنا راو نحن باش نهتموا بكل ما هو تونسي ساعة.
1: جميل.
0: نبدو من هنا ومن بعد العربي وبعد الإنسان ننفتحوا.
1: نعم.
0: ففي المسرح التونسي نحن باش نهتموا بالنصوص المسرحية التونسية والأعلام تاع المسرح وباش ندرسوه.
1: نعم.
0: وباش شوف راو الدراسة ليس بمعنى سلطة نحن على النصوص هذه.
1: بالعكس.
0: ولا لا ربما النص يكون هو في حد ذاته سلطة وأنت تكتشف ما به من سلطة على الناقد أصلاً.
1: نعم.
0: لأن أنا عندي دراسة نحضر فيها للقادم في النادي اسمها النص المؤثر والنقد المؤسس. لأنه بدون أن يؤثث لك النص جديدا
1: بالضبط.
0: لا يمكن أن تؤسس نقدا جديدا.
1: صحيح.
0: فمن باب المسرح نحن باش نشتغل على المسرح التونسي وعلى أعلامه وعلى وكي تبدأ ثم
1: يعني ستبدأون بالأعلام اللي هما مؤسسين.
0: لا لا نحن ايش نقول لك نحن باش نقول نكذب عليك نقول لك نحن باش نبدو باش نحن النادي هو اللي قرر نحن ديما
2: عندنا مقترحات
0: نحن كل ونتفق. ما نكملوا واحدة نتفاهموا على نحن ساعة مرة في الشهر النادي جلسة في الشهر ونحن كل شهر ناخذ فيه حاجة يا أما أعلم من الأعلام ونأخذ كتبه وندرسهم ولا مسرحيات ولا كذا مع أنه نحاوروه زاد باش نعمل معاه حوار
1: نقولوا
0: ونعمل معاه حوار مطول حاور واحد من أعضاء النادي باتفاق.
1: نعم.
0: يعني النادي هذا مش يكون صيغة أخرى خلاص مختلف.
1: جميل.
0: لا فيها اسمعني لكن الكلاسيكيات حتى في تسير النوادي أو ذي شاف لا لا نحن سيدي أعضاء النادي كل دوما
2: فاعلون
0: كلهم فاعلين نتبادل الرأي وكل واحد نجم ونقترحه مع بعضنا ونحدد شكون نجيبه ولكن في نفس الوقت قلنا الأدب والمسرح التونسي والفن التشكيلي التونسي هو الأولوية.
1: هل سيتخذ هذا النادي ربما اختصاص خلينا نقوله التكوين يعني لأنه لماذا فرح الإعلامي والناقد وغيره بهذا النادي لأنه عنا هذه حقيقة أقلية يعني نقاط خاصة في المنجز الفني خلينا نقوله بما أنكم ذكرتوا المسرح وستضيفون الفن التشكيلي يعني أقلية هم من يكتبون عن يعني وحتى هناك دخلاء كثر الصراحة.
2: عندي أنا تجارب في يعني قراءة لوحات
1: جاني
2: شو اسمه سامي الساحلي فاطمة لطيفة جلاسي يعني عندي يعني
1: لكن في المشهد عموما يعني هم أقلية وهذا سمح لدخول الدخلاء يعني لهذا المجال فهل أنتم باش يكون عندكم هالمهمة هذه أنه يكون هناك لقاءات متاع تكوين ربما تعطيه الأبجديات خلينا في النقد على الأقل يعني حتى من هو موهوب بالنقد ويريد أن يتخصص فيه يجد من يوجهه
2: يطور
0: شفتي وكان جيتي حاضر معنا لك اقترحتي خذيني
2: والله مش نقترح
0: ديجا نحن أنا أعطيت فكرة وأمس والأولام سبقا في النادي قلت لهم راو أنا النادي هو مفتوح الكفاءات مش التجارة ويعني والناس اللي نحن نحط الجانب الأخلاقي نمشوا فيه لازم تكون شخصية محترمة يكتب وجدي مطلع وعنده أخلاق
1: مهم
0: قلنا باش نعمل ورشات كيفاش الورشات
1: بالضبط
0: اللي لاهي بالفن التشكيلي زوز ثلاثه اللي لاهي بالحضاره النقد في الحضاره زوز ثلاثه المسرح زوز ثلاثه يعني نحن عندنا نوع من نواتات باش تتشكل خاطر نحن المرجع باش نوزعوا المهام في حكينا عليها هذيا دكتوره انا باش نوزعوا المهام في المرجع باش نعملوا نوع من النواتات اللي هي باش تشكل كل نواة لها بحاجة بالنقد المسرحي رأسها زوز ثلاثة رأسهم فلان في النقد الأدبي كذا في النقد التشكيلي كذا ومن بعد نحن بطبيعة الحال لأنه يعني وجونا الطلبة طيب نحن عنا علاقات بالطلبة
1: لابد أنكم تنفتحوا على الشباب
0: أنا أعطيك علاقاتنا أنت تفهم خاطر وحضورك البرجاء شو احنا اولا عنا تو سي علاقات بالطلبه الفاعلين في الكليات جونا سالي جونا امس جونا من كليه منوبه وكليه ابن شرف وعنا طلبه اخرين مش يلتحقوا بعض باش يجونا من كليات اخرى وكلهم باش تكون توامه مع الكليات مع الطلبه ومع الاساتذه
1: نعم مهم
0: واحد اثنين اثنين نحن عنا تو ثلاثه وهذا كتبته انا حتى على صفحتي عنا ثلاثه كليات في الوطن العربي يحبوا يعملوا معنا معناها تو

0: على اساس ان المحاضرات مش تولي على
1: خفيفة
0: على
1: صدير.
0: اي هذا موجود
1: نعم
0: منهم الجزائر والمغرب وواحده وكليه في المشرق معناها، فمنزلنا رو هذا وما زال. ثم انه نحن مثلا شهر اكتوبر خلاص الغالب ذايا، انا ثم صديق لي هو الدكتور عفيف البوني تحيه ليه المفكر الكبير، اقترح علي شخصيه كبيره جدا باش تجي في شهر اكتوبر باش يقع معناها تقديمها وحوارها، اللي هي نقول لك سكوب ليك تحيه ليك، اللي هو عمر ازراج الجزائري الذي عاش في بريطانيا، اللي هو شاعر وفيلسوف وكاتب والى اخره وتجربه كبيره. والسيد هذا يقول جيت نحكي معاه طلع صديق العروس المطفي ومداري بصرا القدم كل عرف، وصديق فتحي التريكي. ولذلك يعني نحن ريت كيفاش ساعات تجيك حاجه كيما هكا تشتغل عليها زاد.
1: طبعا اكيد
0: فهمتني
1: اكيد
0: يعني. ومع ذلك باللي نحن نقول لك هكا يعني مازال اللي هو الباب مفتوح لمزيد الضبط والاقتراح والعمل اكثر معناها، خاصه انه للتنظيم اكثر يعني.
1: نعم
0: يعني نحن توا رانا مازلنا مولود جديد.
1: طبعا مازلت مولود جديد.
2: والله هو الشغف راه الشغف
0: يخلينا. الله يعطيك الصحه.
1: نعم
0: فعلا. وعاد بالنسبه للكلمه الاخيره،
1: نعم
0: بالنسبه لل لاخر السنه رانا باش نشتغلوا زاد على جماعه البكالوريا. لانه يعني نحن مانيش نسيب وليداتنا غادي في على الاقل المنطقه ذيك على الزهور والزهروني وكذا، باش تكون محاضرات في الفلسفه في الادب لتلاميذ البكالوريا.
1: جيد جيد.
0: ما علاش نادي هو؟ ما هو باش تشع المجتمع، المجتمع فيه برشا اصناف، فيه الطلبه، فيه التلامذه، فيه الناس، فيه الخدامه، فيه الناس كل. بهذا الشكل يعني نحن تقريبا اللي به الفائده اللي نعدق به هذايا انه النادي باش يكون فيه الجديه التامه.
1: التامه يعني انا اللي فهمته من كلامك سي ابو بكر انه هو اختصاص النقد الادبي والمسرحي، لكن هو منفتح ماهوش فقط مش مركز على النقد
0: لا
1: فقط.
0: لا هو مش جامعه مش كليه.
1: نعم
0: هو له كليه مضبوطه هكا معناها باش تبدا حاجه واحده هكا،
1: لكن حجر الاساس هو النقد.
0: الاساس النقد.
1: النقد
0: لا لا ما تماش. شوف ريت احنا مع هاو نزيد نعطيك حاجة أخرى، تنظيم آخر، نحن كل بعد 3 أشهر نعمل يوم مفتوح. اليوم المفتوح هذاك هو باش تدخل فيه الحكاية ذي نتاع الورشات.
1: نعم.
0: وباش تدخل فيه قراءة شعرية وشوي موسيقى. بيجونا خوينا الإعلاميين نفرحوا بهم. زاد أيضا ربما لا عندنا روا في النقد الإعلامي زاد. أنا وعلاش قلت لك نقد أدبي ومسرحي ومن بعد في النقاشات قال لك نحن كل.
1: نعم.
0: خاطر الفنون الكل.
1: نعم.
0: حتى الاعلام باش يكون لانه يعني الاعلام
1: اهم
0: جداً.
1: حاجه لانه اليوم زاد فما اي دخلاء ايضا في النقد الصحفي والنقد
0: يكذب عليك. نعم. باش يراو من غير اعلام الثقافه لا معنى لها، مش كل شيء يسمع به.
1: نعم دكتوره في انخراطك طبعا في هذا الندي وانك مع هذه المجموعه قبل كل شيء انتم الاثنين ومعاكم الاخرين شكون الكتاب الاخرين؟
2: والله
0: يبدي سب.
2: والله معانا بتبيع روف بن يغلي سفيان العرفي بابتسام الخميري عليا بديس هدى الهدى
0: لم يطق
2: يعني فما جماعه راهم مازال ما جاوش ما فهمت انا انا لا اعلم
1: هذا بالنسبه للنادي. بالنسبه للنادي ونحب ربما في هالدقائق الاخيره معاك دكتوره
0: نعطوك كارته معاك
1: مرحبا شرف لي
0: مرحبا على الهواء. شوشو باش ما تهربش مني انا على الهواء.
1: يعيشك شكرا.
0: بيع باش تبيع بيع بالحظ. نعتبروك سيدي هذه دعوه لك.
1: يعيشك شرف
0: لكل ليك انت بالذات دعوه. اولا راهو الموعد القادم نهار 26 سبتمبر.
1: سبتمبر ان شاء الله.
0: مرحبا.
1: انتم شهري يعني الموعد
0: شهري
1: خير
0: باش نجموا نخدموا. تجيب
1: نعم.
0: شخصيه
1: نعم.
0: مثلا تو نعطيك مثال، تجيب شخصيه كعمر ازراج لازمك تدرس له كتبه
1: كل طبعا
0: شهر 4-5 محاضرات وتزيد تحاوره هو.
1: نعم
0: اي
1: نعم
0: احنا ما نحبوش نخدموا خدمه مع العلم راهو مخرجات. كل هذا ستنزل في كتب
1: بس
0: في سلسلة نتاع كتب
1: جميل. هذا المهم أنه دكتورة هذا في جانب النادي، لكن بالنسبة لك أنت في اختصاص النقد الأدبي اليوم يعني في غياب ربما نشريات دوريات إلى آخره، يعني كيف تسعين أنه مقالاتك النقدية وغيره أنها تكون موجودة؟
2: كنت في الجامعة يعني نشرت العديد منها في الحوليات، حوليات الجامعة، ثم فيما بعد طبعا مقالات جمعتها الحقيقة، ما زال عندي العديد من المقالات ونشرتها في كتيب سأتيك به، مقاربات نقدية، الواقع الانفعالي والجمالي في النقد. فبقيت مقالات أخرى سأجمعها، وأطروحتي يعني مؤخرا يعني نشرتها في 3 أجزاء يعني، وذلك مشروعي الذي كنت أعمل عليه. ويعني الحمد لله ذلك كان يعني منتهى سعادتي عندما نشرت الأطروحة. هذا هو يعني، وواصل دائما القراءات. لذلك قلت النقد لا يقف، هذا أنا إنسانة يعني شغوفة جدا، مهووسة لم أقل بالقراءات النقدية الجديدة، وأحاول أن أواكب قدر المستطاع.
1: قلت منذ قليل أنه أنت تنتقين يعني النص ربما الذي ستدرسينه، وفي المقابل هناك يعني أدباء وغيره وكتاب يشتكون من غياب النقد، يعني يقولون أنه المنجز الإبداعي التونسي يعني كبير ويتزايد في السنوات الأخيرة، لكن بالمقارنة لا نجد حركة نقدية توازي هذا الإنتاج. يعني كيف أنت تختارين هذه النصوص، على أي أساس؟ يعني
2: هو صحيح يعني في الواقع لا نجد يعني فعلا يعني حركة نقدية يعني التي تسترعي الانتباه وإذا تكون طافية على السطح، ولكن من ناحيتي أنا ما أقوم به، لعل سي بوبكر يعرف ذلك، أنني في السنوات الأخيرة ركزت على الأدب التونسي على الرواية، على يكفي لأنني كانت لي تجربة إعلامية مع ياسر الصمتي هذا في مصر على الحدث، وكنا في الحدث الثقافي هنا، فلدينا مساحة نصف ساعة وكان يأتيني بالشعراء من مصر خاصة يقرؤون قصائدهم، وأنا بالطريقة التلقائية أقوم بتحليل يعني. ثم فيما بعد لم نتفق على أمور ذلك، ثم فيما بعد قلت لماذا أترك وأنا يعني
1: أبناء بلدي
2: ومبدعين فركزت فعلا في السنوات الأخيرة، وأخذت عهدا على نفسي إلا القليل يعني من المغرب لعلاقة بشعراء. مؤخرا قمت بديوان شعر درسته ويعني لقي صدى يعني عند
1: في هذه القراءات. يعني كيف ربما تقيمين نوعا ما هذا المنجز؟ يعني
2: دائما يعني
1: هل هناك تطور هناك
2: في الأنشطة؟ نلتقي فإذا بالكثيرين يأتون لي بدواوين شعر، بروايات، بمجموعة قصصية، فإذا أخذ ولكن أقرأ ثم أنتقي ما هو النص الذي سأبدأ به، لكن الكل في النهاية يعني مرهق جدا لا أستطيع يعني. البعض يبقى يسأل وين ماذا فعلت، فأضطر لأن أقرأ أحيانا، ولكن خاصة الشعر الشعر يعني شفاعة لأن والله يعني نبدأ في الأخطاء الكسور الشعر في الوزن يعني، فأتركه الحقيقة ولا أريد أنا إلا القليل يعني، فأحاول أن أجد لبعض الأسماء التي لها قيمتها، ولكن الآن أنا أركز على السرد خاصة، ودائما مع عيسى المؤدب يعني يكون معه عندما يقول لي عندما يكون لديك عمل إذا نقدمه. هذا هو يعني ناشطة
1: جميل. يعطيك الصحة دكتورة. طبعا إلى جانب إنتاجاتك أنت الخاصة غير النقد يعني اللي هي في الشعر ويعني خاصة، فما إصدار جديد؟
2: والله عندي زوز دواوين شعر، نسيج الروح وذكريات
1: الزمن الآتي،
2: وعندي ديوان عنده طوى من العام اللي فات الحق مأجلته لأني مركزة على يعني نشر أطروحتي، وعندي كتاب حاضر يعني للسنة القادمة إن شاء الله، كذلك في الأدب التونسي يعني في في تخوم سباحة في تخوم الأدب التونسي يعني الرواية خاصة
1: أثرت
2: ثم من بعد هذا تفرغوا للشعر.
1: جميل. ننتظر زيدا في إطار نادي أحمد حاذق العرف للنقد الأدبي والمسرحي، لأنه عنا إصدارات، عنا مجموعة من الروايات المسرحية، النصوص المسرحية لكتاب مهمين ونقاد هما أيضا في المسرح مهمين في تونس، أصدروا نصوص خاصة بهم ومنشورة يعني موجودة الآن. إن شاء الله النادي يتناول هالنصوص هذه وتكون هناك دراسات عنها، لأنه الحقيقة إحنا مقارنة ربما بالعراق وبغيره نصوصنا المسرحية قليلة وقليل من المسرحيين ربما يزيد القدامى اللي يوثق نصوصه. فعنا المسألة هذه مناش كيف العراق مثلا كل سنة عدد كبير من النصوص سواء كان النصوص المسرحية أو النصوص النقدية حول المسرح. نحن نحاول
2: كان فما مشروع كان فما مشروع باش نعملوا كتاب جماعي في المسرح التونسي. فاخترت أنا ديوان الزنجلي هزين المدني وقمت بدراسة مستفيضة، ثم في بعد لم نتفق لأسباب مختلفة.
1: يعني درستي هذا
2: النص؟ لدي الدراسة.
1: جميل. إن شاء الله تنشرها قريبا.
2: إن شاء الله في حياتي الثقافية.
0: أول نحن الأسماء اللي طارحينها في الجانب المسرحي نحن طارحين الحقيقة باش نكون واضح معك. أنا راني عندي وضوح غريب. لا ساعات معناها ما يعجبش
2: برشا.
0: احنا الأولوية قلنا للأدب التونسي، لكن في نفس الوقت نحن ما ندي عندي عباد في النادي. الأولوية زادة في النادي، نحن باش نبدو بالعراف بن يغلال وحاطين عز الدين المدني مباشرة.
1: نعم طبعا قيدوه كبير. شكرا لكم، للأسف الوقت يعني يداهمنا. شكرا للدكتورة مفيدة الزاسي، نورتنا وإن شاء الله في استضافة قادمة نتوسع أكثر. شكرا سي أبو بكر العموري، كل التحية ليك ولكل أعضاء نادي أحمد حاذق العرف للنقد الأدبي والمسرحي، وأكيد أنه مش نواكبوه دائما في كل أنشطة إن شاء الله في المستقبل. شكرا سهير الزين في الهندسة التقنية، من أمام ميكروفون سميح قزلة أحييكم، نلتقي غدا في حدود الساعة 10 صباحا في برنامج المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
3: حديث المسرح.
4: To be or not to be.
5: يستوي النوم عندي باليقظة لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه. لم أتخلص من ذكراها بعد.
6: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
7: تذكرش قديم ضرب. تذكرش قديم ضرب.
8: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
3: حديث المسرح مع سماح قصد الله.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، وموضوعه هو حضور ذاكرة في الكتابة القصصية، كتاب كوابيس الجدة ماريا نموذجا. مرحبا بك صديق الكاتب المنظر المرزوقي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين الكرام.
1: نذكر أنه الدكتور المنظر المرزوقي جامعي تونسي باحث في تعليمية العربية وبيداغوجيا تعليمها للناطقين بغيرها. العديد من الإصدارات التي أصدرها المنظر المرزوقي، منها ارتحال في معابر الروح وهي مجموعة شعرية، كذلك رجال الدواميس، تحقيق لهذا الكتاب، وإلى أن نصل إلى مجموعة قصصية كنا قد قدمناها في حدائق السرد، شجرة الأحلام العالية، جان في 2023. مرحبا بك وهنيئا لهذا المنجز.
2: شكرا، إن شاء الله يكون المنجز في مستوى انتظارات القراء.
1: نعم، دكتور منجي غنودي يحضر معنا أيضا، أهلا بك.
3: عيشك، شكرا على الاستضافة في حدائق السرد، وإن شاء الله نقضي يعني هذه الأمسية الجميلة، ونقدم الإضافة في قراءة لكوابيس الجدة ماريا للأستاذ منذر مرزوقي.
1: نعم، الموضوع يعني حضور الذاكرة في الكتابة القصصية. طبعا نحن نعرف إذن أن هناك العديد من التقنيات التي تعتمد إذن في حضور إذن هذه الذاكرة، منها كما نعرف بشكل إذن واضح الاسترجاع وما يسمى بالفلاش باك، أيضا الحوار الداخلي، الحلم، الرسائل واليوميات. هذه تقنيات إذن تستعملها القصة كما تستعملها الرواية أو فنون السرد المنظر.
2: صحيح، معناتها عندما نتحدث عن الذاكرة نتحدث عن الإنسان، لا يمكن نتحدث عن الذاكرة أو عن العقل البشري أو عن المعرفة الحديثة دون الحديث عن الذاكرة. تعرف أستاذ، الدراسات العرفانية التي توجهت منذ الستينات والسبعينات لدراسة الذاكرة البشرية ودراسة محتوياتها وأنواعها، والذاكرة القصيرة، الذاكرة الطويلة، أنواع الذاكرات، المناويل العرفانية المتحكمة في الذاكرة، المخزونات، الاسترجاع، التخزين. إذن هنالك توجه منذ 40 عام في المباحث اللسانية والحاسوبية والأدبية والفلسفية لدراسة الذاكرة، نظرا لأهمية هذا الخزان في بناء تصور الإنسان وتصور الإنسان للكون.
1: أكيد جدا. نعم سلمنش.
3: نعم، ينهض استحضار الذاكرة كما ذكر سلمنذر مرزوقي في القصة القصيرة على تقنيات عديدة، من بينها كما ذكرتم الاسترجاع فلاش باك، ثم المونولوج الداخلي وهو استحضار الذاكرة عبر تدفق الوعي وحديث الذات مع ذاتها، ثم كذلك في هذه المجموعة القصصية نتحدث عن الحلم والكوابيس، كذلك اليوميات والرسائل والاعترافات. كذلك يمكن نتحدث عن أنواع الذاكرة في السرد، هناك ما يسمى الذاكرة الفردية، الذاكرة الجماعية، مراوحة بينهما، هناك ذاكرة المكان.
1: نعم، سنعود إلى ذلك.
3: نعم، نحن كل هذه نعم التقنيات تدخل.
1: أسألك سلمنجي إذن عن هذه الذاكرة في تنوعها وفي اختلافها. أولا هناك ذاكرة تسمى ذاكرة الذات.
3: نعم،
1: أو ذاكرة الفرد.
3: نعم،
1: فيها يحن إلى ماضيه، إلى طفولته، إلى بعض الأحداث التي عاشها في حياته، وربما يحضر هذا في كتابة اليوميات أو كتابة السيرة الذاتية، وأيضا في كتابة القصة القصيرة. نعم
3: نعم، صحيح ما ذكرتم، الذاكرة الفردية هي تجربة الذات وسيرتها من خلال جراحاتها، من خلال معاناتها، من خلال ألامها، من خلال ما تستحضره هذه الذات وما تتفاعل من خلال الواقع في مختلف سياقاته. وسنأتي على ذلك في تحليلنا لكوابيس الجدة ماريا من خلال عديد النصوص التي اشتغل عليها سلمنذر المرزوقي في عناوين مثل زر الأصفر المقبب لا أحد سواه.
1: سنعود للكتاب. الكتاب يعني في الجزء الثاني من هذا البرنامج. منظر مرزوقي، الذاكرة الجماعية إذن أيضا لها حضور مهم فاعل جيد دقيق إذن في الكتابة القصصية، ورأينا هذا فيما يتعلق بالكتابة عن المستعمرات في النص السردي التونسي الذي كتب عن الاستعمار الفرنسي، كتب إذن عن العديد من القضايا المهمة الاجتماعية السياسية الاقتصادية، كتبت أيضا فيما يتعلق بالكتابة حول الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لاحظ مثلا غسان كنفاني وهو يكتب إذن أرض البرتقال الحزين، وهو يخرج إذن لا يسرد فقط حكايته مع المكان مع أرض البرتقال الحزين، بل يسرد لنا قضية وطن منهوب من قبل الكيان الغاصب. توفيق فياض أيضا هذا الكاتب الفلسطيني المقيم بتونس كتب عن هذه النكبة الجماعية أو عن هذه الذاكرة الجماعية.
2: هو في الحقيقة هناك تقاطع كبير جدا بين الذاكرة الجماعية والذاكرة الفردية، لأن كل رحلة فكرية هي تقاطع بين ذاكرتين، ذاكرة الفرد في علاقة بالجماعة أو بذاكرة الجماعة. والحقيقة أنا علاقتي بالذاكرة الجماعية علاقة قديمة بدأت قبل اهتمامي بالأدب، لأني اشتغلت على التاريخ المحلي التونسي.
1: نعم ممتاز.
2: وكتبت على تاريخ المناجم في منطقة قفصة، وأصدرت في ذلك 3 أو 4 كتب تقريبا، من ضحايا الاستثمار الاستعماري في واد معدن في غار الدماء، قبل ذلك عمال منجم المظيل العامل القطاري نموذجا، بعد ذلك رجال الدموس وهو تحقيق، بعد ذلك أيضا الزعيم الشهيد حسن السعداوي
1: نعم
2: وهو مناضل يساري تونسي ومناضل نقابي، كان معناتها أمين عام المنظمة النقابية المناوئة للاتحاد العام التونسي للشغل، والتي سبقت في الحقيقة الاتحاد العام التونسي للشغل. إذن اهتمامي بالذاكرة الجماعية هو اهتمام قديم وشامل مجالات متعددة، وفي الحقيقة لا أستطيع أن أنفصل عن هذه الذاكرة الجماعية، سواء كانت تلك الذاكرة ذاكرة محلية أو وطنية أو عربية أو إنسانية، لأن هناك تقاطع بين هذه الذاكرات وبين هذه الحلقات. لا يمكن أن نعزل مع البعد الإنساني عن البعد المحلي عن البعد الإقليمي عن البعد الدولي. نحن نسكن العالم، نسكنه بأشكال مختلفة، نسكنه بذاكرتنا، نسكنه بجروحنا واهتماماتنا وانغراسنا في واقعنا الاجتماعي والسياسي والثقافي والوجودي والوجداني والهوياتي. يعني الإنسان كائن مركب جدا، لا نستطيع أن نلخصه.
1: نعم.
2: في يعني
1: جميل ما قلته، وخاصة فيما يتعلق بالتقاطع بين الذاكرة الفردية بين الذات إذن وبين الآخر بين الموضوعي المجتمع أو الوطن بشكل خاص، ونحن نتحدث عن وطن خاص بنا تونس كما نعرف، وهناك وطن عربي وتشملنا في هذا خاصة القضية الفلسطينية. يقول من القيس فيما يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. منذ المعلقات هذه سلمونجي.
3: نعم.
1: والشاعر والسارد والكاتب يتعلق إذن بالمكان.
3: صحيح.
1: هناك علاقة حميمة به في مستوى الحنين والاسترجاع وفي مستوى السرد والتوصيف.
3: نعم صحيح، هنا تحيلنا على التقاطع ما بين الذاكرة الفردية والجماعية.
1: نعم.
3: الذاكرة الجماعية بما تحمله من أحداث وقيم وتمثلات مشتركة، والذاكرة الفردية بما يعيشه الفرد من داخل هذا الفضاء وبما يحمله من همومه ومن جراحاته. وإذن فهذا التقاطع ما بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية يجعلنا إذن أو يحيلنا على ذاكرة المكان.
1: مكان نعم.
3: سواء كان هذا المكان كما ذكرتم في الوقف الطلالية أو هذا المكان الوطن أو هذا المكان العالم، إذن كل هذه الأمكنة إذن تحمل ذاكرة ما سواء كانت فردية أو جماعية، لتتشكل من خلالها رؤية الرؤية الفنية والأدبية والإبداعية والجمالية بصفة عامة.
1: نعم ممتاز جدا. نعم نعم. وطبعا لا يمكن لنا نستعمل ونستدعي الذاكرة إلا بحضور وظائف لا وجود للصدفة للمجانية في الكتابة الإبداعية، وخاصة
2: طبعا.
1: خاصة في القصة القصيرة الضيقة.
2: صحيح.
1: التي
2: تدخل هنا العامل الثالث، فما عامل هنا فاعل.
1: نعم.
2: هو التخيل.
1: نعم.
2: لأن لكل إنسان مخزون وقد نشترك في نفس المخزون إذا مثلا درسنا في نفس الجامعة في نفس الفترة في نفس الوطن في نفس الولاية.
1: نعم.
2: إذن ستكون لنا مشتركات، لكن كيفية صياغة تلك المشتركات أو ذلك المشترك في الذاكرة هو الذي يميز بين شخص وآخر. هنا البعد التخيلي، البعد الذاتي، تخيل الذات. هنا طبعا علاقتنا بالذاكرة وثم التقنيات التي نعتمدها في الاستفادة من تلك الذاكرة وفي تحويلها إلى منجز تخيلي، لأن الأدب تخيل أو لا يكون. نحن لا ننقل ما وقع بشكل فوتوغرافي أو آلي، نحن نستبطن الأحداث نعايشها وتصبح في كثير من الأحيان جزءا من رؤيتنا للكون.
1: أكيد أكيد،
2: نحن ننظر للكون من خلال تفاعلنا مع أحداث في مكان في زمان معين. مثلا أنا أذكر جيدا عندما كنت طفلا أحداث صبرا وشتيلة وجهت حياتي، وجهت شخصيتي، معناتها تلك الآلام التي رأيتها وأنا صبي، معناتها للناس تقتل معناتها على الهوية،
1: وذاك التوحش الذي ترك فينا
2: طبعا
1: ترك صورا فينا صادمة. نعم.
2: صادمة جدا، إذن خلقت فينا هشاشة ما، حساسية ما، رؤية ما للكون والإنسان. لماذا الإنسان هذا المفترس لأخيه الإنسان الذي في هذا القرن 21 ما زال يستعمل أعتى الأسلحة في قتل الأطفال، لعب متفجرة؟ يعني الإنسان ما زال متوحشا، هو نفس الإنسان البدائي.
1: نعم.
2: قد غيرت تقنيات القتل وتقنيات الاستبداد.
1: نعم. نعود إذن إلى وظائف إذن استحضار أو توظيف إذن هذه الذاكرة في علاقة ذلك بالزمن. قلت إذن القصة القصيرة نص إذن ليس بذلك الطول ومثل الرواية مقارنة. نعم. بالرواية مقارنة مثلا بسيرة ذاتية، مقارنة بأشكال أخرى في علاقة أيضا ببناء الشخصيات، بالتحليل النفسي لها، وكذلك وأهم شيء هو التحبيك الفني إذا لهذا النص القصصي، ولعل تميز قصة عن أخرى أو من أخرى يعود خاصة إذا إلى التحبيك. نعم. الفني سلمونش.
3: إذن هنا نتحدث عن وظائف استحضار الذاكرة من خلال تفكيك الزمن الخطي. نعم، وهذا مهم لأنه تكسر التسلسل الزمني وبناء زمن سردي متداخل يجعل بين الأثر الفني والإبداعي إذن يأخذ أبعاد أخرى. ثم كذلك يمكننا أن نتحدث عن بناء الشخصيات في وظائف استحضار الذاكرة، الكشف عن الخلفيات النفسية والفكرية والشخصيات، كذلك تنمي السرد. هنا نتحدث عن تحريك الأحداث وخلق التشويق والتحفيز القراء وربط الماضي بالحاضر. هنا في إذن ليس هناك انتقال ميكانيكي أو آلي، بل أن الأديب أو الكاتب إذن يستحضر الماضي ثم يستبق ثم يسترجع إذا ما كنا نتحدث عنه. ثم كذلك هناك التحليل النفسي، إذا نتحدث عن عندما يعري الكاتب اللاوعي المكبوت أو الكامن فينا، إذا فهذه إذا لها وظائف عديدة. إذا ما نتحدث عن الحبكة الفنية في استحضار الذاكرة لربط خيوط السرد في المجموعة القصصية ومنحه وحدة عضوية متكاملة لا يمكن أن ننفصل إلا تقنيا أو إجرائيا بين الوظائف وبين ما كان يتحدث عنه سيمون ذا مرزوقي من قضايا ومن أفكار ومضامين فكرية وفلسفية وإنسانية.
1: هذا رأي الناقد، لأن نرى رأي الكاتب ظنا في تجربته ككل، في تجربته في القصصية من خلال شجرة الأحلام العالية التي قلت صدرت سنة 2023، وفي تجربته ككل يظل كيف إذن تستدعي إذن هذه الذاكرة في كتاباتك القصصية؟
2: هو الاستدعاء هو كتابة أي نص لا يخضع لنمط وتراز
1: طبعا.
2: يعني أحيانا بعض القصص الموجودة هي ليست قصص، هي قصص لآخرين، أسمع حكاية تثيرني أصوغها تخيليا، مثلا لا أحد سواه، هذا هي قصة استمعت إليها، حكاية استمعت إليها حولتها إلى قصة. إذن ليست المسألة هي مسألة عملية واعية لاسترجاع منظم لأحداث وقعت أصوغها تقنيا. وفي الحقيقة مسألة الزمن مثلا والقصة القصيرة، طبعا القصة القصيرة عندها خصوصيتها، لكنها حسب رأيي الشخصي ليست بهذا الضبط الذي يدعيه المنظرون. القصة القصيرة لها أيضا مساحة تتراوح بين صفحة ونصف أو نصف صفحة إلى 50 صفحة. هناك قصص قصيرة 50 صفحة في الصين وفي روسيا وفي 40 صفحة قصة قصيرة. إذن هذه المساحة أيضا يجب أن تخضع على التجريب، تخضع على بعض الحرية، ندفع بالقصة القصيرة إلى حدود الرواية وننزل بها إلى حدود القصة القصيرة جدا. إذن المساحة في الحقيقة ليست مثل ما يضبطها النقاد ويحاولون خلق خنق المبدع بها. طبعا هنالك شروط التكثيف، الاختزال، التركيز على حدث واحد، التركيز على شخصية أو شخصيتين، هنالك خطوط كبرى، لكن أنا أريد أن داخل تلك الحدود أن أرقص في القيود. إذن أن نوسع، لست معنيا كثيرا في الحقيقة بالنقاد إن قالوا هذه لا تخضع لشروط القصة أو تخضع، أنا أتحرر، أنصت للحكاية، أنصت للشخصية، إذا بحثت عن فضاءات أمنحها تلك الفضاءات، أعطيها فرصة أن تتحدث بلسانها، أن تعبر عن ألامها التي هي في بعض منها ألام الكاتب يعني، أو حساسية الكاتب، لأني لا أكتب بالألم، أكتب بحساسيتي تجاه تمثل الألم، لأني لم أعش هذه الألام كلها في الحقيقة. لكن الإنسان الذي له قدرة على تخيل ألام الآخرين هو الذي يستطيع أن ينفذ إليها وأن يعبر عنها بلغته الخاصة، بتجربته الخاصة. ولكن في الأخير أنا في التجريب، أعتبر نفسي في التجريب، لست قاصا يعني بالمعنى الأكاديمي وكذا، أنا أحاول، حاولت الشعر، حاولت النقد، حاولت الكتابة التاريخية، حاولت الكتابة في اللغة، في العرفانيات، في إذا عندي 10 مؤلفات تقريبا كل مؤلف أو 2 في اختصاص. إذا أنا أجرب، لو ما استهواني فن آخر سأذهب إليه، لا لست ملزما أن أحقق مسيرة في القصة القصيرة أو الرواية حتى أنعت بأنني من كتاب الرواية أو القصة. لا يعنيني هذا كثيرا، ولا تعنيني كثيرا أيضا قوانين الحبكة القصصية بالمعنى الأكاديمي.
1: سلمنجي المنظر المرزوقي قال صحيح، هناك ضوابط، هناك قوانين، هناك وظائف الاستحضار واستدعاء الذاكرة فيما يتعلق بالزمن، بالشخصيات، بالتعليل النفسي، بالحبكة الفنية، بغيرها من الشؤون الفنية الأخرى. لكنني أنا كاتب يا صديقي، أنا أريد أن أكتب عن ذاتي، عن الآخر، عن حلمي، عن وجعي، عن مأساتي، عن احتياجاتي، عن فما شأن الناقد الذي يكرر في كل مرة أن عليك أن تنضبط. الكاتب إذن معروف بأنه منفلت،
3: نعم صحيح،
1: يرغب في إذن في التحرر،
3: صحيح.
1: ما رأيك في هذا؟
3: نحن النقاد أو النقاد بصفة عامة يميلون وينزعون نزعة الضوابط والمناهج، وأن يحصر الكاتب في زاوية ما للتحليل والنقد إلى غير ذلك، وهذا قد يستفز الكاتب لأنه فيه حد من حريته، لأن هذه المنظومات أو هذه القوالب الجاهزة قد تكون معرقل لفهم ما من في بطبيعة الحال. هذا لا يعني أننا ننظر للفوضى أو ننظر إلى شيء آخر، لا، المناهج والدراسات والبحوث والمسائل الأكاديمية والعلمية مهمة جدا، وهي مداخل لفهم النص. لكن ما يتحدث عنه منظر المرزوقي هو هذه المسحة أو هذه المساحة من الحرية التي تترك له، سواء كانت فنية أو مضمونية. وهنا يتجلى هذا في حديثنا عن الذاكرة، أنها في مع منظر ليست مجرد استرجاع للماضي، لا، بل هي يعني تتداخل في هذه الأزمنة والأصوات والأمكنة ليشحنها ببناء أو ليشحنها بفلسفة، ما فلسفة إنسانية، فلسفة قائمة على التأويل. وخير دليل على ذلك هذا الانفلات، إن صحت العبارة، للكاتب الذي ينفلت من القوالب كي يحمل نصوصه دلالات بعيدة المدى ودلالات قابلة وقادرة على أن نقرأها قراءات متعددة. وهنا حسب رأيي هنا إذن هذه الحرية في الأدب، أن يمكننا أن نتأول النصوص تأويلات عديدة.
1: نعم مختلف. هذا مهم جدا.
3: نعم.
1: نرجع لك المنظر، يقال أن الكاتب العربي هو كتاب يحن إذن إلى ذاكرته أكثر مما يتعايش مع حاضره، أو هو يستشرف المستقبل باعتبار إذن أن هذه الذاكرة هي خزان معناها رئيسي مركزي للكتابة. بل هو مولد إذن لمشاريعه ولقضاياه وللسرد. لحظة أني استعملت كلمتين، خزان يحيل على الماء ومولد يحيل على الكهرباء. هذا يعني من
2: تقاطع. إذن أنت لم تبتعد عن الواقع، بالعكس هذا دليل أن الكاتب يجب أن يقرن بين ذاكرته وخزانه وبين متطلبات الواقع.
1: مولد الكهرباء
2: طبعا مولد الطاقة. مولد الطاقة. شوف، هو هل نكون ضحية ذاكرتنا؟ لأن الكاتب يجب أن يكون ذكيا في التعامل مع ذاكرته أيضا. الذاكرة قلنا لا محيد عنها، كل شيء يمر بالذاكرة، ولكن يجب أن يتقاطع مع الرهن. الذاكرة ليس بمعنى الماضي، الذاكرة بمعنى الخزان، لكن هذا الخزان في علاقة بالجسد. ذاكرتنا وذكرياتنا وآلامنا هواجسنا وأحلامنا في علاقة بالجسد وفي علاقة بالراهن. إذن لماذا أكتب أنا قصة عن كوابيس الجدة ماريا، تلك المرأة التي رحلت من إسبانيا في بداية القرن 17 وتواصلت مأساتها إلى فترة الوفاة، ثم ورثت تلك المأساة أجيال وأجيال وأجيال. علاقتنا بألم الماضي هي علاقة بألم الحاضر، ويجب أن لا نسقط في الميلانكولي. يعني أنا أتحدث عن الكوابيس لكني لا أتحدث عن الإحباط، لا أتحدث
1: طبعاً
2: عن اليأس، لا أتحدث عن السوداوية المغرقة في الذاتية المرضية. لا، في نصوص هي نصوص تقريبا تندرج في أدب المقاومة، لأن كل نص فيه أفق، فيه روح، فيه بحث عن معنى، فيه عملية تحرر من واقع، من أزمة، من كابوس. فصحيح أن الكوابيس هي أحلام مجهضة، ولكن تلك الأحلام المجهضة ليست عدمية، لأن في كثير من النصوص هنالك نقطة ضوء خارج الداموس، هنالك نقطة ضوء لشخصيات تبحث عن الأمل، تبحث عن الحرية، تبحث عن الأمل. إذن الذاكرة لا يجب أن تكون معزولة بوصفها ركاما من الماضي، لا لا، الذاكرة في علاقة تفاعلية جدلية مع الحاضر ومع أمالنا في المستقبل. يعني أنا أكتب حتى أحرر نفسي وأحرر الآخر.
1: طيب، سنواصل الحديث والحوار إذن حول هذا الموضوع. نستمع إذن إلى هذه الأغنية من اقتراحك سلمنجية. ونستمع إلى مقطع من الكتاب بصوت أمل الكتاري. سنعود.

0: حدائق السرد. أشرق وجه الجدة وتوهجت نظرتها، فرأت نفسها في حلقة الرقص تمسك بيد أختها ماريا لونا ويد ابن عمها روبيو. تحركت أجساد الراقصين في ساحة الكنيسة على إيقاع رقصة السامبرا. صوت القيثارة ينبعث هدارا مع ضرب الأقدام على الأرض. تتحرر الأيادي، توضع الأكف على الخصور، ثم ترفع أطراف الفساتين الحمراء المنقطة بالأسود رويدا على ربلات بضة بيضاء. وبحركة سريعة على توقيع التصفيق تتحرك الأكتاف يمنة ويسرى، وترتفع الرؤوس إلى السماء سامقة. تمتزج الملامح الحادة في الوجوه الحزينة بالعنفوان والأنفة في النظرة الحالمة الشغوفة، وترتفع أصوات شجية مكبرة بأهزوجة غزل على إيقاع أوجاع عتيقة تهدهدها كلمة أولي، فتصعد أرواحهم إلى أوج الانتشاء. هناك تنظر ماريا روزا بعينين عسليتين عاشقتين إلى سماء ينثال من قمرها الأحمر ضوء شفيف يلامس وهج النار الساهرة في ساحة الكنيسة في قرية مالخان. أما هنا في ساحة الجامع الأندلسي فقد ساد صمت ملأته النار بوميض أصاب الجميع بذهول مثل خدر خفيف لذيذ. وقف الأطفال حول الكومة النارية فارتسمت أجسادهم التي صارت مثل قناديل مضيئة من فخار شفاف ظلالا كبيرة على جدران البيوت التي قدت من طوب طيني أصفر. خرجت عائشة من بيت الجدة وألقت لفافة من قماش في النار التي ازدادت استعارا. أنار وجه الجدة الحنطي المتعرق وتسربت بهرة النور إلى روحها فأضاءت عتمة قلبها. كانوا ينظرون مذهولين إلى اللظى تلتهم الدمية وتأكل الحطب. ظلوا وقوفا بوجوه طيفية غائمة كأنما غابت أرواحهم في أقاصي الكون أو علقت بسقف مكان آخر بعيد. ولما بدأت النار تخفت رويدا تضاءلت ظلالهم المنعكسة على جدران البيوت في الساحة، وحين خمدت غابت الظلال تماما وظهر القمر أحمر قانيا تحيط به هالة برتقالية. همست الجدة ماريا: أيتها النار التي التهمت مني كل شيء، لم تعد لي أوجاع حارقة، قريبا أهاجر عبر الضوء إلى نور أحبتي. عادت إلى فراشها خفيفة، طلبت من ابنتها أن تترك مصراع الشباك مفتوحا حتى تطل على القمر. وقبل أن تستسلم للنوم نزعت الخيط من رقبتها وعلقت مفتاح صندوق ذاكرتها الدامية في مسمار قرب السرير. تعرف خديجة حكاية الصندوق وتعرف جيدا ما فيه، قارورة بها بقية عطر من زوجها القتيل روبيو، مدمعية مملوءة قهرا واشتياقا، مفتاح بيتهم في قرية مالخان، وفستانها المغموس بدمها الذي ألقت به عائشة في النار منذ حين. شهدت خديجة التي كانت تسمى مونيكا تلك الحوادث، وهي تعرف أن القاتل ماكسيميليانو لم يكن وهما في كابوس، وتعرف أيضا أنه لا يوجد ما هو أصدق من الكوابيس في حياتهم. من كتاب كوابيس الجدة ماريا المنذر المرزوقي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة حضور الذاكرة في الكتابة القصصية انطلاقا من كتاب كوابيس الجدة ماريا، نموذجا بحضور الكاتب المنذر المرزوقي. أهلا وسهلا بك أستاذ المنذر من جديد.
2: شكرا، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
1: حضور أيضا دكتور المنجي غنودي، تحية لك.
3: عيشك، شكرا.
1: نذكر أنه هذا الكتاب صدر عن نصر إديسيون في طبعة في الحقيقة أنيقة وطبعا واضحة الحروف، وصدر الكتاب إذن في شكل جيد في مستوى إذن اللوحة التي تتصدر الغلاف ومختلف إذن النصوص التي وردت به. سيرمونش في تقديم الأثر.
3: نعم، إذن هذا الأثر كما ذكرتم في نسخة جميلة تحت عنوان كوابيس الجدة ماريا، واحتوى عديد النصوص بمختلف العناوين سنأتي عليها بعد ذلك. للوهلة الأولى يمكن أن تشدنا كوابيس الجدة ماريا، هذا العنوان الذي يعلن منذ البداية عن توتر وقلق وحالة وإحالة على إحراجات عديدة، خاصة وقد ارتبطت بالجدة التي تحيل على الذاكرة، ونعود هنا إلى الذاكرة بما تختزله بطبيعة الحال من أحداث وتجارب، إضافة إلى اسم الجدة ماريا، والاسم ماريا هو يتحرك في فضاء ثقافي وحضاري إذن مخصوص في، وسنأتي بعد ذلك للتحليل ونتأكد من أن الجدة ماريا هي شخصية إذن أتت من غرناطة. ثم هذا فيما يتعلق بالعنوان، والملاحظة الأبرز في عتبات المجموعة القصصية أن المنذر المرزوقي لم يقدم إهداء لأشخاص بعينه، إذن بل أعلن منذ البدء عن الموقف الأخلاقي والإنساني للكاتب، يقول إلى عشاق الحقيقة، يقول إلى المبشرين بالحياة، يقول إلى القابعين في ظلمة الزنازين، إلى موقدي الشموع، إلى الأحياء وحدهم في هذا اليباب. إذن هنا هذا تقديم إذن قلت ليس مخصصا لإنسان بعينه بقدر ما هو إعلان عن موقف أو عن فلسفة ما. ثم بعد ذلك يمر المنظم للتصدير وهو ينسجم مع ما كنا نقوله، مقولة لكارل يونغ يقول نحن لن نصبح منيرين بتأمل النور بل بتخطي ظلماتنا. وهذا مهم أن الكاتب في عتباته يعلن عن فلسفة ما سنأتي عليها بعد ذلك في التحليل وسنكتشف سرها.
1: نعم، ليلى دعم الكاتبة التونسية قدمت إذن هذه المجموعة القصصية، وتقول إذن في التقديم لم تجد نصوص مجموعة المنظر المرزوقي القصصية التي وسمها بكوابيس الجدة ماريا عن هذا، ولم تحد في الحقيقة عن هذا المنح التفاعلي العرفاني تمثل الجدة، نعود إلى الذاكرة المنظر،
2: صحيح.
1: تمثل الجدة الذاكرة التي تربط بين حياة المجموعات البشرية وتاريخها. هذا العنوان الخارجي والعناوين الداخلية أيضا هناك نوع من الطرافة ونوع من الجمال التي حرص على توفيرها الكاتب، الدجاجة والمائدة، الزر الأصفر المقبب، الصرخة الغمضة، وإحالة على الذاكرة على طفولتنا، لعبة العيد كذلك، والطائر والفزاعة والتفاحة. العناوين منظر،
2: والله العناوين في الحقيقة تأتي بعد القصة، العناوين تأتي بعد القصة، إذن أنا لا أنطلق من العنوان، طبعا العنوان تفريضه القصة، ولكن في الحقيقة كما قلت وكما قال الدكتور المنجي غنودي العناوين تعبر عن مضامين، هي تقول ما في القصة دون أن تكشف طبعا المحتوى أو المضمون. العناوين والعتبات، ربما أحرص على العتبات أيضا، في كل قصة هنالك عتبة وهنالك جملة أو أقل أو أكثر أعبر بها عن المعنى النواة الذي أريد أن أعبر عنه. مثلا في صاحب الدهليز أقول لا يمكنني أن أدرك أنوار إلا إذا عبرت عالم الظلمات المرعب بعينين مشرعتين على المجهول. هنا هي المغامرة تنطبق أيضا على المغامرة الأدبية والفكرية، لا تستطيع أن تدرك أنوار أي تجربة قصصية أو فكرية إلا إذا عبرت عالم الظلمات المرعب، إلا إذا تجشمت المخاطر، إلا إذا تجاوزت القواعد، والقواعد مقاعد مريحة. يمكن أنا أن أستوعب كل قواعد القصة في خلال شهر، ليس أنا فقط، يعني أي إنسان يمكن أن تدرسها قواعد القصة في خلال شهر يستعملها، ولكن هل استعمال القواعد في كتابة القصة يمكن أن تخرج بإبداع جديد أم ستكون مدخلا لتكرار ما قيل وما كتب؟ إذن أنا أؤمن بالرحلة، أؤمن بالتجريب، أؤمن بالمكابدة، بالمعايشة، وهنا الذاكرة، الماضي، التاريخ دائما في تفاعل مع اللحظة الراهنة، مع أجسادنا في سكن الكون. نحن نسكن الكون، نسكن الكون بطريقتنا، بأسلوبنا، بأجسادنا، بأرواحنا، وهذا نعم. ما أريد أن أعبر عنه في كل قصة في الحقيقة.
1: أكيد جدا. نعم سلمنش،
3: يمكن القول أن فلسفة منذر المرزوقي في هذه المجموعة هو لا يستعيد أو ليست استعادة للماضي والذاكرة بدفع الحنين فحسب، ولو أن هذا قد وجد، إنما يفكك أشكال الوعي. هذا واحد. ثم الملاحظة الأبرز، المنظر المرزوقي أراد أن يعرف الإنسان ليس من خلال ما يعانيه من أوجاع، لا، بل من خلال القدرة على التجاوز. وهذا الذي رأيناه في عديد النصوص، الجدة ماريا، في الأحد سواه، نعم، الغميضة، لعبة العيد، تقريبا أغلب نصوص المجموعة القصية قائمة على هذه الفلسفة. ليس الماضي بكاء وليس الماضي استرجاعا، كما ذكرتم أستاذنا منذ حين، الإنسان العربي والكاتب العربي يسترجع هذا الماضي ويستحضره وكأن بكائيات، نبكي على الماضي انقضى ولا، لأننا نعتقد واعتقاد في رأي خاطئ أن عوامل القوة كانت فيما مضى، وأصبحنا اليوم نعيش الهزيمة الحضارية، وهذا صحيح بمختلف ألوانها، سواء كانت هزائم علمية، تقنية، أدبية، اجتماعية، سياسية. إذن فالمنذر المرزوقي في هذه المجموعة القصية لا يستعيد الماضي من خلال البكائيات أو من خلال الحنين فقط، لا، بل هو يريد أن يشحنه شحنة فلسفية إنسانية كي يقاوم من خلاله الإنسان، وكي يعلن أنه قادر أن يتجاوز كل شيء.
1: جميل جميل. المنظر المرزوقي إذن انطلاقا من أزمنة معينة وتوظيف للأمكنة، استدعى شخصية مألوفة في المجتمع تتحرك إذن معه، قريبة منه، إذن متصلة بثقافته، بآلامه، بقضاياه، إذن وكأنه إذن حين يستحضرها إذن يتحدث عن ألسنتها وعن مشاغلها، عن رؤاها، عن آلامها، عن هلوساتها، عن أحلامها، أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، أن الشخصيات في هذه المجموعة القصصية هي صحيح ذات مرجعية واقعية في بدايتها،
1: ولذلك يقولنا كوابيس.
3: نعم كوابيس، ويتحدث عن الجدة ماريا، يتحدث عن الجد، يتحدث عن الطفل، عن عامل الحماية المدنية، عديد الشخصيات هي في واقعنا تعيش بيننا، نعرفها وتعرفنا، ويمكن أن نكون أحد هذه الشخصيات. لكن ما هو لافت للانتباه أن هذه الشخصية مرجعياتها الواقعية ذات تخيلات وذات يحملها إذن مضامين أخرى إضافية.
1: لكن أبسط سلمنجي للمستمعين الأعزاء أن المنظر إذن المرزوقي ينطلق صحيح من شخصيات واقعية مرجعية،
3: نعم،
1: لكن يغذيها، يثريها إذن بهذا التخيل.
3: طبعا وهو كذلك عندما تحدث عن الجدة ماريا مثلا، هذه الجدة هي مستودع للذاكرة الجماعية، هذا ما نعرفه نحن عن الجدة. لكن هنا الجدة ماريا في هذا النص يحملها منذر المرزوقي أو يضفي عليها أبعادا أخرى، لأن الجدة ماريا هي شخصية أندلسية بعد أن وقع تهجيرهم إلى تونس مثلا، في إلى شمال أفريقيا من
1: 1609.
3: نعم، في يعني ولو أن هذه الشخصية تعود إلى قرون خلت،
1: مدينة غرناطة،
3: مدينة غرناطة،
1: يتكلمون لغة قشتالية، نعم، وبعد ذلك كيف سيتكلم هنا اللغة التونسية إذن في بعد عشرات سنوات. نعم،
3: فيعيد تشكيل هذه الشخصية لتغدو رمزا لذاكرة الإنسان المقهور، لأن الجدة تحدثت وذكرت ألامها في تهجيرها، في فقدانها لعائلتها، في العذابات والجراحات التي عاشها الأندلسيون. إذن هنا هذه القيمة المضافة لهذه الشخصية. كذلك الطفل في الغميضة، من طفل بعينه إلى رمز الإنسان الباحث عن ذاته، هذا الطفل الذي يلهو ويلعب مع لداته ومع بقية الأطفال، في حقيقة الأمر هو يبحث عن ذاته، يبحث عن نفسه وسط عالم يزداد قسوة وتعقيدا. وكأننا هنا في من خلال هذه الشخصية أراد أن يخرج بها منذر المرزوقي من ذاك الحيز الضيق، سواء كان المكاني أو في تفاعلاتها وهوجسها، ويذهب بها إلى مذاهب أخرى. أضيف الطفل المتوحد، وهي حالة اجتماعية يخرجها من حالة اجتماعية.

0: وسمعنا إذن العديد من الحكاية والقصص التي تثبت إذن أن هؤلاء إذن تعرضوا إلى مضايقات، إلى أهمال.
1: نعم،
0: في المؤسسات التربوية الابتدائية بشكل
2: وقصة
0: خاص.
2: قصة لأحد السواه هي حكاية حقيقية.
0: حقيقية، نعم.
2: لمعلمة تتخلص من طفل متوحد بأن تضعه في النافذة وتغلق عليه النافذة.
0: وترجعه إلى المقعد الأخير. سمعنا سلمونجي الصنالي.
1: صحيح، لا لا بالعكس. وهذا قد يحيل إلى أن سيمون ذا مازوقي في نهاية المطاف هو رجل تعليم.
0: طبعا.
1: وهو يعني متحصل على الدكتوراه على ما أعتقد في ديداكتيك سيمونذر، إذن فله دراية وله الكفاءة،
0: معرفة دقيقة. نعم،
1: معرفة
0: نعم.
1: دقيقة. فسيمونذر يمكن أن نقول أنه استفاد من تجربته في التعليم كي يخرج لنا هذا النص الذي هو في بدايته طفل في مدرسة يجلس في آخر القسم والمدرسة والمعلمة لا تعيره اهتماما بالغا، لكنه بقدرة المبدع والفنان أخرجه إخراجا ذكيا. وهنا هذا هو ما كنا نتحدث عنه بين الشخصية كمرجعية واقعية وبين مدلولاتها الفلسفية. كذلك
0: لذلك سأعود إليك سلمونجي، لذلك الكاتب إذن لا يكتفي بالتعبير واستحضار قضايا، وإنما يستدعي إحساسه الإنساني. وهذه هي الحوارية التي قلنا أو تحدثنا في شأنها سلمونذر منذ حين، هي إذن ذاكرة الذات وذاكرة الجماعية.
2: نعم، هنالك قول لإسباني نسيت اسمه يقول: ليتألم المرء لألم الآخرين يجب قبل كل شيء أن يكون ذا خيال. الخيال وخاصة خيال الكاتب، وأنا دائما أرفض هذا الأدب البارد، أريد أدبا مشحونا بإنسانية، بحساسية إنسانية، ويعبر عن الهشاشة الإنسانية. فالخيال هو الذي يحول الواقعة الباردة المكررة في المجتمع إلى حدث إنساني يقاوم الزمن، حدث إنساني يحول الظرفي إلى أبدي، يضفي على الأشياء روح الفن فيؤبدها. الحكايات هنا تبدو بسيطة، لأن مثلا قصة كوابيس جدة ماريا انطلقت من مقال في التاريخ قرأته. ذلك المقال يقول: في الفترة الموريسكية، أي بعد سقوط غرناطة ومئة سنة بعدها، كان الإسبان يمنعون الموريسكيين وهم المسيحيين الجدد من أن يشعلوا النار، لأنهم يعتبرون أن إشعال النار شكل من أشكال الاحتفاء الجماعي بالنصر على الإسبان. فالنار تتحول إلى رمز للتطهر، للاسترجاع. لذلك تداوت الجدة ماريا أو داوتها ابنتها خديجة بأن أوقدت النار و أحرقت دمية القرصان الذي حاول اغتصابها على السفينة. فاللعبة واللعبة هذه كانت موجودة أيضا في إسبانيا، كانوا يشكلون شخصا في شكل دمية كبيرة في حجم إنسان ويحرقونها، وهي عملية نفسية ذات بعد جمعي.
0: نعم،
2: يحاول من خلال الإنسان أن يحرق العدو أو أن ينتصر رمزيا على عدو انتصر عليه واقعيا.
0: نعم، وورد في هذه القصة قصة كوابيس الجدة ماريا في الصفحة 26: استفاقت مفزوعة، سمعت ابنتها صراخها الموحش فأسرعت إليها توقظها برفق، أفاقت تتصبب عرقا وهي تستغفر وتحوقل. ناولتها ابنتها كأسا شربته بيد مرتعشة فنزل الماء من مسامات وجهها وصدرها. يا له من كابوس، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هذه بداية إذن هذه القصة وبداية الكوابيس وبداية إذن الوجع إذن إلى غير ذلك. ما يلفت الانتباه سلمونجي في هذه المجموعة التي تنطلق كما قلنا وأسلفنا من المرجع إذن إلى التخيلي، وهذا دور الكاتب.
2: صحيح.
0: أن يثري، أن يفخخ نصه أيضا.
1: نعم.
0: هناك حوارية جميلة داخل الكتاب بين السخرية والنقد، النقد الاجتماعي طبعا لمجموعة من القضايا، منها قضية ذلك التلميذ الصغير البريء المتوحد الذي عالجته إذن هذه الأخصوصة. نعم زلمونش.
1: نعم، هذا صحيح. الملاحظة الأولى أن السخرية في مجموعة كوابيس جدة ماريا ليست غاية جمالية أو وسيلة للإضحاك، هذا هو المهم، إنما هي استراتيجية سردية لفضح اختلاف

0: مختلات المجتمع. إذن هذا ما رأيناه، الملاحظة الأبرز من خلال السخرية لا تتمثل في أن المنذر مرزوقي يريد أن يدرج بعض المقاطع السردية أو الوصفية ليثير إضحاك الكاتب، لا تماما، بل هو يريد أن يعري هذا الواقع.
1: نعم،
0: ويريد
1: ممتاز.
0: أن يكشف عن عديد القضايا الكامنة وراء السطور. كانت إضافة إلى ما ذكرتم، هناك سخرية من الوعي الشعبي والخرافة، وخير دليل على ذلك صاحب الدهليز.
1: أي طبعا، نعم، أي قصة جميلة
0: الذي
1: نعم.
0: يحمي، قصة جميلة. حارس في نهاية المطاف ماذا يحمي؟ يحمي أوهام الناس، ويحمي في بئر عميقة ما يلقيه الناس من أوهامهم ومن مخاوفهم ومن أسرارهم. لكن كذلك المرزوقي لا يسخر من الناس بوصفهم أفرادا، بل هو ينتقد آليات تفكيرهم التي تجعلهم يستسلمون للشعوذة والخرافة. إذن فيكتشف القارئ هذا التناقض بين الواقع وما يعتقده الناس.
1: نعم، ممتاز. نعم، لاحظ إذن قام أو هو وصف العديد من الوضعيات العاطفية وصور انكساراتهم ومأساتهم، إذن واستدعى الحيوان كما استدعى الإنسان، تجارب إذن متعددة حتى يستنطق إذن هذه الانفعالات في المنظر.
2: أي طبعا، أنا رجعت في الحقيقة، أنا عندي نصوص مرجعية كبرى تلك التي تحول الحدث إلى بعد رمزي كوني.
1: نعم،
2: مثلا كليلة ودمنة.
1: أي طبعا،
2: معناتها مرجع إنساني عظيم جدا،
1: عظيم جدا، يقرأ قراءة
2: هذا هو هذا
1: ظاهر وباطن
2: هذا هو هذا ما حاولته، لا أدعي أني نجحت، ولكن هذا ما حاولته مثلا في الطائر والفزاعة، هذا أي. الطائر الصغير الذي يغادر سربه بسبب العاصفة ويسكن رأس فزاعة، وفي رأس الفزاعة في الحقيقة رأس الإنسان. ماذا يسمع طائر صغير عندما يدخل رأس الإنسان؟
1: نعم،
2: من كوابيس ومن أحقاد ومن أمراض ومن ومن ومن ومن، كيف يتحول تلك الفزاعة في الأخير إلى ملجأ الإنسان؟ عندما تهرب الطيور من الإنسان الذي يطاردها بالبنادق، لا تجد إلا الفزاعة تلجأ إليها لتحتمي بها من قسوة الإنسان.
1: نعم، ممتاز. نعم، لا دعم ماذا تقول.
0: نعم.
1: تقول إذن مثل ما أتقن الكاتب بأسلوب ساخر إعادة أحياء السرد العربي القديم في قصة الدجاجة والمائدة. حلو العنوان سي المنظر. نحتاج إلى الدجاجة ولنا المائدة الآن سي المنظر.
0: نعم.
1: فأثبت أن صدى ذاكرة الموروث الأدبي العربي في مجال النثر يمكن لجمالية أسلوبه أن تتواصل في كل مكان وزمان، فنسج على منواله وشكل مشهدية مثيرة لقضايا العصر. هذا ماذا فعل سلمنجي؟
0: نعم.
1: إذن سلمنظر إذن استدعى إذن هذا الشكل، هذا الثوب، هذا الإطار ليعبر إذن عن قضايا عصره.
0: نعم،
1: قصينا عليك برشا، تفضل سلمنجي.
0: نعم. أردت أن أقول في علاقة بما ذكره سلمنظر منذ حين الطائر والفزاعة، وبعد أن قرأت هذا النص منذ فترة رأيت أو وجدته نصا فيه من الطرافة بمكان، فحاولنا أن نشتغل عليه رفقة مجموعة من الشباب وحولناه إلى نص مسرحي، ووقع مسرحته وتمت مسرحته. فللطفل أو المتلقي للوهلة الأولى يتعامل مع هذا الطير الذي سكن في رأس فزاعة وبات ليلته خائفا، لكن المتلقي الفطن والمتمحص يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وهذا ما يجعل الكاتب يعري كما قلنا منذ حين مشاكل وقضايا عميقة في مجتمعه من خلال نصوص إذا تتحدث عن حيوانات أو عن طيور مثل الدجاجة والمائدة أو طائر الفزاعة إلى غير ذلك من النصوص. إذا فالسخرية إذا في هذه المجموعة القصصية حاضرة إذا بشكل يعني واضح وصريح، ومن خلاله تمكن المنذر المرزوقي أن يكشف لنا إذا وعيا زائفا، أن يعري إذن أشكالا في الوعي الشعبي، وكذلك يطرح قضايا متعلقة بالمؤسسة كما ذكرنا منذ حين، سواء كانت تعليمية أو الاجتماعية بشكل عام.
1: نعم، وهناك قضايا أخرى مثلا أشار إليها إذا المنظر في هذا الكتاب، منها انتفاضة الخبز يعني في 1984 نتذكر إذن تلك الأحداث الموجعة والتي طبعا تعرض لها الشعب التونسي، الفئات الكادحة الفقيرة إذا للتعذيب وللموت أيضا، وحتى أثناء الأحداث وبعد الأحداث أثناء التحقيق، وأشار المنظر المرزوقي إلى ذلك. إذن هذا ما قلناه فيما يتعلق بالذاكرة الجماعية التي تحتفي بها القصة إذن القصيرة. نعم زلمنش.
0: نعم صحيح. إذن القضايا التي تطرق إليها الكاتب عديدة، وخاصة هناك مسألة الخوف، هناك يعني مبثوثة في كل نصوص منظر المرزوقي، الخوف بوصفه تجربة إنسانية وجماعية.
1: نعم.
0: ليس الخوف بالمعنى الذي نفهمه السطحي، لا. فكوابيس جدة ماريا مثلا هي إذن ذاكرة جماعية مثقلة بالفقد والاقتلاع، هذا إذن ظاهر كي يقول أننا هناك استعادة لمأساة الأندلس، هذا واضح. إذن فيصبح الخوف الجدة امتدادا لخوف جماعة كاملة ما تزال تحمل جراح التاريخ في ذاكرتها. وهناك أنا نتحدث على الخوف في علاقة بالتاريخ، صاحب الدهليز يأخذ الخوف صورة أخرى،
1: بحث عن النور.
0: نعم، هو ينبع من المعتقدات الشعبية والخراف التي تتحكم في وعي الناس، لكنه كما قلت أستاذ هو يبحث عن النور. إذن والكاتب هنا لا يهاجم الخرافة لذاتها، إنما يكشف عن كيف يستطيع الخوف أن يصنع الأوهام.
1: ممتاز جدا سلمنظر، أعود إليك لأن الوقت يجري والمجموعة مهمة يعني في قضاياها وأسلوبها وما شابه ذلك. أيضا جمعت في هذا الكتاب بين ما يسمى بالواقع والرمزي أيضا.
2: هذا ضروري، الواقع والرمز المرجعي والتخيلي.
1: نعم.
2: معناته هذا عملنا، عملنا أن ندمج، أن نصنع نصوصا تنطلق من المرجع ولكن تقفز به إلى ذرة إنسانية خالدة عبر الفن، عبر وسائل الفن. النصوص حملتها هذه الأبعاد، مثلا قصة الغميضة. الغميضة هو سلوك غريزي تقوم به الحيوانات، الحيوانات تتخفى حتى تنقذ نفسها، فهو سلوك غريزي، وعند الإنسان تحول بعد ذلك إلى لعبة، لعبة التخفي، وتعرضت فيه إلى مرض الزهايمر. الزهايمر كذلك كأنه شكل من أشكال التخفي، حينما يحضر الإنسان ولكن تغيب أفكاره وتغيب لغته، ثم تلك الشخصية تقفز من حالة الزهايمر إلى حالة الموت وتمارس الغميضة، 1 2 3 اظهر وبان عليك الأمان. إذن هي تراكب بين مستويات متعددة، الغميضة باعتبارها سلوكا غريزيا حيوانيا، باعتبارها سلوكا اجتماعيا في اللعب، باعتبارها شكل من أشكال الأمراض في حالة الزهايمر، والموت كأنه أيضا شكل من أشكال التخفي، أين تذهب هذه الأرواح عندما تموت، كأنها ما تتخفى عنا.
1: نعم ممتاز جدا، وفي النهاية أعتقد أن هذا الأثر الأدبي جدير بالاهتمام، الذي يمثل إضافة معتبرة للمدونة الأدبية التونسية والعربية، وأن الكاتب المنظر المرزوقي قد أبرز في هذه النماذج القصصية وظيفة الأدب النبيلة، ونوه بفضله في تحفيز وعينا بالراهنية وسمو أهدافه الحضرية والإنسانية. هذا ما قالته الكاتبة التونسية للدعم حول هذا الكتاب سلمنجي. شكرا لك، تقديري محبتي،
0: شكرا
1: لحضورك المبهج المفيد.
0: شكرا، ونحن سعداء كذلك بهذه القراءة وهذا التفاعل، وخاصة أن يكون بين أيدينا كتاب مثل هذا كوبيس جدة ماريا، وهذه الاستفادة إن شاء الله حصلت للجميع، فأجدد شكري لك.
2: الشكر لك وللسادة المستمعين للاجتهاد، أولا لأنك تجتهد في تقديم صورة مشرقة عن الأدب التونسي، تعطي الفرصة للقراء للمستمعين حتى يصبحوا قراءا، وشكرا للإذاعة الثقافية.
1: الشكر لك يا صديقي، في انتظار أعمال أدبية أخرى. مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف
0: سينما
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
7: الصالون الثقافي.
8: الصالون الثقافي.
7: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
9: العمدوني. أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً مستمعينا الأفاضل. أهلاً إلى حدود الساعة 8 نتفاعل كالعادة مع بعضنا البعض من خلال هذه المنوعة الإذاعية المباشرة والتي تقودها تقنياً، تمكسجها، تخرجها، تنتقي لكم باقة من الأغاني زميلتنا سهير زيان التي تزين وتزيي هذه الأمسية دائماً بابتسامتها، وهي التي تدعوني باستمرار ابتسم لمستمعيك ولا تنسى ذلك، فهذا مهم. وأنا أدعو دائما مستمعينا إلى الابتسام وأيضا إلى الإقبال على الحياة، إلى معانقة الحياة. صحيح أن هناك عدد كبير من الصعوبات، نعلم ذلك، نعلم أننا يوميا منذ الصباح الباكر إلى حدود نومنا ونحن نتعرض إلى صعوبات عديدة أو تعترضنا صعوبات عديدة، ولكن الظاهرة في ذلك فلنحب الحياة. لابد من حب هذه الدنيا كما نحب الآخرة، ولابد أن نتشوق أيضا لأمل أفضل وأيضا لحياة أجمل ولغد متجدد وأروع، كما نتشوق أيضا لآخرة رائعة ونتشوق أيضا لآخرة جميلة. إذن باقي من الأغاني في انتظاركم، فضلا عن الأخبار الثقافية والمواكبات المتنوعة وأولى الاختيارات الغنائية بإمضاء فضل شاكر.

أهلا أهلا وسهلا، وصل رحلتنا أفاضلنا ونواصل دائما مع السعادة. قلنا إننا ندعو هذا المساء، ندعو الجميع إلى السعادة، إلى اعتناق الحياة وإلى اعتناق الجمال والأجمل هو الفوز التونسي وحصد الجوائز من مهرجان السعيدية السينمائي بالمغرب. هذا هو المخرج محمد علي النهدي الذي يخوض دائما غمار المسابقات ليهدينا الفرحة، يهدينا البسمة، يهدينا الجوائز. فيلم الروندا 13، هذا الشريط، الشريط طبعا في كل مرة يحضر في مسابقة إلا ويقدم لنا فرحة وبسمة، وأيضا نعيش معه أجواء ممتعة. إذن هو ثاني فيلم روائي طويل في رصيد المخرج محمد علي النهدي بعد 4 أفلام قصيرة، وقد جمع في بطولته عدد من الأسماء من بينها عفاف بن محمود، حلمي الدريدي، هادي بن جبورية، وطبعا كان الحضور للفنان الكبير والفنان القدير والد المخرج محمد علي النهدي وهو الأمين النهدي. طبعا كلما حضر هذا الاسم إلا واستحضرنا أيضا لحظات جميلة في حياتنا، لحظات رائعة، إلا واستحضرنا التلفزة أيام زمان وأجواء زمان وهذه الأعمال الدرامية وهذه الأعمال التي تم إخراجها وإخراج حبكتها إخراجا رائعا. إذن شريط الروندا 13 وهو الشريط الثاني، الشريط الطويل للمخرج التونسي محمد علي النهدي، فاز بجائزتين في هذه الدورة، الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي بالمغرب، والذي تواصل من 26 إلى البارحة 30 أوت. الجائزة الخاصة لنجدة التحكيم هي جائزة أولى، وجائزة أفضل دور نسائي للممثلة عفاف بن محمود هي جائزة ثانية. طبعا هذه الجائزة كانت مناصفة مع الممثلة المغربية فاطمة الزهرة. الشريط كما قلنا شارك في هذه الدورة من هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية، وهذا الشريط شارك مع باقي أخرى من الأشرطة. نتحدث هنا عن 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية. يروي الشريط قصة كمال، هو حلمي الدريدي، بطل الملاكمة الشهير الذي اختار الابتعاد عن عالم الشهرة والأضواء ليعيش حياة هادئة مع زوجته سمية وهي الممثلة عفاف بن محمود وطفلهما الصغير صبري. لما حاله عندما نتحدث عن بطل ملاكمة كمال نستحضر كمال بوعلي، إلا أن إصابة ابنهم صبري بمرض السرطان قلب حياتهم رأسا على عقب، ومن هنا يدخل الأب في صراع داخلي قاس بين القوة والانهيار وبين الأمل والخوف من الفقد. طبعا من هنا يدخل الأب في صراع داخلي قاس بين القوة والانهيار كما قلنا وبين الأمل والخوف من الفقد، وهنا هناك أسئلة عديدة ومستغلقات فكرية، مستغلقات وجودية تتحدثنا عن هذه الأوجاع، وأن لنا أن نحتمل هذه الأوجاع، وكيف ستقع مواجهة هذه الصعوبات في هذه الحياة، وإلى أي مدى سنتحمل الآلام وهذه القساوات المتنوعة. طبعا بإمكانكم مشاهدة الفيلم، متابعة الفيلم. هنا نتحدث إذن عن جوائز مختلفة. هنيئا أساسا لنا، هنيئا لمحمد علي النهدي، هنيئا لمن شارك في هذا الشريط الطويل الروندا 13، وهنيئا إذن دائما لتونس بحصاد
الجوائز المتنوعة والمختلفة. نوصل رحلتنا بعد هذا الفاصل.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها قلتها كانت عشان

جرحك قال جرحك الصبر كان تعال حب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غني قال فرحك قال جرحك الصبر كان تعال حب كان كتبتها

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، نواصل رحلتنا وشكرا جزيلا دائما لتفاعلكم ولتناغمكم مع هذه الأغاني. لا محالة، هي أغانيكم أنتم تقترحون ونحن نلبي دائما المقترحات المختلفة. شكرا جزيلا لجميع المستمعين. بعد قليل سنقدم هذه الباقة من الأسماء لعدد كبير من مستمعينا. نواصل الرحلة ونذهب إلى هذا المهرجان، مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهواة. وهذا المهرجان أقيم من 23 إلى 29 أوت، وتم الإعلان عن نتائج المسابقتين الدولية والوطنية في هذا المهرجان وفي هذه الدورة، وهي الدورة 39 لهذا المهرجان. إذن قليبيا احتفت واحتفلت وسعدت واستقبلت بكل حب وبسرور، استقبلت عدد كبير من المشاركين ومن المتنافسين. نتحدث هنا عن سينمائيين شاركوا في أفلام روائية وأفلام وثائقية وأفلام التحريك والتجريب، والمشاركة كانت من عدد متنوع من البلدان من ثقافات مختلفة أيضا، وهذا جميل وهذا رائع. قبل أن نتحدث عن الجوائز، إذن قلنا إن هذه التظاهرة وهذا المهرجان، مهرجان الدولي للفيلم لفيلم الهواة بقليبيا، انتظم من 23 ل 29، وكانت الدورة 39، وتنافست ضمنها 28 فيلم. وقد كانت التجارب مختلفة. الجوائز المسابقة الدولية متنوعة أيضا، وهنيئا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الفوز كان للفيلم الإيراني واردن للمخرجة صباح محمدي، وقد فازت بجائزة الصقر الذهبي، وهي الجائزة الكبرى لهذا المهرجان. بالنسبة للجنة التحكيم ترأسها معز مرابط من تونس. بقية الجوائز متنوعة. لجنة التحكيم بدورها منحت تنويهات خاصة لعدد من الأعمال، عمل من لبنان، عمل آخر لنسرين الدوزي من تونس، وأيضا من ليبيا محمد المصلي. جائزة أفضل فيلم روائي براير صوفيا جولر من البرتغال، مارغريت رانجر من كندا وفيتنام أيضا فازت بجائزة أفضل فيلم وثائقي. جائزة أفضل فيلم تحريك تجريبي كان من نصيب الصين، وحسام الدين صواف من تونس فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. هذا بالنسبة لجوائز المسابقة الدولية. بالنسبة لجوائز المسابقة الوطنية، أيضا جائزة خاصة للتحكيم فيلم وثائقي المردومة لياسمين الناصر، كرني العائلة ليوسف الغرياني من المدرسة العليا السينما والصورة بجمرت فاز بجائزة أفضل فيلم مدارس، جائزة أفضل فيلم الهواة والمستقلين كان أيضا سيف الدين بن غزي من نادي حمام الغزاز للجائزة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، وسيف الدين فلفل أيضا فاز بجائزة. طبعا هي باقة من الأفلام فازت بجوائز من نادي، من طبعا جوائز تنويه أولى وثانية وثالثة، سيف الدين فلفل، سليم صمود ومريم جربي من نادي قليبية الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، وكبسة ليوسف بن خليفة من دار شباب سهلول بحمام سوسة. جميعهم فاز كما قلنا بجوائز تنويهية، جوائز موازية. أسندت جائزة أفضل صورة فوتوغرافية لمحمد وجدي العلوي، وجائزة أفضل سيناريو للكاتب عبد اللطيف بن فرج عن سيناريو الزهايمر. نواصل الرحلة.

0: السلامة.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: إذاعة تونس الثقافية. مكتبة الثقافية.
5: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه The Literature of الأندلس، أدب الأندلس. وساهم فيه هذا الكتاب من جهة نشره والإشراف عليه ريمون شيدلين، ميكائيل سيلز، ثم ماريا روزا مينوكل التي قدمنا لها سابقا كتابا عنوانه زينة العالم، وفي حديث عن كيف أن المسلمين واليهود والمسيحيين خلقوا ثقافة التسامح في الأندلس. هذا الكتاب الذي صدر عام 2012 فيه حديث عن أغلب مراحل ما يسمى بالأدب الأندلسي. وهذا الكتاب يمكن أن نجد فيه بعض العناوين للأبواب، وهي مقالات كتبها مختصون: رؤى الأندلس، مدينة الزهراء والقصر الأموي، أشكال الثقافة، الموسيقى، المعرفة، الحب، أشكال الأدب الموشح، المقامة، القصيدة، ثم حديث عن بعض الأعلام من أمثال ابن حزم وابن قزمان وابن زيدون وابن طفيل وابن عربي وابن الخطيب وكثير من أعلام الأدب الأندلسي. ثم تعرج المقالات إلى في جزء منها إلى صقلية لتتحدث عن قصائد البلاط النورماني وعن ابن حمديس الصقلي وشعر الحنين، ثم تعود من جديد إلى الأندلس وفيها حديث مطول عن بعض قصائدها، ولا سيما نونيت ابن زيدون التي مطلعها أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. يستكشف هذا الكتاب ثقافة شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر وحتى القرون التي تلت الفتح المسيحي، حينما استمر استخدام اللغة العربية. وفي الكتاب حديث عن بعض المذاهب التي يمكن أن تمثلها ما يسمى بالأدب الأندلسي، وهل من الممكن الحديث خارج نسبة المكان عن أدب أندلسي أم أنه جزء كامل من الأدب العربي. من الواضح أن المواد العلمية حول الثقافة الأدبية الأندلسية كانت متاحة لهؤلاء المؤلفين وكتاب المقالات لكي يقدموا نظرة شاملة لما يمكن اعتباره أدبا أندلسيا إن بأعلامه أو حتى بمراحله السياسية التي كانت ترتبط فيها السياسة بالأدب، وكان الوزراء فيها أدباء من أمثال ابن زيدون. وهذه المسائل التي قدمت في النص قدمت بشكل مدرسي فيه تبسيط لما يمكن أن يعتبر بعض الأفكار حول هذا الاتجاه. ولكن الجديد أن في هذا الكتاب نجد ترجمة للنصوص العربية باللغة الإسبانية ومحاولة لبعض تحليل. فعلى سبيل المثال ففي بعض المقاطع تورد بعض المقاطع للشاعر بن قزمان ويعلق عليها الدارسون. ففي الحديث عن المحاكاة الصوتية مثلا أو نجد ميلا إلى الاستنجاد بنظرية المحاكاة في العلاقة بين استعمال كلمة صب صب مثلا والتي نجدها هنا وهناك، وهذا التواتر الصوتي وما يمكن أن يمثله من صدى وإيقاع ونحن إزاء بعض القصائد الخمرية. قدمنا لكم كتاب The Literature of Andalus مع تحيات توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدون.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
2: العمدوني. أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، تحياتنا متجددة لكم أوفياء. أنا نوصل رحلتنا ونواصلها عبر المواكبات المختلفة، وشكراً جزيلاً لتفاعلاتكم. سنواصل تلبية أيضاً مقترحاتكم الغنائية، وفضلاً عن ذلك بعد قليل نقدم هذه الباقة من التفاعلات ومن الإهداءات، ونحن الأسعد أنكم أنتم معنا في هذا المباشر الذي يتواصل حدود الساعة 8. نواصل أيضاً الرحلة المواكبات المختلفة، ونحط رحلنا بمدينة المنستير، حيث ستنتظم فعالية الدورة الأولى لتظاهرة مارينا فيست لاتينو، ستنطلق يوم غد بإذن الله تعالى، تتواصل إلى يوم 3 سبتمبر، والأجواء ستكون بهيجة جدا وسيسعد بها الجميع، وهي من تنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير والمركب السياحي مارينا المنستير، جمعية المبدعين الشبان. ويبدو لأن التفاعلات مختلفة. معنا هذا المساء الأستاذ حسام الخشين، وهو مدير عام الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير، يتحدث عن هذه التظاهرة. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
3: مرحبا مرحبا وشكرا على الاستضافة.
2: أهلا ومرحبا، نحن ونشكرك لبيت الدعوة، والشكر الجزيل أيضا للأستاذ منصف الكريم الذي نسق هذا اللقاء. إذن الانطلاقة ستكون يوم غد، والأكيد أن الدورة التأسيسية في العادة تتطلب مجهودات كبيرة ومتنوعة، ولكن ربما يقع تجاوز كل الصعوبات من خلال هذه التوأمات والشراكات. أستاذ حسام،
3: والله هو صحيح، هي التظاهرة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بالمنستير، من تنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، وشراكة مع مركب السياحي كما ذكرت سيادتك وجمعية المبدعون الشبان. هي مارينا فيست هي الدورة التأسيسية الأولى، أخذنا التيم نتاع اللاتينو، إن شاء الله مش يكون من 1 إلى 3 سبتمبر، مش يكون عروض متفرقة كل يوم من 7:30 على العشية، مش يكون فما عرض. نهار الأولاني مش يكون عنا تيكا لاتينو، نهار الثاني ميوزيك لاب باي سيمو، النهار الثالث الباند إكواتور زادك مش يكون عندها إن شاء الله عرض مع 7:30 على شيء. هما المشكورين الأخيين متاع المعهد العمومي للموسيقى اللي اختاروا مارينا المنستير باش يكون فيها التظاهرات. هو مش يكونوا العروض الكل مجانية على الأرصفة متاع الميناء، وكيكا منتها إن شاء الله تكون دورة باهل واستحسنوها الرواد متاع مارينا المنستير.
2: نعم، الهدف الرئيسي فضلا عن الامتاع وإلا فقط أن نمتع الجمهور.
3: والله هي تدخل في الإطار اللي التوجه متاع مارينا المنستير، إنها تحتضن عديد التظاهرات، منها الرقص، منها الرسم، الفنون التشكيلية. أنا الحقيقة على طول العام ديما مارينا المنستير تحتضن نوع هذا من التظاهرات، مرة هذه مش يكون بالرقص وبالموسيقى وبالعروض المختلفة اللي هي معناتها تخدم السياحة الثقافية في الجهة، وانفتاح المعهد العمومي للموسيقى والرقص على مثلاً على أماكن أكثر تنويع الشراكات. معناتها كذا الإيفينمون موجود في مارينا المنستير، معناتها انفتاح على أماكن أخرى أكثر سياحية وكل شيء، باش نخرجوا من الثقافة من الدور الثقافة والأماكن المغلقة الأماكن أكثر رحبة سياحية، وباش يكونتاكتيو أكثر ما يمكن من الجمهور اللي هما رواد المارينا معناتها سياح والعباد تجي تقضي في العطلة نتاعها الصيفية في المستير.
2: نعم.
3: هذاك معناتها باش نخدموا السياحة الثقافية في الجهة.
2: نعم هذا مهم، ولكن أيضا عدد الأيام مش شوية، ربما البعض يطمح أنه يكون أسبوع كامل أو أكثر.
3: هو صحيح كلامك صحيح، خطرة هذه دورة تأسيسية دورة الأولى، وخذينا التام مرة هذه اللاتينو، إن شاء الله في الدورات الجاية تكون على الأيام أكثر، لباند اللي مشي يجيو بحثينا إن شاء الله يكونوا معناتها أكثر، نعطيه فرصة بالعباد حتى من خارج تونس باش يكونوا موجودين بحثينا، وذا ما ينجم كان يخدم الحركة اللي نقولوا نحن ثقافية، ولا مثلا فما صغيرات زادة يحبوا يطلعوا على ثقافات أخرى، وإلا عارفين شبان يحبوا يتعرفوا على معناتها ديزارتيست أكثر خبرة، معناتها حاجة كيما هكا ينجموا يخدموا غانيون غانيون كما نقولوا.
2: نعم نعم، ربما هذا ما دعانا أن نتحدث عن مدة قصيرة، فترة قصيرة، معناها من غرة سبتمبر إلى 3 سبتمبر، يعني المدة ضئيلة جدا، وهذا سيدفع عدد كبير ربما أيضا من الجمهور الراغب في السياحة في المنستير والتائق أيضا إلى ثقافة أخرى وإلى الانفتاح على الآخر. البعض سيسائلكم، يعني خاصة مندوبية الثقافة ومندوبية السياحة، سيطلب المزيد، ولا نعلم إن كانت مكلفة جدا هذه الدورة التأسيسية.
3: والله هي ما نحكي، نبدأ نحكي على الثقافة مش نحكي على كلفة.
2: لا نتحدث عن كلفة، يعني شنو معنى نتحدث على كلفة؟ لكن مكلفتك مليار تولي مكلفة، ولكن هي ما هيش مكلفتك معناها برشا، علاش ما يكونش العدد الأكبر؟ هذا هو أستاذ حسين.
3: في الدورة جاية والله بالاهتمام اللي رينان في الدورة هذه متاع الصحافة، وبيكم أنتم نعيشوا رأوا كمهرجانات وكل شيء، بالاهتمام متاعكم أنتم هو اللي نجم يخدم، قدر ما نجم ونعملوا تظاهرة ما يحكي عليها حد، ما تلقاش الرواج كما انتم تبارك الله ما تحكيوا عليها، وقداش من إذاعة كلمتني على الفستيفال. بكم انتم مثلا نحن المرة الجاية نكونوا أكثر موتيفي باش نخلصوا 5 أيام إن شاء الله، ويكونوا فيها أكثر عروض وتكون متنوعة، وحتى على المدة في النهار يكون أكثر، معناها ما ناخذوش ساعتين ولا ثلاثة ولا ناخذوا أكثر. ما هي قلت لك ما هذه خطر دولة تأسيسية، ما زلنا نركحوا فيها. جو حذية الخيام الصباح، اخترنا الامبلاسمو، اخترنا السين، مش يكون الأضواء حاضرة، مش يكون إن شاء الله التغطية عاوننا نكون باهي الأيامات الجاية، بس تعدى معناتها إديتيون باهية، وإن شاء الله نبنيه عليها، وكما قلت أنت معناتها نلبيه الرغبات تلعبت الكل تكون أكثر في الدورات الجاية، إن شاء الله نختار تام آخر.
2: نعم.
3: ونكبروا فيها في الأيامات وفي المدة وفي كل شيء.
2: نعم، هو لا محالة بالنسبة لنا، هذا دورنا، وضروري جدا أن يكون الإعلام حاضرا، وكلما كانت الحركية الثقافية نشيطة والحركة السياحية أيضا مستمرة ومتواصلة ومتناغمة، كلما كان الإعلام حاضرا، وهذا دوره، كل يؤدي دوره أستاذ حسين. ولكن ثم مسألة، هو جميل جدا أن نتحدث عن طفل يحبو السنة القادمة إن شاء الله ينطلق في المشي، بعدها سيجري.
3: إن شاء الله. نجدد شكري للمعهد العمومي للموسيقى والقائمين عليه اللي هم من يخدموا في مارينا المنستير باش تحتضن التظاهرة هذه. الحقيقة معناتها عباد تخدم على رواحها ويحبوا ينهضوا بالحركة الثقافية في الجهة.
2: نعم.
3: كانوا معناها ينجموا يقتصروا بإيفينمون في المعهد غادي، معناتها أما هم حبوا يكبروا ويخدموا حاجة على أوتور، والعباد الكل الحقيقة القائمين عليهم نشكرهم بالواحد تيتاني، المدير سي حاتم.
2: نعم.
3: نشكر زادة تحية كبيرة لسي أيوب زرمديني اللي عملنا الكونسيبسيون تاع الأفيش، خدم خدمة الحقيقة رائعة، هو ولد الجهة وخدم خدمة رائعة تليق بالمهرجان.
2: نعم.
3: ندعو العباد الكل الموجودين في المستير ولا في المدن المجاورة.
2: نعم.
3: الكل باش يجيو بحذانا وما ينجم يكونوا كان ان شاء الله فرحانين وستسفي بالإبنمون.
2: نعم شكرا جزيلا أستاذ حسام الخشين. أمسية طيبة نرجو لكم، أجواء طيبة، نرجو النجاح والتوفيق وأن تتميزوا وتتألقوا طبعا في هذه التظاهرة. رجاؤنا لها النجاح كي تستمر، وطبعا كما تحدثنا بإذن الله تعالى ربما السنة القادمة تكون مدتها أطول، ونحن دائما نرغب في الأفضل دائما لكل جهاتنا. لازلنا معكم مستمعينا الأفضل، نواصل رحلتنا، نواصلها دائما مع الاختيارات الموسيقية.

أهلاً أهلاً وسهلاً. والتفاعل دائماً من هذه المعاهد المختلفة، وهي تجتهد وهي تعمل وهي تبذل. والمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ينظم الأيام العلمية للمعهد تحت عنوان نماذج البحث في الفن والتصميم، من البحث العلمي إلى البحث بالممارسة والإبداع والتدخل. إذن هذه الأيام وهذا العنوان وهذه الأجواء ستتواصل من 2 إلى 4 ديسمبر القادم. يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع البحث في الفن والتصميم وتعزيز التفاعل بين البحث العلمي والممارسة الإبداعية، فضلا عن ذلك الرغبة في الانفتاح على الآخر من خلال فتح فضاء للتبادل بين الباحثين والفنانين والفاعلين والمصممين أساساً في المجال الأكاديمي. كل هذه الأهداف هي أهداف هذا المعهد. هذه التظاهرة تتعلق بمدى ملائمة نماذج البحث والتعليم والبيداغوجيا المعتمدة اليوم لمجالات الفن والتصميم، إلى جانب فتح نقاش حول خصوصيات البحث في هذه الاختصاصات وكذلك تطورها، تطور مناهجها وأشكالها وغير ذلك. يشارك في هذه الأيام عدد من الأساتذة الباحثين، عدد آخر من المصممين، هناك عدد من الفنانين، هناك طلبة دكتوراه وعدد من المسؤولين عن البرامج البيداغوجية، والجميع سيشارك من أجل إثراء النقاش حول مستقبل البحث في مجالي الفن والتصميم، فضلا عن سبل تطوير الممارسة البحثية والبيداغوجية فيهما. ونذكر فقط بأن هذا المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس هو أقدم وأكبر مؤسسة للتعليم العالي.

نجد الإجازة في التصميم والتي تشمل بدورها تصميم المنتوج، تصميم الفضاء، تصميم الصورة وغير ذلك. طبعا رجاؤنا التميز دائما لكل كل التظاهرات وكل الفعاليات.

أهلا ومرحبا، ونواصل الرحلة دائما ونتحدث الآن عن المركز الوطني لفنون الخط. هذا المركز الذي يفتح أبوابه للتكوين، وتكوين مفتوح للجميع. وطبعا مهم جدا أن نتحدث أساسا عن إعلانه لأول مرة. يفتح باب التسجيل للمشاركة في تكوين اختصاص فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية. الانطلاقة ستكون يوم غد، وستتواصل إلى يوم 30 سبتمبر، وسيكون ذلك بمقر المركز الوطني لفنون الخط. يأتي هذا التكوين في إطار الحرص على المحافظة على فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وصون هذا الموروث الثقافي والفن الأصيل، وتشجيع الراغبين في اكتساب المعارف والمهارات التقنية اللازمة للممارسة أيضا وللتطوير وللتحسين، وهذا هو المهم دائما. ستجري عمليات التسجيل كما قلنا ابتداء من الاثنين إلى الجمعة، دائما من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال. وقد حددت أو قدرت طاقة الاستيعاب ب 80 متكون، وتم أيضا ضبط قائمة الانتظار، ستكون في حدود 20 مترشح. الدروس تنطلق بإذن الله تعالى يوم غرة أكتوبر، ويكون التكوين أيضا يوميا من 9 صباحا إلى 1 بعد الزوال. أيضا أردنا أن نؤكد مسألة أن التسجيل والتكوين مجانيان، وتمتد مدة التكوين 3 سنوات، هذا مهم طبعا. أيضا التكوين مفتوح للجميع، يعتبر فرصة متميزة لاكتشاف جمالية الخط العربي والزخرفة الإسلامية وتعميق المعارف والمهارات المرتبطة بهما، والمساهمة في صون هذا الموروث الثقافي الوطني وتثمينه وضمان استمراريته ونقله إلى الأجيال القادمة.

أهلا ومرحبا، نوصل رحلتنا مع هذه الأخبار المختلفة وهذه المواكبات. نتحدث عن هذه الطرق والآليات من أجل خلاص معاليم التسجيل بالنسبة للطلبة. البريد التونسي كالعادة وضع طبعا أو أفاد بأنه يمكن التسجيل عن بعد بالنسبة لهذه السنة الجامعية 26-27 من خلال عدد من البطاقات، بطاقات الدفع الإلكتروني. وطبعا نتحدث هنا عن فيزا إلكترون، نتحدث عن دينار بوستير، نتحدث عن دينار كوربوريت، دينار سمارت، دينار جون، كلها طبعا طرق. وقد وضع على ذمة كافة الطلبة محافظ رقمية بمكاتب البريد، وهذه المحافظ هي التي تمكنه من خلاص معاليم التسجيل الجامعي بالنسبة لهذه السنة. وتمثل هذه المحافظ الرقمية بدورها وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية. وطبعا كل ذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد. إذن رجاؤنا الفلاح، رجاؤنا النجاح للجميع في هذه السنة، مع العلم أن البريد التونسي قد وضع أيضا على ذمة الجميع رقم نداء. طبعا هنا يمكنكم المهاتفة على مركز النداء 18-28 والخدمة عدد 2، 18-28 الخدمة عدد 2. هذا بالنسبة للرد على الاستفسارات المختلفة أو من يرغب في بعض الإيضاحات حول بعض الإشكاليات وبعض المسائل. إذن بإمكانكم جميعا التواصل كما قلنا من خلال هذا المركز، مركز النداء، والرقم هو 18-28 وعدد الخدمة 2. نوصل رحلتنا دائما مع مقترحاتكم الغنائية.

أهلا ومرحبا. ومصر تطلق عام نجيب محفوظ. طبعا هناك أنشطة ثقافية وهناك ورشات إبداعية تستعيد أدبه. هذا ما أطلقه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، وبالتزامن مع مرور 20 عام على رحيل الأديب المصري الحاصل على جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ. طبعا البرنامج يتضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات تقام في متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، وسيكون ذلك إلى جانب مراكز أخرى تابعة للصندوق وبالشراكة مع مؤسسات ثقافية وتعليمية. رئيس صندوق التنمية قال إن الفعاليات تتوزع على 4 محاور تشمل أنشطة شهرية من ندوات وجلسات قراءة وورشات إبداعية في السرد والكتابة والسينما والعمارة، إلى جانب أنشطة موسمية تتضمن تنظيم الموسم الثاني للقراءة باسم الأديب الراحل. يتضمن البرنامج أيضا إطلاق جامعة أصدقاء متحف نجيب محفوظ وإقامة معرض للكاريكاتور بعنوان نجيب محفوظ في عيون العالم، وآخر بعنوان وثائق نوبل يضم الخطابات والبرقيات المرتبطة بحصول نجيب محفوظ على هذه الجائزة سنة 1988. انطلقت أولى الفعاليات بافتتاح معرض نجيب محفوظ من محاولة الاغتيال حتى الرحيل قراءة في الصحف المصرية، والذي أعده وأشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر. ويستعيد المعرض من خلال المطبوعات الصحفية المصرية الفترة الممتدة من محاولة اغتيال محفوظ في أكتوبر سنة 1994 عندما تعرض للطعن أمام منزله وصولا إلى وفاته في أوت 2006. وامتدت فعاليات الذكرى إلى ساحة الأوبرا، حيث أقام ملتقى ثقافي بعنوان نجيب محفوظ ذاكرة الوطن التي لا تغيب، بمشاركة عدد من الأدباء والنقاد والفنانين من بينهم يوسف القعيد وطارق شناوي حسين حمودة. وقال يوسف القعيد الذي رافق محفوظ لسنوات إن صاحب الثلاثية كان مؤسس الرواية العربية الحديثة، واعتبر قيمته الأدبية تتجاوز حصوله على جائزة نوبل التي لم يسعى إليها ولم تكن بحسب قوله ضمن حساباته. شاركت مؤسسات ثقافية مصرية أخرى في إحياء الذكرى، ونظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب يوما ثقافيا في مكتبة مدينة الشروق، فيما استضاف المجلس الأعلى للثقافة استضاف اليوم مؤتمر بعنوان نجيب محفوظ 20 عاما على رحيل الأستاذ. نذكر فقط بأن الراحل نجيب محفوظ توفي يوم 30 أوت 2006 عن عمر نهز 94 عام، بعدما ترك عشرات الروايات والمجموعات القصصية والأعمال التي انتقلت إلى السينما والتلفزة. وظل الأديب العربي نجيب محفوظ الأديب الوحيد الحاصل على جائزة نوبل في الأدب منذ فوزه بها سنة 1988. شكرا جزيلا لتفاعلاتكم المختلفة، شكرا جزيلا للأستاذ معز الماكني الذي تفاعل وتواصل معنا وقدم باقة من المقترحات الغنائية الهامة، وكالعادة إهداءاته أساسا للتلامذة وللطلبة، ويرجو للجميع عودة ميمونة وعودة طيبة هادئة سخية ناجحة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا للأستاذة عائشة أسبائي التي تتفاعل معنا باستمرار، شكرا جزيلا للوفي لإذاعة ثقافية سعيد دودش.
الأستاذة الفنانة حياة المؤدب القاسمي، شكرا جزيلا للتناغم والتفاعل، شكرا جزيلا للمبدعة الأستاذة سهام النفزي، الأستاذ حبيب جرجير، دمت وفيا لإذاعة تونس الثقافية، أستاذتنا الأستاذة خديجة المصمودي، شكرا جزيلا للتفاعل. أيضا دمت وفية لإذاعة تونس الثقافية أميرة بن عمر، الوفي دائما لجميع برامج إذاعة تونس الثقافية وكل المنوعات، الأستاذ نجيب بوراسة، والذي يتفاعل معنا ويحيي الصديق مصطفى الإبراهيمي ويرجو له الصحة والعافية ويرجو طول العمر لأبيه حسان بوراس وأيضا لأخيه إبراهيم بوراس ولوالدته وكل الأصدقاء دون استثناء. نختم بالوفية لإذاعة تونس الثقافية رشيدة البورسالي التي تحيي صديقاتها السيدة أمال من باب سويقة، درة وفاطمة وريم بن عمر من رادس، تحيي الصديقة هويدة الكوكي والصديقة فائزة الورفلي، وترجو للجميع الصحة والعافية وترجو للجميع أيضا بداية أسبوع طيبة إن شاء الله تعالى. هكذا إذن وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنته تقنيا في الجزء الأول زميلتنا سهير زيان، أخذ عنها مواصلة الرحلة ابتداء من السابعة زميلنا منصف المرايحي، هذا رمزي العمدوني يرجو لكم الحب دائما، أغدا ألقاك.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية.
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نجم الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
0: إذاعة تونس الثقافية. نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
4: على طريق الإبداع.
7: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع.
4: دربة مع فؤاد الجرجوري.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: من جديد نستقبلكم على أثير تونس الثقافية في موعد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
9: سننظر اليوم في نص بعث به إلينا ريحان الأطرش وعنوانه صمت وتطبيع.
10: إطلالة البداية. إطلالة البداية.
8: إذن مستمعينا وسمعتنا، لقاء جديد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة، واليوم اختار لنا الدكتور فؤاد نص صمت وتطبيع لصديق البرنامج ريحان الأطرش. وكالعادة دكتور فؤاد في إطلالة البداية نطل على النص وصاحبه مع وقفة أولية موجزة، ثم سنواصل مع تفاصيل هذا النص بعد قليل.
9: نبدأ بالحديث عن ريحان الأطرش كاتب هذا النص، فنقول إنه من أصدقاء هذا البرنامج، وهو لا ينفك يؤكد وفاءه لبرنامج على طريق الإبداع من خلال ما يحرص على إرساله إلى البرنامج من محاولات أدبية. وريحان الأطرش فتى يافيع، وهو يشرف على 16 من عمره، ويبدو مولعا بالكتابة الأدبية، ويبدو مغرما بالشعر، ويبدو كذلك متعلقا بلون من ألوان الشعر هو الشعر العمودي الموزون المقفى، هذا هو ريحان الأطرش. أما نصه صمت وتطبيع فهو من أدب الالتزام والنضال، والقضية في النص هي القضية الفلسطينية، ولذلك نرى هذا النص الذي كتبه ريحان الأطرش يضاف إلى تلك المدونة المترامية الأطراف التي اتخذت من القضية الفلسطينية موضوعا تتحدث عنه وسؤالا تطرحه وأملا تتطلع إليه وواقعا ترنو إلى تغييره، ولا يكون التغيير إلا بتحرير الأرض واستعادة الأمجاد السليبة. هذه كلمة أولى حول النص وصاحبه. وقبل تفصيل القول في نص صمت وتطبيع لريحان الأطرش، نبدأ أستاذ عروسية كعادتنا في هذا البرنامج، نبدأ إذن بقراءة النص ثم يكون لنا بعد ذلك ما سيكون من التحليل والتعليق، فإليك الكلمة إن تفضلت.
11: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
8: صمت وتطبيع. عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟ في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطع أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب، بعض الخيانات من إخواننا وصمت بالعار تاريخهم فاسودت الكتب، ماذا جرى؟ صمتكم أضحى تواطؤكم؟ فيما مضى كنتم الفرسان يا عرب، فككتم العروة الوثقى لوحدتنا، في طبعكم إخوة النكران والهرب، أستغرب الفر منكم عند معركة، بل لا مبالاتكم عنوانها العجب، اليوم بالأحمر أرضي مخضبة، بالصمت أنتم غدا النار والحطب، الأمر سياني إن خنتم بمهجتكم أو خنتم العهد بالتطبيع يا عرب، كم صرت وحدي وشعبي ينزف الأمل، والخوف مستفحل أن يكهم الأرب، خذنا نضالا عمادا في قضيتنا، لكن تدبيركم أوتاده الخطب، القصف في أرضنا والحرب قائمة، واللهو في أرضكم والرقص والطرب، من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، تأسى على خطفه الكثبان والشهب، إني فلسطين أستجدي عروبتكم، هذا عتاب لكم هل ينفع العتب. الإمضاء ريحان الأطرش.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، والظاهر أنك قد تأثرت بالنص تأثرا انعكس على قراءتك له. وبهذه الملاحظة نشرع في حديثنا عن هذا النص الذي يبدو مؤثرا كما قلت، وسنحاول أن نلتمس داخله مصادر التأثير هذا. النص إذن قصيدة شعرية عمودية الشكل، نظمت على وزن البحر البسيط، والقصيدة من شعر النضال والالتزام، ورهان النضال والالتزام فيها إنما هو القضية الفلسطينية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني المهدور المغتصب. القصيدة إذن كما قلت في مطلع حديثي منذ حين تضاف إلى مدونة ضخمة تجمع شعرا كثيرا ونثرا كثيرا قيل في القضية الفلسطينية على امتداد عقود من الزمن وعلى امتداد أجيال متعاقبة. هكذا نضع النص في إطاره العام، فإن كان الأمر على ما نصف فمن حق القارئ ومن حق السامع حين يقرأ هذه القصيدة أو حين يستمع إليها أن يتساءل أين مواطن الإضافة تلك التي تبرر كتابة هذا النص وتكسبه شرعية على نحو ما، أعني الشرعية الفنية الأدبية الإبداعية.
1: نعم.
0: سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال من خلال تحليل هذه القصيدة ومتابعة مختلف ما جاء فيها من المعاني وما اعتمد فيها من الأساليب الفنية. نبدأ كالعادة أستاذ عروسية بما تحبين أن تسميه
1: عتبة النص.
0: عتبة النص،
1: نعم العنوان،
0: وأنت محقة في ذلك وقد قلت هذا مرارا وتكرارا، فللنصوص أبواب وللنصوص عتبات، والأمر بسيط جدا، فالنص بناء ولا يكون بناء دون مدخل ودون عتبة. عنوان القصيدة صمت وتطبيع. في العنوان أستاذ عروسية تشخيص للحالة العربية العامة كما تراها الذات المتكلمة داخل هذه القصيدة. في العنوان تشخيص ووصف وكشف، هذا في الظاهر، لكن في باطن العنوان ومن خلال التشخيص والوصف والكشف نرى فضحا وإدانة واتهاما صريحا. كل هذا يوحي به العنوان، والعنوان يرسم كذلك بعض الأسئلة، منها من هي الذات المتكلمة التي تشخص وتصف وتكشف وتدين وتتهم، ثم ما هي طبيعة الإدانة التي تتوجه بها الذات المتكلمة إلى من تريد أن تلحق به هذه الإدانة، ما طبيعة هذه الإدانة وما هي حدودها. هي أسئلة كما قلت تحيط بهذا العنوان الذي اختاره ريحان الأطرش ليسمي قصيدته هذه صمت وتطبيع. على هذا الأساس نشرع في النظر في متن القصيدة، ونشرع في متابعة أبياتها المتلاحقة المتعاقبة. نبدأ أولا بالبيت الأول من القصيدة: عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟
1: يا عرب.
0: هذا البيت الأول نجد فيه تحديدا لهوية الذات المتكلمة، فالمتكلمة هي فلسطين، والكلام يساق على لسانها، وكلامها سؤال تطرحه على العربي: أين الثأر يا عرب؟ إذن البيت الأول يحدد هوية السائل ويحدد هوية المسؤول ذاك الذين توجهوا إليه بالسؤال، ويبين طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول. المسؤولية الملقاة على العرب هي الثأر، هذا هو مطلب فلسطين في البيت الأول من هذه القصيدة. بعد ذلك نجد أبياتا ثلاثة متتالية، وفيها نرى فلسطين وهي تشكو حالها وتصف ما لحقها من شر جراء أفعال المستعمر المغتصب، لكننا نرى فلسطين في صورة زيتونة تحكي مأساتها وتصف بؤسها ومعاناتها.
1: في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطع أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب.
0: بعد هذه الأبيات الأولى التي تتصدر القصيدة وتشكل بدايتها، نمر إلى أبيات أخرى ترد بعدها، وهي أبيات سبعة، وفيها نرى الزيتونة الفلسطينية وهي آخذة في محاسبة العربية محاسبة قاسية، فتفضح تخاذلهم وتدينهم وتتهمهم بالتهاون وبالجبن وبالخيانة وبالعار وبالتواطؤ وبالتنكر للأمجاد وبتفريق الشمل والوحدة وبالنكران والهرب من المعركة. والتهمة الكبرى هي التطبيع. وهذه تهم وردت في النص بصراحة وبشكل مباشر. إذن هي أبيات سبعة خصصت لمحاسبة العربية لتخاذلهم في علاقتهم بالقضية الفلسطينية.
1: ثم كيف يتطور النص ويتطور هذا النداء، نداء فلسطين إلى الأمة العربية؟
0: هو أكثر من نداء أستاذ عروسية، هي صرخة، صرخة مدوية تطلقها فلسطين في الوادي العربي الصامت الذي يخيم عليه السكون، الذي هو كأنه سكون الموت. بعدما بينا المعاني الواردة في القصيدة نصل إلى خاتمة القصيدة، وخاتمتها أبيات خمسة، فيها تعود فلسطين الزيتونة الراسخة في الأرض تعود إلى نفسها، وقد استولى عليها اليأس، فهي وحيدة معزولة تنزف دما، لكن الأمل يحدوها دائما، وصيغة الأمل سؤال تطرحه فلسطين، هو سؤال التطلع إلى غد أفضل من اليوم، فتقول من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، سؤال فيه حيرة وفيه التماس وفيه رجاء وفيه تطلع، فيه اليأس والأمل في الوقت نفسه، وإن كان الأمل غالبا على اليأس. ثم تؤكد فلسطين بعد ذلك تمسكها بالانتماء العربي رغم كل شيء، ورغم ما وجهت إلى العرب من التهم، ورغم ما وصفته من الخذلان والتقاعس
1: والجبن،
0: تعود إلى الحديث عن انتمائها العربي، وتبين الهدف من صرختها التي أطلقتها مدوية بين العرب كما قلنا، وما هدفها إلا عتاب. فتقول: هذا عتاب لكم، هل ينفع العتب؟ وتختم القصيدة بهذا السؤال المثقل بالمعاني والدلالات. هذه هي قصيدة صمت وتطبيع لريحان الأطرش.
1: نعم، هذا بخصوص معاني هذه القصيدة. دكتور فؤاد، ماذا الآن عن الجانب التشكيلي الفني؟ كيف ساغ ريحان الأطرش نصه هذا؟ بأي أسلوب، بأي تقنيات في الكتابة الشعرية؟
0: بطبيعة الحال أستاذة روسية، تعرفين كما أعرف وقد أشرنا إلى هذا الأمر مرات عديدة، تعرفين وأعرف معك أن الأدب لا يكون بما نقول، وإنما يكون الأدب بالكيفية التي نقول بها ما نريد قوله. معنى هذا أن الجانب الفني هو الأساسي في نصوص الأدب. الجانب الفني هو الرهان الإبداعي الحقيقي فيما ننشئه من أعمال أدبية. والملاحظ أن ريحان الأطرش في صياغته لهذه القصيدة حاول أن يسلك بعض المسالك الفنية في تشكيل المعاني التي أراد أن يعبر عنها. من هذه الأساليب الفنية التي اعتمدها التشخيص، فقد جعل فلسطين كائنا حيا ينطق ويتكلم ويصرخ ويحاسب ويتحدى ويستغيث ويستنهض الهمام. فأضفى بذلك على قصيدته حيوية جعلت من يقرأها يتابعها باهتمام ويتابعها بتطلع إلى ما سيقال فيها. مسلك فني آخر سلكه ريحان الأطرش وله علاقة بالتشخيص في الواقع، وهذا المسلك يتمثل في اعتماد الاستعارة. فقد استعار ريحان الأطرش الصورة الرمزية للأرض الفلسطينية وهي صورة الزيتونة، فكانت الاستعارة مرتين في النص: مرة في جعل فلسطين زيتونة، ومرة أخرى في جعل هذه الزيتونة تتكلم وتشكو حالها وتطرح الأسئلة وتنادي وتبعث الحمية في النفوس وتقوم بما قامت به على امتداد أبيات القصيدة. زيتونة جذعها ثابت في الأرض، لذلك هي رمز، هناك اتحاد بين الأرض ورمزها. ورمز الأرض هنا الزيتونة كما قلنا، وهذا معروف. والزيتونة لها ما لها من الإيحاءات التي تحيط برمزيتها بل تبني رمزيتها. فالزيتونة جذعها ثابت في الأرض متجذر في الأعماق، والزيتونة شجرة عريقة في التاريخ وفي الحضارة. فاختيار هذا الرمز وتحويل الرمز إلى استعارة، هذا كما قلت أضفى على النص ما أضفى من طاقة إيحائية وجعله يؤثر في قارئه أو في سامعه. هناك مسلك فني آخر سار فيه ريحان الأطرش كذلك، عبر التصوير الحسي لبعض المشاهد ولبعض الصور، ومن ذلك تشكيل مشهد الزيتونة، تشكيل صورة الزيتونة، كذلك تشكيل صورة الأرض المخضبة بالدماء. لاحظي أستاذ عروسية أن اللون الذي يطغى على القصيدة واللون الأحمر.
1: لون الدماء.
0: واللون الأحمر له رمزيته وله دلالاته وله إيحاءاته، فهو لون الحياة فلا حياة بدون دم، وهو لون الموت كذلك
1: والشهادة،
0: وهو لون القتل، وهو لون الشهادة، وهو لون الفداء، وهو لون التضحية، هو اللون الذي تحيط به كل هذه المعاني وكل هذه الدلالات. قصيدة غارقة في اللون الأحمر، فلو رسمنا هذه القصيدة في شكل صورة فنية لكان اللون الأساسي لهذه اللوحة هو اللون الأحمر حسب منطق القصيدة وحسب دلالتها الأساسية. سلك ريحان الأطرش كذلك مسلك الاستفهام، واستعمل صيغة الاستفهام مرات عديدة، 4 مرات، والاستفهام له كذلك ما له من المعاني والدلالات. فالاستفهام حيرة، والاستفهام يأس، والاستفهام خوف، والاستفهام كذلك أمل وتطلع إلى المستقبل واستنهاض للحمية. كل هذه المعاني كذلك يمكن أن تنشأ عن صيغة الاستفهام، استعمل كذلك صيغة التعجب. إذن بهذه الصيغ المختلفة، بهذه المسالك الفنية المتنوعة، حاول ريحان الأطرش أن يخرج نصه إخراجا أدبيا فنيا شعريا بمنطق القصيدة العمودية، وهذا واضح ويحسب له، ما في هذا شك، يحسب له لأنه حقق لنصه ما يريد له من الأدبية ومن الشعرية بقدر ما بقدر معلوم، قد يكون هذا القدر محدودا لكنه متوفر وموجود ما في هذا شك. أما حدوده فلعلنا نشير إليها بعد حين.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر مما تفضلت به في ركن كلام على كلام، في تحليل وتبيان مختلف معاني هذه القصيدة وبيان كذلك تشكيلها وصياغتها الفنية. سنتوقف الآن عند نغم، نعود بعده مع ركن قبل الأخير في موعدنا هذا، وهو ركن في الميزان. وفي الميزان نتناول النصوص بالنقاش والتقييم وإبداء رأيي فيها، لكن كما قلت في ركن في الميزان مباشرة بعد الأغنية والشعر. ابقوا معنا.

0: إذن دكتور فؤاد، في الميزان تعودنا أن نضع النصوص دائما في هذا الركن، بمعنى أن نتوقف عند نقاط الضعف في هذه النصوص أو عند بعض الأخطاء أو الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، سواء كان من حيث الصياغة أو من حيث التعبير. فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقنا ريحان لطرش؟
1: أول تعليقي على هذا النص أستاذ عروسية، بعد تحليل ما جاء فيه من المعاني والصيغ الفنية، أول تعليق يتصل باللغة التي يكتب بها ريحان لطرش. وألاحظ أن لغة ريحان لطرش لغة مستقيمة، لغة منسبة تساق فيفهمها القارئ كما يفهمها السامع، رغم ما فيها أحيانا من بعض التكلف. وبهذه المناسبة أوصي ريحان لطرش وهو الفتى اليافع في حياته وفي تجربته الإبداعية كذلك، أوصيه بأن يبتعد قدر الإمكان عن استعمال الكلمات الغريبة، عن استعمال الكلمات التي تستدعي توضيحا وبيانا لأنها غير متداولة، غير معروفة حتى لدى الجمهور المثقف. فيلتجئ الشاعر عندئذ إلى أن يلحق قصيدته بتوضيح لغوي لبعض الكلمات التي استعملها في قصيدته،
0: كما فعل صديقنا ريحان لطرش
1: تماما. أنا أتحدث عن تجربة ريحان لطرش في هذا النص. فهو قال في بعض أبيات قصيدته مثلا: والخوف مستفحل أن يكهم الأرب، فما الذي دعاه إلى استعمال هاتين الكلمتين أن يكهم الأرب، وما الذي اضطره بعد ذلك إلى أن يعمد إلى شرح هاتين الكلمتين في حاشية القصيدة أو في ذيلها؟ كان بالإمكان أن يفكر في كلمات بسيطة ومعروفة لدى الناس. أنا أعرف إن ما جره إلى ذلك هو جريه اللاهث وراء القافية ووراء الروية ووراء مقتضيات النظم، وهذا لا يعتبر علامة من علامات المهارة في الكتابة الأدبية وفي الصياغة الفنية. أقول لريحان لطرش إذن: ابتعد عن استعمال الكلمات الغريبة فيما تكتب من نصوص، و بين يديك لغتنا العربية الثرية الواضحة اليسيرة، فاستعمل منها ما شئت من الكلمات. وبالمناسبة أدعوه إلى مراجعة المعاجم لمزيد تدقيق معنى الكلمتين اللتين أورد لهما شرحا في ذيل قصيدته، أعني قوله أن يكهم الأرب. في هذا السياق أيضا أوصيه بألا يجعل النظم يسيطر على كتابته الشعرية، وأوصيه بألا يضحي بالمعنى الشعري الذي يريد أن يعبر عنه أو بالصورة الشعرية التي يرسمها من أجل الظفر بروي هو يبحث عنه، أو من أجل أن يكون كلامه متناسبا مع الوزن الشعري. فهنا لابد من أن نفرق بين أمرين: بين النظم من جهة والشعر من جهة أخرى، وهما شيئان مختلفان.
0: نعم.
1: هذه أستاذ عروسية بعض الملاحظات التي تتعلق بالجانب الشكلي في هذه القصيدة. أصل الآن إلى بعض الملاحظات التي هي في الواقع تتعلق بالصياغة الشعرية بمضمونها وشكلها في الوقت نفسه. تذكرين أنني في بداية التعليق على هذا النص طرحت سؤالا مفاده: إلى أي حد سيكتب ريحان لطرش نصا جديدا يمكن أن يكون إضافة إلى مدونة الشعر الذي قيل في القضية الفلسطينية؟ تذكرين هذا السؤال؟ بعد أن نظرنا في النص أسألك أستاذ عروسية: هل وجدنا معاني جديدة؟ هل وجدنا صورا شعرية جديدة؟ هل وجدنا زاوية نظر جديدة للقضية الفلسطينية؟ هل وجدنا طرحا جديدا للقضية الفلسطينية؟ أعني الطرح الفني الأدبي، هذا ما أعنيه دائما، لا، إنما هي معان مكرورة في نهاية الأمر. هل تفاجأت أستاذ عروسية بمعنى جديد جاء في هذا النص؟ لا،
0: تقريبا
1: كل ما قيل معروف مألوف متداول شائع بين الناس. إذن ما فعله ريحان الأطرش هو أنه أعاد صياغة ما هو معروف متداول، هذا في حد ذاته يحسب له، فقد بذل جهدا محمودا في سبيل ذلك، لا شك في هذا، لكن ذلك قد لا يكون كافيا في مجال العمل الأدبي وفي مجال العمل الإبداعي بصفة عامة. لاحظنا أستاذ عروسية أن الأسلوب الذي اعتمده ريحان الأطرش هو أسلوب مباشر، أسلوب قريب من الشعارات، قريب من الخطب الحماسية التي تساق في هذه المناسبة أو تلك، وهذا في تقديري لا يرتقي إلى مرتبة الخطاب الشعري الذي يتطلع إليه كل مبدع وكل شاعر. ولذلك أوصي ريحان الأطرش بضرورة الانتباه إلى هذا الأمر وبالحرص على أن يعمق رؤيته للأشياء التي يتحدث عنها. أوصيه بأن يطرح على نفسه دائما هذا السؤال بعد أن يكون قد فرغ من كتابة نصه، فيتساءل: هل ظفرت بشيء جديد؟ هل أضفت شيئا جديدا؟ هل انتبهت إلى معنى دقيق لم ينتبه إليه غيري؟ فإن كان قد فعل ذلك فهو قد نجح في عمله الإبداعي، وإن لم يكن قد تحقق له ذلك بالقدر المطلوب فعندئذ عليه أن يراجع نفسه وأن يبذل مزيدا من الجهد ليصل إلى ما يريد أن يصل إليه. هي نصائح، وريحان الأطرش ما زال في بداية الطريق، وما أراه لديه من الحماسة ومن الولع ومن الشغف بالشعر يجعلني أطمئن عليه، فهو قادر على أن يصل إلى ما أدعوه إلى أن يصل إليه.
0: نعم، سنكتفي دكتور فؤاد بهذا القدر من الملاحظات في هذا ركن في الميزان، لأننا لا تزال لدينا فرصة في ركن منتهى المطاف لنقدم مزيدا من الملاحظات والتوجيهات لصديق البرنامج ريحان الأطرش، لكن مباشرة بعد شارة الركن. منتهى المطاف.

0: إذن دكتور فؤاد، سنواصل مع جملة من الملاحظات والتوجيهات لصديقنا ريحان لطرش بخصوص الكتابة الشعرية والأدبية وبخصوص هذه المحاولة الإبداعية. بماذا ستتوجه له في هذا الركن الختامي دكتور فؤاد؟
1: في هذا الركن الختامي أريد أن أتوجه بالشكر إلى ريحان لطرش، لأنه يبدو حريصا على اكتساب المهارة اللازمة في مجال كتابة الشعر العمودي، وهذا في حد ذاته أمر مستحسن، فامتلاك المنوال الشعري العمودي ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا، ويبدو لي أن ريحان لطرش قد نجح في أن يسيطر على هذا المنوال وفي أن يتصرف فيه مع احترام قواعده وأصوله، ولذلك أقول أن نصه هذا جاء صورة للمنوال الشعري العمودي. أحاول أن أتجنب كلمة تقليد حتى لا تفهم بالمعنى السلبي، لكن التقليد قد يكون له معنى إيجابي، وحين نتقن عملية التقليد ففي ذلك علامة على مهارة وعلى إتقان ما. أرى ريحان لطرش من خلال هذا النص قد اكتسب شروط الكتابة الشعرية العمودية ونجح في أن تكون نصوصه نسجا على المنوال الشعري العمودي، وهذا كما قلت يجعله جديرا بالشكر والتشجيع ما في هذا شك. لكنني أرى من خلال هذا النص أيضا أن ريحان لطرش كأنه أصبح مهيئا لكي ينتقل إلى مرحلة أخرى في تجربته الشعرية. أشرت منذ حين أستاذ عروسية إلى بعض شروطها، إلى بعض مقتضياتها، كالتفريق بين النظم والشعر، كالتعامل العميق مع مفهوم الإيقاع، فليس الإيقاع مرتبطا بالضرورة بالأوزان الشعرية العروضية فحسب، ليس الإيقاع مرتبطا بتلك الأوزان وبأعارضها وقوافيها فحسب، بل للإيقاع معنى أوسع وأشمل يمكن أن يفكر فيه ريحان لطرش وفي أن يجربه فيكتب بذلك نصوصا جديدة. أقول لريحان لطرش بعد ذلك: لعل الوقت قد حان لكي تكون صاحب رؤية وأنت تكتب النصوص التي تكتبها. حاول أن تعمق رؤيتك للأشياء، حاول أن تعمق رؤيتك للكائنات التي تحيط بك، انظر إلى العالم من حولك نظرة جديدة، فعلى أساس تلك الرؤية الجديدة الخاصة بك ستكون نصوصك نصوصا ذات إضافة وذات خصوصية وذات هوية ما في ذلك شك. هذا لا ينشأ بمجرد الأمنية ولا ينشأ بمجرد الرغبة ولا ينشأ بمجرد الأمل والتطلع، هذا كله لابد منه، لكن هذه الشروط لا تكفي وحدها، فلابد من الاطلاع ولابد من القراءة ولابد من استكشاف التجارب الشعرية الأخرى. مثلا هو اليوم كتب في القضية الفلسطينية، فهل قرأ ريحان لطرش شعر المقاومة؟ هل قرأ شعر المقاومة بمختلف تجاربه وبمختلف تشكلاته أو تعبيراته كما صرنا نقول اليوم؟ في هذا المجال أريد أن أقترح على ريحان لطرش أن يعمق قراءته في شعر محمود درويش، في شعر سميح القاسم، في أشعار غيرهما من شعراء المقاومة من الفلسطينيين ومن غير الفلسطينيين كذلك. لا شك في أنه سيجد شعرا آخر وسيتعرف على زوايا نظر أخرى ستساعده على صياغة تجربته الشعرية التي أقدر أنه يرغب في أن يعيشها في مستقبل أيامه.
0: نعم.
1: بهذا الكلام إذن أستاذ عروسية أنهي حديثي عن هذا النص، مجددا شكري وتقديري لهذا الفتى اليافع ريحان الأطرش، الذي رغم صغر سنه اختار أن يخوض غمار الشعر، وبرهن على أنه قادر على أن يعيش هذه المغامرة. أشكره.

0: اللي هي مضطردة النجاح والتوفيق.
1: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج ريحان لطرش. وقد كنا بصدد نص صمت وتطبيع، وقد تناولناه كالعادة بالتحليل والتقييم والنقاش، وختمنا اللقاء بمجموعة من الملاحظات الموجهة لصديقنا ريحان لطرش. شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الموعد. شكرا لكم مستمعينا وسمعت على المتابعة والوفاء. ننتظر منكم مزيدا من التفاعل مع هذا البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. اتركوا لنا ملاحظاتكم، مقترحاتكم، آرائكم، ولكن خاصة اتركوا محاولتكم الإبداعية التي إن شاء الله ستلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية وفي فضاء على طريق الإبداع. نذكركم دائما بأن النسخة الرقمية لهذا البرنامج تجدونها متوفرة على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. في الختام، مع روسية ترجكم التبرع لبقية برامج صوت إرادة الحياة، وإلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجربولي.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة

Thank you.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: عسلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس، هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
3: عربي أنا،
4: عربي أنا.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك في السادة المستمعين والمتابعين في لقائنا المباشر من برنامج ياسمين على ليلة تونس لسهرة الاثنين 31 أوت 2026. تحيات منصف مرايحي في الهندسة الصوتية فاتن الصالحي، في الأعداد والتقديم أينما كنتم، مرحبا بكم في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية مع عدد من الاستضافات. البداية مع الفنان التونسي غازي العيادي للحديث على مشاركته في المهرجانات الصيفية وإنتاجاته الفنية ومشاريعه الموسيقية الجديدة. أيضا مش يكون حاضر معنا المايسترو والموسيقي محمد الأسود للحديث على عرض يوم غد للفنانة المصرية مي فاروق اللي كانت حاضرة السنة الفارتة في إطار مهرجان قرطاج الدولي، هذه السنة في إطار حفل خاص ومش تقدم وصلة من أغانيها الخاصة، مش كما السنة اللي فاتت كان احتفال بأم كلثوم وقدمت حفل خاص بأم كلثوم. هذه السنة ستقدم مجموعة من أغانيها، وطبعا أكيد أنه هناك وصلة غنائية لأم كلثوم. أكثر تفاصيل مع محمد الأسود حول هذا العرض اللي باش يكون يوم غد. أيضا رحاب الصغير الفنانة التونسية المتألقة كانت حاضرة في عدد من المهرجانات، نتواصل معهم بعد قليل، هذا بالإضافة إلى مجموعة من اختياراتنا الغنائية على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسمعوا نغم ثم نعود ومواصلة لقائنا المباشر على موجات الثقافية.

0: راديو تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف طبيب الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق ياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير مساء النور، على وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج ياسمين على ليل تونس. ويسعدني أن أستضيف معي في هذا المساء الفنان غازي العيادي. مساء النور، على وسهلا.
4: مساء الخير، وإن شاء الله منورين السادة المستمعين الكل، وإن شاء الله نعدي وقت طيب إن شاء الله.
3: مرحبا بك غازي العيادي. أنت غنية مجموعة من الأغاني من ألحانك وأيضا كلماتك، وطبعا الأداء لمجموعة من الأغاني اللي تحققت النجاح والرواج، وفكرة معك طبعا على هذه الأغاني الجديدة وأيضا مشاركتك في المهرجانات الصيفية، وأكيد عندك عدة مشاريع جديدة.
4: والله شوف، يسعدني انه شرتو انت غنيه، كي نسمعها غنيه انا تعجبني برشا، خاصه انه كلامها تونسي.
3: أي.
4: كلام شاعر الجميل ربح المجبري، واغنيه تونسيه كامله، معناها لحن وكلمات وتوزيع. الحقيقه الناس ياسر خذت، معناها الناس تكلمت عليها بالكدا، هذا مهم. وطبعا الى جانب الاعمال اللي صارت كلها الباقيه من روحي فيديك قبلها بشوية، أغنية عندها 20 سنة من اللي هبطت أنا في روتانا، ثم عدت صياغتها في توزيع جديد والحمد لله زاد كيف كيف، وأخيرا هبطنا في أول الصيف شفت القمر، أغنية زاد في إيقاعها كمسلطن برشا وفيه برشا معناها تسلطينا والحمد لله.
3: نعم، شفت القمر الحقيقة أيضا اشتغالات تحلوة، يعني غبت فترة ولكن كي عدت بقوة غازي العيادي.
4: لا شوفوا، أنا مش غبت فترة، أنا قاعد نخدم مش نسميه لخدوة الحاجات اللي عملتهم من أول 2018. عملت زمن المصالح أنا وأيمن اللصيق، أغنية تذاعت حتى في المحطات العربية. من بعد عملنا عايش تسوفري، عملنا الأيام، عملت عزيز وغالي، عملت بيني وبينك 10 طويلة، عملت يا بنت الناس، عملت رضاية الوالدين قبلهم بشوية أنا وسمير الوصيف، عملت غنية اسمها أنا وحمودة فلاح برسمك وأمي، عملت الأيام، عملت برشا غنية ترى. ولكن تعرف السيكل متاع الخدمة 7-8 سنوات باش يظهر الخدمة بتاعك.
3: صحيح.
4: والحمد لله السنة اللي فاتت بدأت تظهر الحاجات، وزدنا أيدناها بك 3 أغاني اللي عملناهم، وعملنا على العين زاد قبلها بشوية تصورت ربيع التكالي، زاد مخرج تبارك الله عليه من مخرجين الشبان،
3: نوجه له تحية فعلا،
4: شق في طريقه في معناها طريق كبيرة برشا. عملنا زاد شفت الأمر أنا وياه، والحقيقة توا زاد كيف كيف بعد الصيف هذية قريبا إن شاء الله باش نعمل أميني ألبوم في 5 أغاني. وفي وسطهم حبيت زماني موزعة،
3: أي حبيت زماني، أي
4: لأنه الناس الكل اللي إذاعات والراديوات الكل يطلبوا فيها يقولوا لي راو الأغنية قديمة، يا ريت لو كان التوزيع يتجدد، خاطر راهي معناها مازالت الناس تطلب فيها لتوا. هذاك اللي صار، جددنا توزيعها، وإلى جانب طبيعة الحال فما أغنية أخرى تونسية بقدرة ربي إن شاء الله تعجب الناس كل زادة حاجة، معناها شوف نخدمه الحمد لله، وإن شاء الله الببليك متاعنا معناها يكتشف في القريب العاجل الحاجات اللي بيستعبط بإذن الله.
3: نعم، 5 أغاني جديدة في رصيدك بما فيهم أغنية حبيت زماني، كما قلت نرجع بها في الحنين، نرجع بها لذكريات الحلوة، واللي تبقى يعني كما سمعناها قبل نسمعوها توا ويوم غد، يعني عندها سر خاص حبيت زماني.
4: طبعا هذيك الاغنيه، انا نقول اغنيه الكارير متاعي الى جانب طبعا بعض الاغاني اللي علمت مع الناس كيما ما بعترف لك وكيما مش طبعنا وكيما سيدي حبيبي وكيما فما برشا وقرضاية الوالدين فما برشا حاجات الحقيقه قعدوا هما معناها الناس قاعده تثبت عليهم برشا حتى بعد السنين الطويله هذه. لكن الحمد لله انا ما وقفتش على الانتاج خاطر ترى احنا في تونس والناس برشا تنقد يقول لك مهرجانات الناس تغني راه في اغاني مش متاعها راه فما شكون يطلع يغني ورده ويغني ام كلثوم ويغني علي الرياحي ويغني لادي جويني ويغني التراث الا اغانيه الخاصه ما عندوش الحقيقه انا هذا ما كانش في القاموس نتاعي بالكل والحمد لله ديما نحاول باش نكون اجور ونكون معناها مقدم الانتاجات الجديده وهذا لازم يكون بالنسبه لاي كارير نتاع فنان راه من دون اغاني معناها شخصيه نتاعك ما تنجمش تثبت شخصيتك وهويتك لانه بعد 20 سنه و 25 سنه الناس راهي ما تتفكركش اذا كان ما عملتش بصمه الناس راهي صعيبه انك تتفكر لك خدمه
3: نعم تكون وفي رصيدك اكثر من 45 اغنيه خاصه بك غزي
4: لا مش 45 هذه 45 في سير انترنت عنده تقريبا شي 10 ولا 15 سنه وغالب
3: أكثر.
4: انا عندي في تونس في اول ما بديت عندي تروز البوم لتروز البوم فيهم تقريبا 36 اغنيه من بعد في روتانا عملت دوس البومات
3: نعم.
4: 2003 و2005 زاد كل واحده في واحده فيها 10 واحده فيها 12 ومن بعد قعدت نهبط في السينجل معناه انا نقول انه ناحيه الاغاني اللي ملحنها انا المطربين التوانسه ولا الاجانب انا عندي في كاريري تقريبا راهو فما اكثر من 200 اغنيه لكن راهو اللي تعرف ماهوش ال 200 لانه احنا ماك تعرف الاليات صعيبه في الدعايه وصعيبه في الاعلان والمطرب التونسي ديما يلقى دي كونترانت في انه يروج خدمته خاطر استانسنا انه ياسر نستهلكوا موسيقى البلدان اللي بحذانا ولا موسيقى المشرق ولا الموسيقى الغربيه وزي ما نعرفش انا يمكن في حد ذاته معناها نقطه استفهام لكن زاد يبقى زاد المطرب التونسي لازم يثبت انه ديما عنده انتاج باش زاد الاذاعات والتلفز يعدي له انتاج ولازم احنا زاد نكونوا اجور زاد هذا ما نحبش اللوم الاعلام لكن احنا بيدنا زاد الحمد لله ماناش مقصرين في الانتاج
3: مهم جدا الانتاج بالنسبه لغازي العيادي على مستوى التلحين يعني تعاملاتك كبيره مع الفنانين التوانسه وحتى من الفنانين العرب فما جديد على مستوى العربي بالنسبه للتلحين او دويتو
4: هو شوف انا عندي عملت بوز صغيره فيها تقريبا 5 سنوات قلت مانيش نلحن حد قلت غازي عيادي كمغني يلزم يرجع للصوره بالكده الحمد لله وصل للناس كله اخيرا معناها حتى اليوم عندي شاعر نخدم انا وياه عندي سنين توا عملنا نانسي عجر مع بعضنا عملنا هاني الشاكر مع بعضنا عملنا عمرو ذياب مع بعضنا عملنا صابر مع بعضنا فما حاجات عملناهم يقول لي غازي راه انا توا نحس في غازي المطرب تفوق ورجع اكثر من اللي كان وهذاك علاش ما يقول لي راه غازي نحبك نرجع شويه نلحنه توا عملت اللي حاجتك به وهذا علاش نقول لك انا يمكن المده الجايه باذن الله باش يكون فما عمل مع شيرين عبد الوهاب
3: ممتاز
4: انا نقول لك ممتعه وفيها برشا احساس وفيها برشا خدمه
3: اي باش شنو شكون عنوانها والا مازال
4: حكايتي معاك هخلصها
3: حكايتي معاك هخلصها شيرين عبد الوهاب وقت الحين غازي العيادي اكيد نتصور الاغنيه باش تكون ناجحه كيما بمجموعه من الاغاني قدمتهم الفنانين
4: شيرين عندي معاها نجاح كبير برشا في واحده من الاغاني اللي هي والنبي لوغاني الحمد لله نجحت في كل البلدان العربيه ان شاء الله زاد توا نعاودوا ناخذوا نفس الثنيه بقدره الله
3: ان شاء الله اكيد وطبعا كانت لك مشاركه في عدد من المهرجانات الصيفيه هذه السنه وعوده ايضا
4: فما كانت لي بعض المشاركات هو الاشكال عندي انا انه يمكن ما عنديش امبريزاريو كبير ولا اداره اعمال كبيره ما هذا يلزم نخمم فيه بالكدا كانت لي شويه مشاركات لكن انا فرحان بالمشاركات اللي صارت طلعت في مسرح سوسه طلعت في قرطاج في حفله 25 جويليا وزاد الحمد لله يعني الظهور كان
3: عنده صداح له
4: صداح باهي عملنا شويه مهرجانات ما همش كميه كبيره الحقيقه لكن نقول انا اللي جاي باش يكون خير لانه قويت شويه في الريتم نتاع الخدمه وإن شاء الله باش يكون ثم برشا برشا حاجات العام هذايا، باش العام الجاي بنكونوا موجودين في كارتاج، ونعاود نرجع نعمل حمامات كما عملت عمناوي. عمناوي عملنا حمامات حفلة رائعة رائعة من أروع ما يكون. إن شاء الله العام الجاي زادة كيف كيف نكونوا زادة متواجدين بطريقه باهيه بقدره ربي.
3: نعم، وسر النجاح اكيد محبه الناس وصدقك في العمل وطريقه العمل نتاعك المميزه على مستوى التلحين وعلى مستوى الحضور الروحي.
4: انا ماخذ الطريق الصعيبه اللي هي ما فيهاش لا بوز ولا فيها حتى شيء من اللي قاعدين نشوفه فيه. انا طريقتي الوحيده هي نعمل موسيقى ونهبطها ونغني ونلحن ونخلي الناس هي اللي تعطي رايها. والناس كل يقول لك غازي يخدم في صمت، ما فماش كلام برشا، ما فماش مانيش قاعد ناخذ في المسالك هذوكم السهله باش نعمل نحقق نسبه المشاهدات. النسب نتاع المشاهدات نتاعي قاعده تعلى بالكدا، والحقيقه الحمد لله معناها ساعات راهو في 28 يوم نلقى روحي عملت كلك مليون، معناها اللي كنت قبل ما نعملهمش بالكل، لكن من غير لابوز ومن غير حتى شيء بالخدمه وبالشيء اللي قاعد نهبط فيه والحمد لله.
3: الحمد لله، هذا المهم. تمنيتنا دائما ليك بالنجاح والتوفيق في سواء على مستوى التلحين او على مستوى اغانيك الخاصه كما قلت اللي وصلت رصيدها اكثر من 200 اغنيه، وتقريبا جل الاغاني اللي قدمها غازي العيدي حلوه وتتسمع وتبقى ديما في البال. نشكرك طبعا على مداخلتك معنا.
4: شوف باش نعمل كيف على جديد برشا برشا قدرة الله.
3: الألبوم الجديد عنده عنوان وإلا باش يكون حسب؟
4: لا والله شوف ما زلت ما عنديش عنوان، أما باش الأغاني بحقيقة أنا نخدم فيهم عامل عليهم كيف برشا، واللي معايا الكل شيخين بهم يعني إن شاء الله باش تكون فما أعمال جيدة جدا استناها في القريب العاجل إن شاء الله.
3: إذن خمسة أغاني جديدة خاصة بك بما فيهم حبيت زماني، وطبعا أغنية جديدة حكايتي معك خلصت مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وهذا بالإضافة إلى أعمالك مجموعة من الأحيان أكيد قدمها مجموعة من الفنانين الآخرين، وكل ما يكون فما جديد يسعدنا دائما حضورك، وإن شاء الله في استضافة تكون حاضرة معنا في الأستوديو نحكي أكثر تفاصيل معك على جديدك وعلى قديمك وعلى كل ما يهم الفن والفنان التونسي خاصة. يسعدنا أن يكون فما إنتاجات جديدة وجميلة خاصة. شكرا ليك.
4: يا ربي خليك أنت، وتحية ليك وتحية لكل الجمهور يسمع فينا، وإن شاء الله بلادنا منورة وبألف خير يا رب
3: إن شاء الله. شكرا ليك غازي العيدي. نسمع له كوكتيل لغازي العيدي ثم نعود مع التقان المباشر.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحب.

0: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكافة السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج ياسمين على ليلي تونس أينما كنتم. مرحبا بكم متابعينا. استقبل معي الآن المايسترو والموسيقي والفنان محمد الأسود. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير، تحية ليك فاتن وتحية لكل مستمعين إذاعة ثقافية. عايشك.
0: نعم، مرحبا بك على موجات الثقافية. نشكرك على حضورك معنا عبر الهاتف، وتعرف مهم جدا استعداداتكم الكبيرة لحفل يوم غد مع الفنانة المصرية مي فاروق.
1: إن شاء الله احنا في اللمسات الأخيرة، وإن شاء الله ساعتين أخرين عنا بروفة الصوت على المسرح، واللي باش نحطوا فيها اللمسات الأخيرة إن شاء الله العرض غدوة. يا
0: عرض يوم غد، احنا نذكر انه مي فاروق كانت حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي السنة الفارطة 16 أوت 2025، لكن هذه السنة تعود يوم 1 سبتمبر في عرض خاص.
1: صحيح، هو الموعد كان في الدورة الفارطة من مهرجان قرطاج، كان عرض خاص بمئوية أم كلثوم، بما أن العالم الكل يحتفل بالمناسبة هذه. السنة حبيناه يكون عرض خاص، عرض بطعم آخر، بإحساس آخر، بش يكون متنوع، بش يكون مختلف على عرض السنة اللي فاتت. أكيد أكيد باش نسمعوا فيه أم كلثوم، أكيد باش نسمعوا فيه روائع لكبار الملحنين والفنانين في المدرسة العربية في الغناء، بالإضافة إلى بعض الأعمال الخاصة بالفنانة واللي الناس حبوهم ويتابعوا فيها.
0: نعم، أكيد مهم جدا عرض الفنانة المصرية يوم غد 1 سبتمبر 2026. العرض كما قلت لي مختلف عن العرض السنة الفارطة، لأنه كان احتفاء بذكرى الفنانة كوكب الشرق أم كلثوم، وكانت حفلة كاملة لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم. هذه السنة عرض خاص ومختلف، تقدم فيه مجموعة من أغانيها الخاصة.
1: أكيد أكيد، هو البرنامج كما قلت متنوع. أكيد النصيب الأكبر بش يكون كوكب الشرق، لأنه الجمهور التونسي حب أعمال أم كلثوم بصوت الفنانة مي فاروق. بش يكون ثم عدد كبير من الأغاني متاع أم كلثوم، أكيد مش اللي تقدمه في السنة الفارطة، بالإضافة إلى بعض الأعمال للفنانة وردة، عبد الحليم، رياض الصنباطي، الراحلة ذكرى كيف كيف، النجمة العربية باش نغنيو لها حاجة، وفما برشا مفاجآت زادة. فما حاجة حضرناها خصيصا للجمهور التونسي غدوة باش نسمعوها لأول مرة.
0: لأول مرة باش تكون مفاجأة تجمع بين المايسترو محمد الأسود والمجموعة الخاصة، طبعا الفرقة اللي معاك، ونوجه لهم الكل تحية. وأيضا باش تكون مفاجأة أكيد نكتشفها يوم غد مع الفنانة المصرية مي فاروق. كما قلت، الرصيد الأكبر باش يكون الأعمال الفنانة كوكب الشرق وأم كلثوم، وباش يكون أيضا وردة حاضرة، وأيضا باش تقدم أغاني لذكرى الله يرحمها.
1: أكيد أكيد،
0: أي لمسة أكيد. لمسة وفاة من مي فاروق للفنانة ذكرى على ركح قرطاج. مهم جدا هذا الاختيار وهذا التوجه بالنسبة للفنانة مي فاروق أنها تكون موجودة في تونس. كما قلنا، قليل من الاختلافات بين السنة الفارطة والسنة هذه، لكن الحاجة المميزة أنه العمل متواصل معك محمد الأسود كمايسترو وكإدارة الفرقة. اختيار من مي فاروق، اختيار بيناتكم، كيفاش كان العمل بيناتكم؟
1: في الحقيقة هو الحمد لله هو الاختيار متواصل، لأنه ثقة متواصلة، لأنه الجودة متاع التنفيذ الموسيقي والالتزام والانضباط متاع العازفين كل اللي نوجه لهم تحية بالمناسبة على جديتهم وتفانيهم في الخدمة، هذا ما ينجم كان يخلق علاقة كبيرة مع الفنان ويخليه في كل مرة يسعى كونك تكون معاه وكونك تقاس المسرح، لأنه يحس في معناته يحس اللي هو يكون في درجة كبيرة من الراحة ومن احنا نقوله الأمان اللي يخليه نجم يعطيك ثقته باش تتولى الإشراف على فرقة، احنا نحكيه على الفرقة الموسيقية اللي باش تكون غدوة، باش يكونوا في حدود 60 شخص على المسرح.
0: ممتاز.
1: وهذه حاجة ما هيش سهلة بالكل الحقيقة.
0: اي، لانه حتى نوعية الأغاني باش تكون متنوعة بين الطرب وبين الأغاني الخاصة بفنانة مي فاروق، فأكيد انه باش يكون العدد 60 تحت طلب كما يقال.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق طبعا لعرض الفنانه مي فاروق. خليك معنا باش تسمعوا التصريح اللي قدمته الفنانه مي فاروق في حضورها في تونس.
2: يعني انا مبسوطه طبعا انه انا النهارده موجوده في تونس، وتاني تجربه ليا في قرطاج ومع جمهور قرطاج وتونس. سعيده بالتجربه جدا، وبتمنى اقدم لهم حفله يتبسطوا بيها. الحفلة دي هتكون مختلفة. الحفلة اللي فات كان تكريما لكوكب الشرق أم كلثوم. الحفلة ده إن شاء الله هيكون حفل منوع، هيكون فيه من أغانيها الخاصة، وهيكون فيه لكوكب الشرق وعبد الحليم، يعني معظم الفنانين إن شاء الله يقدروا يتبسطوا بالحفلة. عايزة أقول كل حد هيكون حاضر الحفلة، شكرا على ثقتك وشكرا على حبكم، لأنه أنا بحبكم جدا، ومعروف إنه الجمهور التونسي له غلاوة خاصة جدا في قلب كل فنان، وبكون سعيدة وأنا جاية أعمل لهم حفلة أو أقف قدامهم، فمنتظرهم إن شاء الله، وبشكرهم جدا، وبتمنى أكون سبب في إسعادهم الليلة دي بإذن الله.
0: هذا تصريح الفنانة مي فاروق. طبعا نتمنوا التوفيق لكم في عرض يوم غد 1 سبتمبر 2026. وطبعا أنت قلت لي أنكم تبرفوا في لحد الآن.
1: هي صحيح، احنا عندنا موعد ساعتين اخرين ان شاء الله على الركح باش نحطوا اللمسات الاخيره، وباش نضبطوا الترتيب نتاع البرنامج، باش نضبطوا التقنيات الصوتيه والتجهيزات، ونحضروا كل شيء ان شاء الله باش نكونوا غدوه في اعلى درجات الاستعداد ان شاء الله باش نستقبلوا جمهورنا ان شاء الله.
0: هذا ما نستغرب

0: يوم غد وانت الان في الركح تستعد لتقديم اللمسات الاخيره والبروفات الاخيره لعرض الفنانه مي فاروق. ان شاء الله طبعا الحضور الجماهيري يكون كبير في عرض يوم غد. شكرا لك المايسترو محمد الاسود على هذه المداخله.
1: يعيشك، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين.
0: يعيشك. واحنا باش نسمعوا كوكتيل ووصله غنائيه للفنانه مي فاروق. خليكم معنا في الاستماع والمتابعه.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا بكم من واصل لقاءنا المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية، برنامج ياسمين على ليل تونس، ونستقبل معنا مباشرة الفنانة التونسية رحاب الصغير. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: عسلامة عسلامة سيدة المستمعين الكل، مرحبا بك أنت زادة فتونة، شنو أحوالك؟
3: عايشك الحمد لله. جواك الحقيقة اللي قاعدة أشوفيك تقدم في نشاطك الفني، وهذا مهم جدا خاصة في أوجه في وقته في فصل الصيف، وأحلى مع نهاية فصل الصيف. وشفت أنه كان لك تكريم مؤخرا في ولاية الكيف، وكنت تحكينا على عدد من مشاركاتك في المهرجانات الصيفية هذه السنة ومشاركتك الأخيرة في الكيف.
4: بتبع كما جل الفنانين التوين في الكل، بتبع ثم تورني في الصيف مجموعة من المهرجانات. قبل المهرجانات كان مها اللقاء يوم في مشعود في مسرح بوغرنين الدولي، المهرجان بوغرنين مع عارف كثرتيس الفنان عبد الرحمن العيادي،
3: وكان حاضر معنا في حصة من الحصص تحدث على هذا العرض اللي كان ناجح فيه. نعم، وكانت حاضرة فيه معكم مجموعة من الفنانات على غرار
4: كبيرة، منهم الفنان عادل الشويشي وفنانة
3: الأردنية مكاتي
4: نحات أيضا كانت موجودة معنا، وقدمت في أعمال.
3: انقطع الخط للأسف، نسمع نغم لرحاب الصغير ونعود للتواصل معه إن شاء الله.

0: هذه الفنانة رحاب الصغير يا ناس اللي من فريقها طول وأكيد شسمو لها وصلة غنائية أخرى، ولكن نرجو معها نحكيه على مشاركتها لهذه السنة. أهلا وسهلا بك مجددا رحاب.
1: عسلامة عسلامة فوتون، شنحويلك، أهلا بيك.
0: عايشك
1: كده المستمعين الكل على غالب هذيك ظروف
0: المباشر. عادي عادي، المهم ديما نبقاو على التواصل، هذا هو المهم.
1: أكيد أكيد. كنا الكبيرة اللي كنتي فوتون مثالش من خلي كلمة حق تتقال، أنت ما ثماش مناسبة كون عندي جديد كون عندي مهرجانات، أنت ديما السباقة معناها.
0: العفو العفو.
1: مش معي أنا بركة، مع جل الفنانين التوانسة، دعم الفنان التونسي وحاضرة معاه، معناها تسعى أنك معناها أي حاجة جديدة تواكبها وتحكي عليها.
0: هذا واجب، هذا واجب طبعا، وهذا أكيد. ويسعدنا كما قلت منذ البداية في حس اليوم أن نشجع الفنان التونسي، كل ما يكون عنده إنتاج جديد أكيد نرحبه بكل الإنتاجات التونسية الجديدة. كنا نحكي شوية على عرضك مع عبد الرحمن العيادي اللي كان يوم 12 أوت،
1: احتفال بالمرأة التونسية،
0: احتفال
1: بالمرأة، عيد المرأة.
0: أيوة.
1: وكنت قدمت في إنتاجي طموح المايسترو عبد الرحمن العيادي ومنورس مادح، وغنيت أيضا تكريم السيدات الغناء العربي منهم السيدة عليا وصالحة، رائدات الأغنية التونسية أكيد يكونوا حاضرين، وكانوا معايا مجموعة من الفنانين منهم على غرار عدن الشويشي، الفنانة الأردنية مكادي نحاس، الفنانة إيمان محمد، والمطربة منجية الساقسي. معناها مجموعة نيرة من الأصوات التونسية كانت حاضرة، وأسفناها أيضا وثريناها بصوت من الأردن مكادي نحاس اللي عندها تاريخها وعندها أسلوبها في الأداء.
0: وكانت ضيفتي الحقيقة في برنامج عربي أنا مكادي نحاس، من الأصوات الجميلة الأردنية واللي تقدم طبعا طبع خاص بها وجميل، وحضورها أكيد مهم في تونس في عيد المرأة لهذه السنة مع مشاركة مع مجموعة فنانين بما فيهم طبعا الفنان القدير عدنان الشويشي اللي نقدموا له تحية، هو أيضا والمايسترو عبد الرحمن العيادي اللي كان ضيفي قبل بيومين أو 3 أيام من العرض، واللي تحدث بكل حماس وبكل حب على العرض اللي قدمته في مهرجان بوغانين الدولي.
1: أي كانت عندي زادة مشاركة أخرى، معناها ما عنديش برشا، عندي نهارين في اختتام ليالي الساقية ولاية الكيف، عرض كله أنا معني عرض كامل ليا، عرض رحاب تغني فيه إنتاج، غنيت فيه إنتاجي العديد والعديد من الأغاني منهم غنيتي القلب شاش، حياتي بعدك، غريق محبتك، رب بلادك، العديد والعديد من الأغاني متاعي معني كنت تموجة في المشروع، وثم مشروع بالنسبة لي أنا اختتام مهرجان ليالي الساقية بالكيف.
0: اي وشفت يعني
1: حلو برشا،
0: اي شفت محبة الجمهور
1: محليهم محليهم محليهم، قديش الجمهور يعجبني فيه انه فيه برشا متنوع، معناه مش كان اذا جبت كهو، ثم معناه شباب برشا، ثم صغيرات، ثم معنى الشرائح العمرية الكل ما موجودة معناه، فهمت، في الجمهور، واستمعوا وقبلوا لانه انتاج جديد انك تغامر به في مهرجان معناه ما يتسمعش معناه مش مسموع معناه، وقبلوا بالطبيعة انا طعمت بعديد من الاغاني المغاربية ايضا والتونسية، لاني الطابع التونسي لازم يكون موجود، هو مشروع في حد ذاته كله تونسي، معناه العرض كله تونسي تونسي 100% يعني.
0: أكيد طبعا مهم جدا يكون عرض تونسي، وخاصة أني كنت في ولاية الكيف ونعرف الأجواء الخاصة هناك والإيقاعات المتنوعة في ولاية الكيف على مختلف الموسيقات والإيقاعات، خاصة منها الشعبية واللي عندها رواجة وعندها جمهورها كما قلت منذ البداية. أكيد أنه التجربة هذه التي في هذه السنة قدمت لك الإضافة، وفي انتظار أنك تقدم جديد خاص بك ربما في مع بداية.
1: لا عندي عندي حاجة أكيد إكسكلوزيف بالسعادة عندك أنت، ما زلت كي كملت طبيت صوتي أني مش نعمل فيديو كليب، أغنية جديدة اسمها الغيرة، تيم جديد نخدم عليه، بدلت كل مرة تيم، خدمت على الوطن معناها نترب بلادك. ربيته بسهر الليلي، أغنية تحكي على الأم، طموح تحكي أغنية معناها أنجاجي، معناها أغنية معناها ملتزمة، القصيد غنيته. أما توا تيم جديد هو تيم الغيرة، للشكر كبير ياتين تناجي الملحن وكلمات لحسن محنوش.
0: عمل جديد هذا،
1: عمل كبير، عمل كبير برشا. اسمه الغيرة وغنية
0: هكا عنوانه الغيرة.
1: اسمها الغيرة، هي الغنية اسمها الغيرة.
0: كنت نجم تسمعنا شوية منها
1: تولي مخليها.
0: مخليها، عندك الحق، عندك الحق،
1: لأنه ستيل متاحة ستيل مودرن. زيدا أول مرة شراوني في ستيل مودرن، مع مع أنه معناها الكلمة هي بعرف فن محنوش، معناها طريقة الكتابة متاعه معناها طريقة عميقة جدا، معناها فهمت كل كلمة في بلاصتها. تحنكت مع وتخدمت مع اللحن المزيان ياسين زنيجي، لأن ياسين فنان برشا يخص برشا بالكلمة، وكل كلمة يعطيها النغمة اللي تناسبها. توزيع اللي هو ذي نحكي عليه، توزيع جديد جديد جديد، توزيع تسمعوني في ستيل متاع ديسكو، ستيل متاع يعني هي الغنية تلمو فيها إيقاع خفيف، تلمو فيها عمق في التنفيذ معناها. فأنت الميلانج هذا جديد باش يكون سوربريز للسادة المستمعين. وما زلت كان أنا توصلت الصوت وحضرت كل شيء،
0: إن شاء الله مبروك، إن شاء الله بالتوفيق.
1: نصورها عيشك، شكرا لك، نصورها ونهبط على اليوتيوب، وانت أول نعدك بأول معنى من الناس الأولانيين اللي باش نعدي عندهم الأغنية.
0: بكل سرور بكل ود أكيد نقدموا هذه الأغنية الجديدة الخاصة بك اللي عنوانها الغيرة، ياسين زنيجي في التلحين، كلمات أحسن محنوش، وأداء رحاب الصغير
1: وتوزيع منير الغضب.
0: وتوزيع منير الغضب، يعني اخترت أسماء من العمالقة فيه.
1: إن شاء الله أغضلي فتنرى والله جل أعمالي العمالقة، لحنوا لي معنا الكبار، معنا عبد الرحمن العيدي، عادل بندقة، زهير بالهيني الله يرحمه، وحسونة قسومة، جمال بوسلاح، وياسين الدناجي القلب شاشك. شفت معناها قديش ضربت معناها حتى في معناها، ولا غني معناها طولي بات خفتيسا أن غنيها في كارتاج معناها على مسرح كارتاج. العديد من الانتاجات، خالد سليمة والمولدي حسين، الثنائي الجميل هذايا، برشا برشا، بشير البحوري، سي عبد الحكيم بلقيد الله يرحمه، سي منظر بركوش، معناها صالح المهدي ومندراك معناها، والعربي الكبادي صالح المهدي الملقب بزريات أن يقدم لي غنية معناها من سيبا معناها. أنا ثم دي شادوفغ معناها، ثم أغاني بالرسمي قعدت في الذاكرة، ورصيد هائل من الأغاني. وانتم ما عندكم معناها حتى الإذاعة الثقافية ما هيش مقصرة، والإذاعة الوطنية أيضا مش مقصرة، أنه كل مرة تسمح معناها تسمح الفرصة أنكم ديما تعديوا لي في أغانية. وفي حمادي بن عثمان من سيج ديدا الله يرحمه،
0: ينعم الله يرحمه، اللي كان عنده برنامج في إذاعة الثقافية من البرامج.
1: حمادي بن عثمان ملحن زوز أغاني يا ليتهم اللي قدمتها في لبنان، ومناجات اللي هي أغنية دينية ديما في رمضان لازم يعديوها، مناجات موجودة حتى في الإذاعة الثقافية، معناها العديد والعديد من الأغاني. فتون
0: نتمنى لك ديما النجاح والتوفيق، مبروك الأغنية الجديدة الغيرة، إن شاء الله ديما متألقة وديما حاضرة، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا مباشرة هنا في الاستوديو، نحكي أكثر تفاصيل ونسمع صوتك المزين اللي ديما عنده الجاذبية متاعه وجماليته الخاصة.
1: شكرا لك، شكرا لك، وشكرا لهالدعوة الحلوة هذه، المبادرة العزيزة الغالية اللي انت كما قلت لك ماكش راك ديما سباقة.
0: العفو العفو، هذا واجب. شكرا لك رحاب الصغير، وان شاء الله ديما متألقة في كل أعمالك الفنية مع كل الأسماء التي تختارينها أو اختاروك، أو فما معاملات فنية ومشاريع موسيقية جديدة. نواصل معكم لقاءنا ونسمع رحاب الصغير في هذا الكوكتيل، تفضل.

أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر. كانت حاضرة معنا رحاب الصغير اللي تحدثت على إنتاجها الفني الجديد الغيرة، ألحان ياسين زناقي، كلمات أحسن محنوش، وتوزيع منير الغضاب، وأداء طبعا رحاب الصغير. إن شاء الله قريبا يكون حاضر هذا العمل الفني الجديد، وتحدثت أيضا على مشاركتها. كانت حاضرة معنا منذ البداية الفنان التونسي غازي العيادي، اللي عنده برشا جديد على مستوى الإنتاج الموسيقي، وكل التوفيق والنجاح، خاصة العمل الفني يجمع مع الفنانة المصرية العربية شيرين عبد الوهاب، والتي تعود بعد فترة من الغياب. شيرين عبد الوهاب، حكايتي خلصت معك، هذا هو عنوان الأغنية الجديدة اللي باش تجمع غازي العيادي في التلحين مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وكان حاضر معنا المايسترو محمد الأسود اللي تحدث على مشاركة الفنانة المصرية مي فاروق في عرض يوم غد، اللي باش يكون مختلف عن عرض سنة الفارطة بمهرجان قرطاج الدولي اللي كان يوم 16 أوت 2025. هذه السنة يوم 1 سبتمبر 2026 باش يكون عرض يجمع الرصيد الأكبر، هو كالعادة لأم كلثوم، باعتبار أنه الفنانة مي فاروق اشتهرت وتميزت بأدائها لأغاني الفنانة أم كلثوم، ولكن أيضا عندها رصيد من الأغاني الخاصة بها، وأيضا باش تقدم وصلة غنائية للفنانة وردة الجزائرية، وأيضا ذكرى باش تختار لها أغنية أو أغنيتين بحضور 60 عازف مع المجموعة الموسيقية الخاصة بالمايسترو محمد الأسود. وقدمنا التصريح الخاص بالفنانة مي فاروق، ونشكره طبعا زميلتنا كريمة الوسليتي اللي وفرت لنا هذا التصريح والتسجيل للفنانة مي فاروق اللي قدمت فيه تصريح وعبرت عن محبتها للجمهور التونسي، التقت به السنة الفارطة وتجدد محبتها انها باش تقدم عرض جديد هذه السنة. وطبعا كل التوفيق والنجاح لكل الفنانين التونسيين أو العرب اللي شاركوا في مهرجاناتنا الصيفية لهذه السنة. نسمع محمد عبد الوهاب في هذا النغم.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

0: نوصل ختام حصتنا اليوم، برنامج ياسمين على ليلة تونس، وتحيات منصف مرايحي وفتن الصالحي. تصبحون على ألف خير.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا زال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زادا البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعاه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما مقالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، وهو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك دايرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق بالشيخ علي الدرويش، كان عنده اتصال وثيق بالشبان خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل مكان نطولوا في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي بيش يصدرها وشكم شي يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما هم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سعلي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سعلي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناه موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب
2: رأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة رأسها سي محمد غانم، الوفد ترأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دار في الكتاب متاعه الكتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا نشره.
2: ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
2: وكلف كتيبه الخاص منوب السنوسي ب
1: تقديم التقرير اللي كان مكلف به، بس تقرير فني للمؤتمر اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهر لي سي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
2: ايه
1: نعرف كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
2: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
1: يعني. فقط يعني ما تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كانت طبيعيا تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سي المنوبي السنوسي خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذية باش نغتنم الفرصة بتوصيات المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلينا حان موعد تقديم نغم أول للحصة بتاعنا اليوم.
2: وهو كذلك سي المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة السيكا. أيوة. والتوشية هذه بالطبيعة باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جري بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية علوم، باش نسمع المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
2: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: رشيد زوندا.
2: مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة أي في السنوات،
2: أما فيها أسماء بارزة ذولي
1: الثمانينات
2: لا 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوة نسمع ملا التوشية حسين من نوبة السيكا.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشيا هذه في نوبة السيكا اللي هي في الحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك ونتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا، اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في مقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا بالمشاركين، المشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، معروف ياسر. هذا من الجانب المصري، ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما كامل محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس كل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش عليهش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه أنت مرة بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب المنوبي سنوسي، وبالنسبة للعراق محمد القبانجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هوك اختاروا من اختاروا على مدرسة معينة، كل كلمة على المعروف الأندلسي
1: والموسيقى الجزائر، أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية، فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة، وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها.
0: وهران. الغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس.
0: أيوة.
1: وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس.
0: ولا بتبعها ما كانت الحدود.
1: اللي عدة اعتبارات يعني تاريخية وجغرافية.
0: جغرافية خاصة.
1: وتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكله واحد قسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بطبيعة هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع.
0: أي.
1: تقارب كبير.
0: وسعلي توريت كيفاش معناه تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناه من زرياب وانت جاي معناه أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدا يجي من القرن 13 لشمال أفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قاعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى محلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بالجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددها نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسيرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف. حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر، أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا تحس الليجان اللي تكونت 7 ليجان، أهمها هي الليجان لجنة المقامات يترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه رؤوف يقتابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل الخلع، وشعلي الدرويش، وداود حسني، ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم قصولها لجنة معنا لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباه ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلات البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولون. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: المجري وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: الشبراوي عبد الله الشبراوي.
1: الشبراوي وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب تشهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي، ثم أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي نسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب.
0: أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بما بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رائع القصيدة هذك علاش اشتهرت ياسر، نسموها.
2: وحقيت أني

0: شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري، قلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يراوا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وصقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي ما نلوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودافع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدا تناسق الاصوات، الكل تعرفوها عاد استاذ الموسيقى عندكم باي في الامور هذه، وغيرها من العلوم الموسيقيه المتطوره. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الالات الموسيقيه الغربيه في ادوات الغناء العربي لتامين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وما حتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف الى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: آلات النفخ الآلات الهوائيه غيرها. أيوة. وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع. أيوة. الربع تون. أيوة. فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال اقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في على في في استجواب عملوا له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية الثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا درجاتي واليوم بنفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي تلاقح مع الحضارات الأخرى ومع خصوصيات كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناه كما اللغة. هو يقول ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناه. ولهذا أنا راه، لكن المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المألوف تو. المشكلة في المألوف أنه مزيان لكن اللي تذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول، اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فأنت لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حاسين له المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ولازم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل آخر سي علي نتعداو اللي ظهر لي التسجيل اللي عندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين. ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطايحيات والبراول وكامل يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غانم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أيه. ويرافقه الشيخ ميسترنان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت الأستاذ ميسترنان على آلة العود التونسي واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي. وخميس العاطي على آلة النغارات وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف ومحمد بالحسن أو بالحسين الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك شهر مرميت وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس يعني كان يغني في والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي
0: هو اللي اختار
1: يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنها ثم من صوت شاب وشباب يعني في أبجديات الموسيقى التونسية دي معنا لصوت شاب وشباب يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق وبش يخلق الجو
0: بين سيد مقراني وسيد بالحسن
1: بين محمد المقراني وبين محمد بالحسين شهرة مرميت وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا يغنيوا معهم الاختيار هو ارتجال القصيدة بعنوان يا أهل ودي وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل ويعبر شعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد في ظاهرها غزالية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية
0: نسمع
1: الارتجال هذه بصوت محمد بالحسن شهرة مرميت ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ ميسترنان

0: أما الشعر الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدح الصوفية الدينية بعنوان الهلال، الهلالو.
1: حلالو اي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: ايوه
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت اكثر في حفلات الختان سي مختار،
1: اي اي
0: نلقاها في الموسيقى النحاسيه وفي العادات المتعلقه بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

شكرا سعلي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدر التوصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاحة، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس نتاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة، وهذه قالوها المؤرخين كلها، أنه بدل الفكرة نتاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء، يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة معناها ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، لأنه تعبير على الشعور، ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعه. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا

0: معناها متواضع ياسر، شخصية معناها متواضعة. وكان صديق صح سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفت وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كنكتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه أصدر كتاب المدة هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها من لازمنا نحتفلوا بيهم. سي محمد الحبيب هو البادر الأولاني، عملوا في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس أنه وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب، كان فتح الباب لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
1: هذايا سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
0: إيوا صحيح حفل الكازينو، هذايا شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش اللي لازم نقولوا انه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا باش يولي يقري الدرس نتاعو في العام اللي بعده. الحفل هذايا كان عنده تاثير كبير ياسر في الكازينو. حضرت فيه فضيله ختمي، حضر فيه فتحيه خيري، عبد العزيز عقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفله هذه، وخذا الكلمه عديد الادباء والشعراء في الوسط، هم منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكايه الهويه وقتها،
1: كانت عنده وجهه نظر نقديه
0: نقديه اي ماذا بيه، هو ما قلنا يحب الغناء البدوي برك، هذاك هو التونسي. ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك مالوف ماهوش تونسي، حسيلو. المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابيه خاصه، وحتى يعني مدير التعليم حضر جو هذاك الفهم، رئيس بلديه سي سقه حضر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه حضر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حضر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهاله الكبرى اللي احاطت بالمؤتمر، وخرجوا باقتراحات. اقتراح الاولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسيه. وحتى كيف رجع الشيخ علي الدرويش في اكتوبر قبل ايامات من وفاه البارون توفى يوم 29 اكتوبر 1932، وعلي الدرويش حل بتونس يوم 15 اكتوبر 32 قبل ايامات من وفاه البارون، مرض برشا. وجيت هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح اول قسم لتعليم الموسيقى العربيه على قواعد عصريه في تونس.
1: من هنا نفهم انه توصيات المؤتمر القاهره بدات تتفعل يعني.
0: ايوه صحيح، لانه تعرفش علاش، لانه البارون دي لونجي ضغط القامه العامه ريزيدونس جينيرال، قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري، هو فهمتني وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو هو مش حاجه اخرى فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم فهمت صراحه معناها. لكن ضغط عليه البارون دي لونجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها تغطي أجرته، قال لهم أنا نتكفل بالسفر نتاعو وبالإقامة نتاعو عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة، احنا بعث له الفلوس نتاع التذكرة من سوريا، جاء وقعد ثلاثة أربع شهور من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس تو نحكيو عليه في الحصة الجاية شهدت معناها قدوم سامي شوى وقدم مديعة مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32 33 كان حافل بالاحتفالات الحفلات الموسيقية، وجوب وزيد جا بايرم التونسي، دونك الجوقة متاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، المرابط مازالت موجودة، ولو آخر عام عمك محمد غانم زاد كان عنده زوقة في سيدي محرز، معناها تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيو عليه مطولا في الحصة الجاية. عندنا آخر نغم سي
1: آخر نغم باش يكون مع أغنية، الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة، بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش والتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية دي في طبع سيكا على درس العراق، خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع.

0: تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
1: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي، واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة لأنه حتى صليح يقول لي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
0: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي،
1: يعني أي أسلوبه
0: الحركة الموسيقية والتنويع، يعني نغمات كلها فيها البصمة.
1: تحس كل سي خميس اللي هم أصحاب ياسر، كل سي خميس عنده توجه فني معروف، الأغنية بتاعه يحكيه على الدرويش، قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عم محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني متاعه حتى اللي توفى، حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك، معناها تحس الشخصية الفنية متاع سي محمد التريكي.
0: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله
1: مع برنامج عبق الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطرق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف ومنحة
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لذاتكم ثقافية، شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
11: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي.
12: الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
13: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة ثقافية في شبكة الصيفية لإذاعة تونس الثقافية. من خلالها نحاول أن نبحث في فعل التشكيلي، في الفعل الجمالي الاستيتيقي داخل كل ما يتعلق بالفنون البصرية وفنون السمعية والمكتوب في مجال الأدب ومجال الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وكل ما يتعلق بالإبداع الإنساني. قراءة تجمع بين الفينومينولوجي النقدي، ولكن كذلك تقوم بتشخيص واقع الإبداع في المحيط الإنساني في العالم الكوني، ولكن الأساس في المحيط التونسي، فضاء التونسي، فضاء الإبداع. مش نحاول في كل حصة ناخذ زاوية معينة من زوايا فعل التشكيل وفعل الإبداعي، بما هو فعل إنساني يجمع بين قدرة الإبداع ولكن الأهم الإنشاء، تلك التقاطعات التي يجمعها فعل الإنشاء بين الممارسة والنظري، بين رؤية الفنان وواقع الموجود. هذاك علاش اليوم مش نحاول نحكو في الصورة الفوتوغرافية، زاوية النظر لهنا هي عين الفنان المبدع اللي هو سي محمد العايب. مرحبا بك سي محمد.
14: مرحبا بك، وعلى شكرا على الدعوة.
13: شكرا
14: على المبادرة من إذاعة تونس الثقافية العزيزة الغالية.
13: باش نحاولوا إذا نمر على حكاية سردية الصورة الفوتوغرافية في ثلاثة فقرات، فقرة على حافة الإبداع، فقرة صدى الروح، وفقرة أيقونات. سي مح...